الكبد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل

بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سور الأحزاب وسبأ وفاطر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المستحق للحمد على جميع الأحوال. الحمد لله الحكم الفرد الكبير المتعال. الحمد لله إليه المرجع والمآل. الحمد لله المتفرد بالعظمة والمجد. الحمد لله المستحق لخالص الحمد. الحمد لله واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان، المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. الحمد لله ذي الفضل والعطاء والعفو والرضا، والصلاة والسلام على محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلنا إلى قربك، وأن تجعل حبنا إياك قائداً إلى رضوانك. اللهم اجعلنا أزهد الناس بالمال الحرام والكسب الحرام، ولا تجعلنا ممن يبيع دينه بدنياه، واكفنا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر وسوء ما عندنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها ديننا وتقضي بها ديوننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتبيض بها وجوهنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء. يا جواد يا كريم، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك، وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

0: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
2: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورة آل عمران.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورة آل عمران.
1: لطائف قرآنية.
2: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.
3: هذه الآية يصف الله فيها القرآن بأن فيه هداية ودلالة وفيه مواعظ وتحذير للمتقين الذين اتقوا محارم الله، وقد جمع الله في هذه الآية بين الهدى والموعظة. ودلائل ذلك لأن المؤمن يحتاج في سيره إلى الله وفي عبادته إلى الله يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى طريق صحيح يسير عليه في عبادته وهذا هو الهدى، ويحتاج إلى إسراع في السير لأن العمر ينقضي، فاحتاج للموعظة. فالقرآن جمع هداية الطريق فمن سار عليه وصل إلى الله، وجمع المواعظ التي تجعل المسلم يسرع. القرآن يدلك والقرآن يسرع بك.
4: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا،
وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: أذكار الصباح.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
0: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ متفق عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين؟ قال: واثنين. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصفه. متفق عليه.
0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الروم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الروم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور.
2: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند 3 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير،
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم الخميس عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن
3: مجالس العقيدة. حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند 1 ظهرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة الكهف.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: خير عند ربك ومضات وكلمات في أحكام وفضائل الأعمال في عشر ذي الحجة.
2: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لكن تنوع العبادة المطلوب. المقصود أن يلهج بذكر الله ودعائه والثناء عليه، والقرآن أفضل الأذكار، كل ميسر لما خلق. إذا وجد من يتولى خدمة الحجيج بإطعام الطعام وسقي الماء وإضلال من لا يجد مأوى وإيواء الناس، نفع متعدي، ويرجى أن يفوز بأفضل الأجرين أو بأعظم الأجرين مثل هذا، لأن هذا متعدي. لكن إذا لم يكن من هذا النوع أو كان من هذا النوع وأراد أن ينوع يأتي بهذا وهذا، لا شك أنه أفضل. تنوع العبادات مطلوب شرعا وقرره العلم في رسائل.
1: خير عند ربك عند ربك. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورتي الفاتحة والبقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورتي الفاتحة والبقرة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين، نواصل عرض أفضل الدروس المسجلة بأصوات أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين يأتيكم اليوم عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة مع سلطان الربيع يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن رحماء بينهم. نضع النقاط على الحروف في السلوك الإيجابي الرحيم داخل الأسرة والمجتمع. رحماء بينهم مع الدكتور عوض مرضاح يأتيكم اليوم عند الثالثة عصرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ناشئ في رحاب القرآن الكريم. تأتيكم هذه الحلقة مستمعينا من جامع ناصر الطيار بالرياض، فأهلا ومرحبا بكم. في البداية يسعدنا أن نرحب بضيوف هذه الحلقة. نرحب بداية بالأستاذ عمر بن يوسف الصير، معلقا على تلاوة الطالب. حياكم الله أستاذ عمر.
2: الله يحييك ويبارك فيك أستاذ سعد.
1: حياك الله. كذلك نتعرف على ناشئ هذه الحلقة. تعرفنا باسمك؟
3: الطالب فارس البريكي.
1: حياك الله يا فارس. كم تحفظ من القرآن؟
3: 6 أجزاء.
1: ما شاء الله تبارك الله. استعذ بالله يا فارس واسمعنا مما تشاء تلاوة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
1: ما شاء الله تبارك الله. تعليقكم أستاذ عمر على تلاوة الطالب؟
2: ما شاء الله تبارك الله، قراءة طيبة، فتح الله عليك.
1: نعم، هل هناك سؤال للطالب في معاني الكلمات؟
2: في قوله تعالى وكتاب مبين، ما المقصود بهذا الكتاب؟
3: القرآن الكريم.
1: هل هناك سؤال في التجويد؟
2: نعم، في قوله تعالى كثيرا مما، في كثيرا ما هو الحكم التجويدي مع الميم؟
3: إدغام غنة.
2: فتح الله عليك وبارك الله فيك، أحسنت.
1: آمين. شكرا لكم ضيوفنا الكرام. وهكذا مستمعينا وصلنا وإياكم إلى ختم هذه الحلقة. تقبلوا تحياتي أنا مقدمها سعاد بن هادي شبلان. نلتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين نستدعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: إخراج خالد بن إبراهيم الجربون.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة ياسين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة ياسين.
1: قرآنا عجبا.

0: القرآن هو كلام الله، فيه الهدى والنور، وهو أشرف كتاب وأصدق كتاب وأعظم كتاب وأنفع كتاب. قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا خطاب الله للجن والإنس، للعرب والعجم، للذكور والإناث، للأغنياء والفقراء، للملوك وغيرهم، للمبصرين والعبيان، لكل أحد. الله يخاطب الجميع بأن يتقوه ويعظموا أمره وينهى وينقادوا لشرعه ويعبدوه بما شرع.
1: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: تسليما.
1: صلوا عليه
2: صلوا عليه
1: صلوا عليه.
3: أسفر الصباح عن
4: أسفر الصباح عن أمل جديد
5: عن أمل جديد
6: ننطلق إليه بعزم ويقين
4: وتوكل على الله
6: على الله نعم المعين
4: نعم المعين. اللهم
6: اللهم بك أصبحنا
4: بك أصبحنا بك
7: أصبحنا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولا

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، صبحكم الله بالخير وبالسرور. تحية طيبة لكم من صدى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وحلقة جديدة من برنامجكم الصباحي اليومي اللهم بك أصبحنا. في هذا اليوم، يوم عرفة التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، نحييكم ونرحب بكم. وهذه رق التحية من فريق العمل في الإشراف العام في حان السبيعي، رئاسة التحرير عبدالله الزهراني، في الإعداد والتقديم أخي سلطان بربيع ربيع، ومحدثكم السبيت إبراهيم السبيت،
4: في تنسيق الزميل عبد الرحمن الحوطي، وفي التنفيذ عبد الرحمن محزري، ومن الإخراج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
6: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
7: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح.
6: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.
7: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
4: نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتقبل منا ومنكم هذه الدعوات. وما أجمل أن نبدأ أيامنا كلها بالدعاء، وبخاصة هذا اليوم، هذا اليوم الذي يشرع فيه الدعاء منذ شروق شمسه وحتى غروب شمسه، وتتأكد في آخر نهاره. نحن في يوم عرفة مستمعينا الكرام، في هذا اليوم العظيم، هذا اليوم الشريف، هذا اليوم الذي هو من أفضل أيام السنة على الإطلاق، هذا اليوم الذي هو فرصة نادرة، هذا اليوم الذي ربما كثير من الناس يجهز أمانيه ويجهز أدعيته ويجهز ما يريد أن يتحقق وما يريد أن يحصل عليه من خيري الدنيا والآخرة. هذا اليوم الذي يباهي الله تبارك وتعالى بنا ملائكته سبحانه بحمده، يوم الوقفة، يوم الجمع، يوم اليوم المشهود، هذا اليوم الذي هو الحج، هو الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نتحدث معكم في هذا اليوم، في هذه الحلقة التي هي حلقة أخيرة قبل أن نتوقف لإجازة العيد، عن يوم عرفة يا أبو إبراهيم.
5: مثل ما تفضلت، يعني هذا يعني من أعظم أيام السنة، بل قيل إنه أعظمها، وقيل إن أعظمها يوم النحر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، وجاء في حديث آخر أن أعظمها يوم عرفة. ولكن هي مثل ما تفضلت، يعني هي من أعظمها على الإطلاق، يعني هذه العشر كلها عظيمة، وأعظمها يوم عرفة ويوم النحر. فينبغي الإنسان اللي يمكن يعني فرط ولا قصر ولا حاجة في تقديم يعني عمل صالح ينفع عند الله سبحانه وتعالى، ألا يفرط في ما ينفع في هذا اليوم حتى يوم بكرة يعني حتى يوم العيد. ولكل يوم من هذه الأيام عبادات يعني تخصه. اليوم طبعا هو مثلا الصيام، نسأل الله أن يتقبل من الجميع. الأمر الثاني أن نهتم بالذكر، وخاصة ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. يعني هي كذا ممكن كذا في معادلة. الحين هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيها عبدا من النار من يوم عرفة.
4: الله أكبر.
5: هذه واحدة. ثنين، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس، ومن قال 100 مرة كان كمن أعتق 10 أنفس. وخير ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله في يوم عرفة لا هذا الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وكل شيء قدير. فأنت إذا قلت 100 مرة بيحصل لك أنك تكون كمن أعتق 10 أنفس، وإذا زدت 10 كانت 4 أنفس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة أعتق الله به بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. فأنت يعني إذا قلت هذا الذكر وأكثرت منه أصبحت حريا بأن تدخل في من قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني أكثر يوم يعتق الله في عبادة من النار هذا اليوم. فمن أسباب عتق الله لك من النار هذا اليوم أن تكثر من هذا الدعاء العظيم وهذا الذكر العظيم الذي يسميه العلماء يعني هو تاج الأذكار. خاصة الإنسان اللي يقولها يعني كل صباح 100 مرة، كان العلماء حريصين عليه جدا. يعني الشيخ بن عثيمين كان يقوله، كان يقول حتى قبل صلي الفجر ويقولون في طريقه من البيت إلى المسجد يقول هذا الدعاء، لأنه فيه في نهايته وكان حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. وكل العلماء تقريبا، لأنه أجر عظيم وثابت في الصحيح.
4: نسأل الله الكريم من فضله، نسأل الله الكريم من فضله، ونسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. حتى هذا اليوم نحن في حاجة، كل خططنا هذه التي نريد أن ندعو الله وأن نذكر الله وأن نكون حاضرين بأذهاننا وعقولنا وأرواحنا في الدعاء، وهو يوم سكب العبرات. يعني فكرة أنك تستحضر قلبك مع هالمشكلات بعد شيء، يعني القلوب بين يدي الله سبحانه وبحمده. يعني نسأل الله أن يحضر قلوبنا في مثل هذه المناسبات، وبخاصة يوم عرفة، أن يأتي يوم عرفة وأنت جالس يعني تجاهد قلبك، لا حضر ولا شعرت بخشوع الخاشعين ولا شعرت بلذة هذا اليوم، هذه أيضا خسارة. فالشاهد أن في كل هذا نحن نطلب معونة الله. اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا من الفائزين في يوم عرفة وفي سائر أيام الله سبحانه وبحمده. إذا نتحدث معكم يا كرام عن يوم عرفة، شاركونا على 011-405-2999.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600،
0: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
0: 011-405-2999.
2: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
4: خلنا يا أبو إبراهيم نأخذ جولة سريعة على حلقة اليوم. إن شاء الله معنا بعد دقائق هدايات آية مع أحمد الشدي، وبعدها ب10 دقائق أيام معلومات مع عبد الرزاق العليوي، قبل 7:05 لا حج بلا تصريح مع الشيخ سعد الشثري.
5: أما 7 فيكون إن شاء الله معنا زميلنا في الحربي في جولته الصحفية، ثم فقرة ضيف الحلقة 7:30 إن شاء الله سيكون معنا الدكتور سعد بن علي الجلعود، وهو أستاذ الفقه المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. نتحدث معه عما يميز هذا اليوم يوم عرفة، وكيف يجب أن يعيش الحاج هذا اليوم، وأيضا كيف يمكن استثمار يوم عرفة لمن لم يحج، وماذا يترك هذا اليوم في نفس الإنسان بعد انتهائه. ومحاور إن شاء الله نطرحها على ضيفنا 7:30 إن شاء الله.
4: إن شاء الله 57 دقيقة معنا تغطية أيها الكرام مع جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر، سيشاركون نشاطهم في هذا الموسم العظيم، وبخاصة أيضا في يوم عرفة، وخدمتهم لضيوف الرحمن وبرامج السخية والخدمات الميدانية وغيرها من المشاريع اللي نسأل الله أن يجعلها من أبواب الخير أيضا لنا ولهم.
5: اللهم أمين. الساعة 8 موجز، ثم طال عمرك الساعة 8:05 أيضا سيكون معنا زملاء في جمعية بيال لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة للحديث عن مشروعهم الجديد قرآن يتلى وحاج يروى، وسيكون معنا إن شاء الله الأستاذ محمد الغامدي وهو مستشار إعلامي للجمعية، وسنتحدث معه عن هذا اليوم العظيم يوم عرفة والإطعام والسقيا التي تقدم للحجاج داخل مشعر عرفات، وأيضا لمن أراد المساهمة معهم في هذا الخير العظيم. كل هذا إن شاء الله سيكون عند الساعة 8:50.
4: بإذن الله. هذه هي مستمعينا الكرام أبرز الفقرات والعديد من التلاوات المختارة تستمعون إليها في ثنايا هذه الحلقة الساعة 8:30 بإذن الله تعالى. وأكيد كالمعتاد نقول ما يجمل هذه الحلقة هي مشاركاتكم معنا عبر الاتصال الهاتفي على 011-405-2999 أو من خلال رسائلكم الجميلة على الواتساب وأيضا على منصة إكس.
5: أنا أقول خلني بس ببوح للمستمعين بسر يا أبو تركي.
4: بوح
5: اللي هو أنا أقول للمستمعين كثير منهم يقول إنه والله حاول نتصل يعني ما يمسك معنا الخط وزحام ومشغول، ترى أنا أقول تبون الصدز اليوم الاتصالات خفيفة جدا، فاللي يبغى يعني يشارك معنا اليوم في هاليوم الفضيل يمكن يقول كلمة ينفع الله بها. إيه فالحقيقة أنها فرصة اللي يبغى يشارك معنا على الرقم اللي ذكرها أبو تركي 011-45-52-999. فمرحبا بكم مستمعين الكرام مشكلة. وأهلا بسماع أصواتكم.
4: مشكلة اللي دائما يقول اتصالات زحمة ومنزعج من هذا الشيء من فترة طويلة هو اليوم نايم.
5: يمكن هذا الحين قاعد بروح دورة مياه بيرجع خليه.
4: يلا بسم الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. هدايات آية.
8: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: إن

0: قال بعض أهل العلم: من تدبر قول الله تعالى وتصريف الرياح عرف ما فيها من قدرة الله ورحمته وعزته وحكمته. لو أن جميع مكائن الدنيا كلها اجتمعت وصارت على أقوى ما يكون من نفث هواء، لا يمكن أن تحرك ساكنا إلا فيما حولها فقط، لكن أن تصل من أقصى الشمال إلى الجنوب أو بالعكس فلا.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: زميل أحمد شدي، شكرا جزيلا له وحياكم الله من جديد.
4: مازن حنتر من اليمن يقول: خير يوم في العطايا عرفه، موسم يسمو به من عرفه، يا له من موقف سام ويا ليت أني كنت ممن وقفه. شكرا لك يا مازن حنتر، الله يعطيك العافية.
3: الله يجزاك خير. طيب، معنا علي من جيزان. السلام عليكم.
5: السلام عليكم وبركاته.
3: يا أهلا ومرحبا، حياك الله.
5: مبروك لكم تمام يوم عرفة، الحمد لله. مبروك عليكم يوم عرفة الطيب.
4: الله يبارك فيك.
5: الصيام اليوم في هذه الأيام الحلوة، الصيام في هذا اليوم الطيب عن الدعاء والتكبير والتحليل، الله يتفاخر بنا سبحانه وتعالى.
3: آمين آمين يا رب.
5: وهذا شرف لنا والله.
3: اي والله فعلا، الحمد لله ان الله ييسر لنا الطاعات والقربات ويحيينا حتى هذه المواسم الطيبه، والله انها غنيمه بارده وكبيره. شكرا جزيلا لك يا علي.
4: من جازان ايضا معنا نايف.
6: عليكم ورحمه الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا مرحب.
6: الله يصبحكم بخير جميعا.
4: صباح النور والسرور يا مرحبا،
3: يا اهلا وسهلا.
6: تعظم طيبين قبل الزحمه، وعلى طاقتي ان اليوم عندكم الاتصالات قليله، ما في ضغط، هذا شيء طيب ان الواحد يشارككم.
4: الله يحييك يا مرحبا.
3: الله يبارك الساعات. بس الناس نايمه يا نايم يا نايف، انت وش مصحيك؟
6: والله انا اصلي فجر طلع في اليوم عرفه، فلابد واحد يجتهد في المسجد وقراءه القران والدعاء ويصلي ركعتا الضحى يعني في المسجد، و كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يوم عرفه خير من لا اله الدعاء فيه، قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالانسان في هذا اليوم يستغل فيه جميع اوقاته من شروق شمس هذا اليوم الى غروبها بالدعاء، بالصدقه، بالاستغفار، بالتهليل. والحمد لله نحن لما نحن صائمون يعني، والحجيج الان في يعتبر في عرفه يدعون الله سبحانه وتعالى وملبين، ونسأل الله ينصر هذه الأمة ويكشف عنها الغمة ويحفظ ولاة أمرنا على جهودهم التي يعني يقدمونها لحجيج بيت الله الحرام من جميع أنحاء العالم، على رأسهم خادم الحرمين الشريفين ولي عهده من الوزراء ومن المسؤولين. فهذا فضل من الله، نحمد الله على هذه النعمة أن الله اصطفانا وجعلنا يعني نقوم بخدمة حجيج بيت الله الحرام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال. آمين. وأن يكفر ذنوبنا وأن يغفر العباد بالأمطار وبالخيرات وبالبركات. وأخذ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
4: الحمد لله، بيض الله وجهك يا نايف، جزاك الله خير على هذه المشاركة الطيبة، وسعدنا بك الحقيقة اليوم، جزاك الله خير. أنت ما شاء الله يعني تشارك معنا كثيرا، سواء يعني كانت الاتصالات قليلة أو كثيرة، أنت ما شاء الله ممن يتحفنا دائما بمشاركاته المميزة. شكرا لك يا نايف.
3: الله يجزاك خير يا نايف. طيب، معنا عبد العزيز من الرياض. السلام عليكم يا عبد العزيز.
7: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
7: الله يصبحكم بالخير إن شاء الله.
3: صبحك الله بالرضا والسرور، يا أهلا يا أهلا يا عبد العزيز، تفضل.
7: أول شيء نسأل الله في هذا اليوم الفضيل في يوم عرفة، نسأل الله لنا ولكم التوفيق إن شاء الله.
3: اللهم آمين اللهم آمين،
7: وإن الله يوفقنا إن شاء الله لما يحبه ويرضى إن شاء الله، ويوفقكم يسعدكم. وأنا من المتابعين لكم يعني برنامج اللهم بك أصبحنا، برنامج طيب مبارك، وأنتم طيبون مباركون، نسأل الله يكتب أجركم إن شاء الله بهذا اليوم الفضيل إن شاء الله.
3: آمين. الله يجزاك خير يا عبد العزيز. عبد العزيز، سؤال الحلقة يقول: كيف تقضي يوم عرفة عادة، وما الدعاء الذي ادخرته لهذا اليوم؟
7: والله إن شاء الله تعالى يعني في يوم عرفة إن شاء الله بإذن الله تعالى أن نقضيه إن شاء الله بالدعية اللي يعني اللهم صل على محمد، بالدعية اللي ان شاء الله يعني
3: بما الله يفتح الله عليك من خيري الدنيا والآخرة.
7: الله الله الله يعطيك ألف عافية إن شاء الله، وبإذن الله تعالى بإذن الله أن الله يستجيب لنا ولكم ولجميع المسلمين.
3: آمين آمين, آمين آمين. الله يجزاك خير يا عبد العزيز، وشكرا جزيلا لك.
4: معنا من جدة خالد.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أول ما نبدأ بنداء الإسلام، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
4: ما شاء الله ما شاء الله. أنت حاج يا خالد؟
2: لا لا أنا

0: هي موقع الإسلام، هي بركة الإسلام. فيجب علينا أن نكسب الدعاء هذا اليوم، اليوم الفضيلة لغاية انطلوع عند غروب الشمس.
1: يا سلام.
0: فنسأل الله السلام.
1: أنت خالد؟
0: أيوه.
1: أول مرة تشارك معنا وقد شاركت؟
0: لا كذا مرة أشارك. كذا مرة.
1: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله.
0: أنا أوصيكم بالدعاء.
1: جزاك الله خير.
0: أوصيكم بالدعاء. ولا تنسوني من دعواتكم.
1: الله يسعدك.
0: ولا تنسوني من دعواتكم.
1: الله يوفقك يا خالد يسعدك ويبارك فيك، وأعظم بها من الحقيقة من وصية وما أكرمها. وهي أمر ربنا سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وهذا الدعاء يعني الواحد لما يدعو المفروض أنه يستشعر قبل يعني أن يستشعر أن الله سيجيب دعاه، يستشعر أنه يقوم بعبادة عظيمة، عبادة لا يجوز أن تصرف في غيره جل وعلا، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، فهي عبادة عظيمة وجليلة ومن أجل، لأن فيها انكسار وفيها اضطرار وفيها ذل وفيها تحقيق عبادة لله جل وعلا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لدعائه والإنابة إليه.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: أياما معلومات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، إن يوم النحر هو اليوم العاشر من ذي الحجة، أعظم أيام العام عند الله تعالى، حيث يجتمع فيه للمسلمين من الفضائل ما لا يجتمع في غيره، ففيه تؤدى أعظم أعمال الحج من رمي جمرة العقبة والنحر والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة، كما أنه يوم عيد وفرح وسرور للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ومن أجل شعائره النحر الذي شرعه الله تقربا إليه وإحياء لسنة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، رمزا للطاعة والتسليم لله رب العالمين. وقد سئل شيخ الإسلام أيهما أفضل، يوم عرفة أو الجمعة أو الفطر أو النحر، فأجاب رحمه الله الحمد لله أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة باتفاق العلماء، وأفضل أيام العام هو يوم النحر، وقد قال بعضهم يوم عرفة، والأول هو الصحيح، لأن في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، لأنه يوم الحج الأكبر في مذهب مالك والشافعي وأحمد، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم النحر هو يوم الحج الأكبر، وفيه من الأعمال ما لا يعمل في غيره، فهو يوم تظهر فيه معاني البذل والتضحية والتقرب إلى الله تعالى، كما يجتمع فيه شكر النعمة وإحياء السنة وإدخال السرور على الفقراء والمحتاجين. فحري بالمسلم أن يعظم هذه الشعيرة وأن يستشعر معانيها العظيمة، وأن يحرص على التقرب إلى الله فيها بالإخلاص والعمل الصالح رجاء رضوانه ومغفرته. وتكمن أهمية هذا اليوم في كونه يوم أداء أعظم شعائر الحج، ففيه يرمي الحجاج جمرة العقبة ويذبحون هديهم وأضاحيهم ويحلقون أو يقصرون ويطوفون طواف الإفاضة، وهو يوم شكر لله على تمام النعمة وإتمام مناسك الحج، كما أنه يوم إحياء لسنة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في التضحية والفداء والتسليم لأمر الله عز وجل، وهو يوم عيد للمسلمين تظهر فيه وحدة الأمة وتقام فيه شعيرة الأضحية التي تعد من أعظم القربات، وفيه تتجلى معاني التكافر والتراحم بين المسلمين. وعليه فيوم النحر يوم عظيم الشأن جليل القدر، ينبغي للمسلم أن يعظمه وأن يحرص على اغتنامه بالطاعات وإحياء شعائره وإظهار الفرح المشروع مع استحضار مع

0: عن الإخلاص والتقوى. نسأل الله عز وجل أن يتقبل من المسلمين أعمالهم، وأن يجعل أيامنا عامرة بطاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: شكرا للزميل عبد الرزاق العليوي، الله يعطيك العافية أبو عبد الله.
4: اي والله جزاك الله خير.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. لا حج إلا بتصريح.
5: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي المسلم، إن التزامك بالتعليمات والتنظيمات لأمور الحج من الطاعة التي تتقرب إلى الله بها، تكون من أسباب قبول حجك، ومن أسباب زيادة أجرك، ومن أسباب رضا ربك عنك. ولذا فعليك الالتزام بهذه التعليمات طاعة لله ولولاة الأمر الذين أمر الله بطاعتهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
6: لا يتحدث العربية ولكنه يحفظ القرآن عن ظهر قلب. ب120 ريالا فقط تكفل طالبا غير ناطق بالعربية لمدة شهر كامل، ليثمر عطاؤك في أقاصي الأرض، فيعود إلى بلاده إماما ومعلما لكتاب الله. كل آية يتلوها هنا أو هناك تصب في رصيد حسناتك. اغتنم الأجر في هذه العشر، وساهم الآن في مشروع أجران عبر متجر خيركم الإلكتروني، أو عبر التواصل معنا بالاتصال أو الواتساب على الرقم 92-00-166-70.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
1: الجولة الصحفية.
3: الجولة الصحفية مع الإعلامي نايف الحربي. السلام عليكم، صبحك الله بالخير يا أبو فهد.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أخوي سلطان، أخوي سبيت، المستمعين، فريق البرنامج.
8: صباح النور والفل والعيد.
7: حيا آمين، العيد والثوب الجديد إن شاء الله. عساك فصلت ثياب أنت أستاذ سلطان.
8: هذا عيد لحم يا أبو فهد.
3: خلنا عساك شرط ضحية، هذا السؤال.
7: إيه لا، الضحية جاهزة بشرك الحمد لله، بس نستلمها الليلة إن شاء الله
3: بإذن الله. الله يقبل منا منك يا رب.
7: آمين. أقول أزيما في الضحية تجيب تحطها في الحوش عندك وعيالك يشوفونها، وترى جميلة. ترى الضحية إذا صارت ما هي قدام الإسرة ما لها إن شاء الله أجرها موجود، لكن يفسد لها طعم خاص.
8: صحيح، هي شعيرة فعلا يعني.
3: صادق والله، يشوفونها ويعني يشعرون بفرحة العيد وبهالشعيرة، سبحان الله تبقى في ذواكرهم.
8: لكن أجمل ما فيها الكبدة.
7: أكيد إن شاء الله الصباح الكبدة ما فيها كلام.
3: عساك عاد جايب اليوم خبر عن الكبدة ولا عن الذبايح اليوم؟
7: لا لا، هذا يوم العيد، خليك جاهز إن شاء الله موجود الخبر.
3: طيب يلا نبدأ بالخبر الأول. وزير الداخلية يقف على سير عمل مركز قيادة أمن الحج والاستعداد لتصعيد الحجاج إلى عرفات.
8: ميناء مدينة موسمية ذكية تعيد تعريف إدارة الحشود في قلب المشاعر المقدسة.
3: الحج والعمرة تؤكد أهمية الالتزام بخطط التفويج لضمان انسيابية تنقل ضيوف الرحمن.
8: متحدث النقل، تهيئة 33,000 حافلة لتيسير تنقلات ضيوف الرحمن.
3: هيئة العناية بالحرمين، تطوير لوحات أنت هنا لتسهيل تحديد مواقع الحجاج داخل المسجد الحرام.
8: إحسان، بناء 10 مساجد وجوامع على طرق الحجاج والمعتمرين لخدمة ضيوف الرحمن.
3: الحاج الخفي، أداة رقابية ذكية لتحسين تجربة الحج.
8: الشؤون الإسلامية تواصل تنفيذ الدورة العلمية لشرح كتاب مناسك الحج والعمرة بالعاصمة المقدسة.
3: إصدار أول تصريح لتوصيل الأدوية بالدرونز في المشاعر.
8: عجيب. السعودية ضيف شرف في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026.
3: في موسم الأضاحي، الغذاء والدواء، توضح كمية اللحوم المناسبة لصحتك.
8: أخيرا، هل مع كورونا هي مع كورونا ولا مع كورونا؟
3: إيه هذا السؤال أهم السؤال.
7: هذا الأهم.
8: طيب ترفع، هل هي ترفع سكر الدم حقائق قد تغير طريقة تناولك لها؟
3: طيب خلينا
8: نتعرف. يمكن الطوال مكرونة والصغيرة هذه مكرونة.
3: طيب خلينا نبدأ بخبر وزير الداخلية ووقوف مباشر على مركز قيادة أمن.
7: يمكن كلنا تابعنا وقوف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز على سير العمل في مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج بمقر الأمن العام بمشعر منى، وطلع على آليات متابعة تنفيذ الخطط الأمنية والمرورية ومستويات الاستعدادات لعمليات تصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر عرفات. وفي ختام الجولة أشاد الأمير عبد العزيز بن سعود بالجاهزية العالية والقدرات التشغيلية المتقدمة بالمنظومة الأمنية لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدا أن ما حققته المملكة العربية السعودية من تميز ريادي في إدارة الحشود البشرية يأتي امتدادا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده رئيس مجلس الوزراء بتسخير جميع الإمكانات المادية والبشرية والتقنية ليؤدي الحجاج مناسكهم في أجواء يسودها الأمن والسكينة.
8: منى مدينة موسمية ذكية.
7: بكل تأكيد، يعني منى هي يمكن أغلب الوقت يجلس الحجاج فيها الآن اليوم في عرفات، لكن سيعودون لها يعني غدا أو في آخر الليل، الليلة يكونوا متواجدين في منى مع طلوع الفجر. لكن خلونا نتحدث مع بداية يوم التروية اللي هو يوم أمس توافد طلائع ضيوف الرحمن إلى مشعر منى. تتجلى في مكة المكرمة واحدة من أعظم صور التنظيم البشري والتشغيل الموسمي في العالم، حيث تتحول مساحة جغرافية محدودة إلى مدينة ذكية نابضة بالحياة تستوعب أكثر من 2,000,000 حاج قدموا من شتى بقاع الأرض لأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة في مشهد إيماني مهيب تتجاوز فيها المملكة العربية السعودية عبر منظومتها التنظيمية والتقنية القوانين التقليدية لإدارة الحشود. أتكلم صراحة ثلاث مدن، عرفات مدينة ومزدلفة مدينة ومنى مدينة، هذه كلها تشتغل يمكن 6 أيام 7 أيام فقط وتمتلئ بهذا العدد ومن هالأفواج من الحجاج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم.
8: آمين.
3: اللهم آمين. طيب الحج والعمرة وتأكيد على الالتزام بخطط التفويج.
7: هذا ما أكدت وزارة الحج والعمرة أهمية التزام ضيوف الرحمن بخطط التفويج المعتمدة ومواعيدها المحددة بما يسهم في تحقيق الانسيابية في التنقل بين المشاعر المقدسة ويعزز سلامتهم وراحتهم خلال أداء المناسك. وأوضحت الوزارة أن خطط التفويج تبنى وفق نماذج تشغيلية دقيقة تراعي توزيع الحجاج وإدارة كثافتهم من مختلف المسارات مما يضمن انسيابية الحركة ويحدد أو يحد من التكدس، مشيرة إلى الالتزام بالمواعيد المحددة للتنقل، يعني وهذا يعد عنصر أساسي في نجاح منظومة حركة الحجاج خلال موسم الحج.
8: اللي بعد طال عمرك، متحدث النقل تهيئة 33,000 حافلة لتيسير تنقلات الحجاج.
7: نعم، أمس كان في مؤتمر صحفي في عدد من المتحدثين من ضمنهم متحدث منظومة النقل في موسم الحج عبد العزيز العتيبي، تهيئة 33,000 حافلة لتيسير تنقلات ضيوف الرحمن، توفير 5,000 مركبة إجرة و140 حافلة لدعم النقل العام بين المدن عبر 32 مسارا تخصص 11 نقطة لنقل الحجاج من المشاعر إلى المسجد الحرام خلال 15 دقيقة.
3: ما شاء الله تبارك الله، والله منجز طيب الحقيقة، وأيضا وقت قياسي. طيب نأخذ أيضا تطوير لوحات أنت هنا.
7: نعم، هذا ما أعلنته الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تطوير لوحات الإرشاد المكاني أنت هنا بما يسهم في تسهيل تنقل الحجاج والمعتمرين داخل أروقة المسجد الحرام والوصول إلى وجهاتهم بكل يسر وسهولة، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتحسين تجربة قاصدي المسجد الحرام. أوضحت أن أعمال التطوير شملت تحديث محتوى اللوحات بناء على التعديلات والتحسينات المستمرة في الخدمات والمرافق داخل المسجد الحرام بما يضمن دقة المعلومات المقدمة ومواكبتها مع المتغيرات.
8: ما شاء الله إحسان، يتحدث أنه يعني بني 10 مساجد وجوامع في طرق الحجاج.
7: نعم، برضه هذه من الأشياء التي حقيقة يمكن نسمع دائما عن إحسان وما يقدم، من ضمنها هذا الخبر عن طريق واس، أسهمت المنصة الوطنية للعمل الخيري إحسان في دعم بناء 10 مساجد وجوامع على طرق الحجاج والمعتمرين، يضاف إليها 5 مساجد وجوامع أخرى مقرر افتتاحها قريبا لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك بدعم من المحسنين وتنفيذ جمعية العناية بالمساجد بمساجد الطرق ومن جهود المنصة لتعزيز الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتمكين المبادرات النوعية ذات الأثر المستدام في مختلف مناطق المملكة. وعلى فكرة إحسان، الآن تجد بعض الوزارات مثل بعض الوزارات الآن، وزارة الصحة كان لهم مسجد وغيرها من الوزارات، بحيث أنها يتم إشعار الموظفين اللي عنده رغبة مثلا في بناء مسجد، يتم حقيقة عن طريق إحسان ويتم بناء هذا المسجد ويسمى باسم موظفي هذا القطاع.
3: طيب، عندنا أيضا الحاج الخفي.
7: والله الحاج الخفي هذا عمله جبار صراحة. تصور أنت الآن يعني عشان تقيس مستوى أداء الحاج، ما هو بس فقط بالجهات الرسمية المعروفة والوزارات اللي هي 30 وزارة و30 جهة تقوم على ذلك، اليوم فيما يسمى بالحاج الخفي، يعد الحاج الخفي أحد أبرز الأدوات الحديثة التي اعتمد أو يعتمدها المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، أداء القياس لأداء طبعا هو أداء قياس جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج، حيث تمثل هذه الأداة منهجية متقدمة لرصد التجربة الفعلية للحجاج في مختلف مراحل أو الحاج مختلف مراحل رحلته، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة بشكل مستمر وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة. وتستند فكرة الحاج الخفي إلى إفاد مختص يقوم بالتنقل بين الحجاج وسؤالهم وبأسئلة يعني تبين ما هي الخدمات التي قدمت لهم، كيف يرى تجربة الحج، ما هي الملاحظات، وبعد ذلك يتم بإذن الله معالجته.
8: مفادرة أن تقول تنقل الأدوية بطائرة الدرونز في المشاعر.
7: أمس أنا شفتها، يمكن اللي تابع شاف أمس طائرة الدرونز وهي يعني تحمل أدوية يعني منقولة من جهة إلى جهة، وهذا شيء طيب، هذا يختصر الوقت وخاصة مع الزحام ومع الاحتياج إلى الأدوية بسرعة. إذا أخذنا الخبر تفصيلا والصورة أمامي نشوف هالدواء ما شاء الله يعني أو الكرتون معلق في أسفل الدرونز أو طائرة الدرونز، أصدرت هيئة الطيران المدني أول تصريح تشغيلي للعمليات المحددة لخدمة توصيل الأدوية واللوجستيات الطبية باستخدام الطائرة بدون طيار ضمن نطاق المشاعر المقدسة مكة المكرمة خلال موسم الحج. ويأتي إصدار التصريح في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير قطاع الطيران وتذكير التقنيات المتقدمة وتوطين الحلول الابتكارية بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز سرعة الاستجابة للخدمات الطبية واللوجستية في المشاعر المقدسة.
3: تطور جميل حقيقة. طيب، السعودية ضيف شرف في معرض كوالالمبور.
7: أغلب المعارض، معارض الكتاب، تشارك فيها المملكة بحكم حقيقة يعني ما لديها ولله الحمد من إمكانات وكذلك اهتمامها في هذا الجانب، تحل المملكة العربية السعودية ضيف شرف في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026 الذي تقام فعالياته خلال الفترة من 26 مايو إلى 7 مايو 2026 في مركز التجارة العالمي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، ضمن حضور ثقافي يعزز جسور التبادل الحضاري مع مختلف دول العالم.
8: مفاد، كم تأكل
7: مع كورونا؟
8: لا خلناه وشوف كيلو، كم تأكل كيلو لحم في اليوم؟
7: شوف ترى الإفراط، وهذه نقطة مهمة كويس إنك تكلمت عنها الأضاحي، ترى أكثر الناس في شيء يسمونه داء النقرس، في بعض الناس عنده مشاكل من اللحوم، بعض الناس يفرط في تناولها، وهذا طبعا غير جيد. إذا أخذنا الخبر تفصيلا حسب ما ذكرته أو ما نصحت به هيئة الغذاء والدواء، تناول اللحوم باعتدال وضمن الاحتياج اليومي للفرد من البروتين، يفضل أن يشكل البروتين من 15 إلى 20% من السعرات اليومية اللي هي 2000 سعرة حرارية، أي ما يعادل من 300 إلى 400 سعرة حرارية يوميا. ينصح بتناول من 2 إلى 3 حصص يوميا من مجموعة اللحوم، الحصة الواحدة تساوي 30 جرام.
8: هل عقبه بفادي نشوف المعكرونة ولا مكرونة دي؟
7: إيه هذا دائما يمكن نسمع دائما كثير يتحدثون عنها. خلنا ناخذها أول شيء النطق الأصح يعني وش هو أو الأكثر شيوعا هو بالكاف طبعا مع كورونا هذا النطق الصحيح ويمكن الدارج في أغلب الدول. أما مكرونة فهو نطق دارج منتشر في بعض اللهجات ويستخدم كثيرا في الحديث اليومي لكنه يعني أقل يقولون أقل فصاحة من حيث التعريب المتداول. وترى على فكرة كلمة مع كورونا أصلها معرب من الكلمة الإيطالية الخاصة بالباستا يعني إذا حبينا يعني نتحدث عنها يعني عن يعني عن ما يسمى. لكن أغلبنا يقولوش المكرونة هي مصنوعة هي طبعا مصنوعة المكرونة. خلينا نرجع لاسمنا التقليدي المكرونة هي دقيق القمح الصلب اللي هو سميد القمح وهو المكون الأساسي الأشهر الماء أحيانا البيض في بعض الأنواع وقد تضاف مكونات أخرى بحسب النوع مثل السبانخ الطماطم أو الحبوب الكاملة ثم تعجن أو يعجن هذا الخليط ويشكل بأشكال مختلفة ويجفف قبل التعبئة. يعني ما له دخل أن تقول قبل شوي لا هذه الطويلة لها اسم كذا والقصيرة اسمها كذا. لكن خلونا نروح للجانب الصحي يعني ارتفاع سكر الدم عند الأفراد. المكرونة غنية بالكربوهيدرات والأفراد في تناولها أو تناول كميات كبيرة منها قد يرفع مستوى السكر الدم خاصة لدى مرضى السكر أو مصابين بمقاومة السكر الحصص الكبيرة خصوصا من الصلصات الدسمة والجبن لأن ترى يضاف عليها أحيانا بعض الأشياء هذه والإضافات على السعرات قد تزيد إجمالي السعرات وتساهم في زيادة الوزن. المكرونة المصنوعة من الدقيق الأبيض المكرر تحتوي على ألياف أقل لذلك قد لا تمنح شعورا طويلا بالشبع مقارنة بالحبوب الكاملة. انخفاض القيمة الغذائية في الأنواع المكررة من المكرونة البيضاء تفقد أجزاء من الألياف وبعض العناصر الغذائية أثناء التكريم مقارنة بالمكرونة الكاملة. يعني هذا اختصار لما يعني سمي سواء المكرونة اللي باسمها اللي حنا نعرفه أو بالكاف المع كورونا. ها
8: وفي بعد مكرونيا بعد نقول مكرونيا
3: وفي مع كورونيا.
7: أنا كبر هنا جيل جديد يقول باستا ما عاد يقولون
8: إيه صار باستا
3: نعم. الحين وش نعتمد طيب عشان قبل ما تنتهي الحلقة؟
7: اعتمد الكبسة طال عمرك.
8: كفو هذا.
7: نعم بكرة عندك كبدة الصبح إن شاء الله والظهر عليك بالكبسة ومع يعني لحم الأضحية والأنعام إن شاء الله موجودة والخير والله من فضلك يا رب.
3: يديم علينا النعمة يا رب رزقنا شكرا. شكرا جزيلا لك أبو فهد وكل سنة وأنت طيب يا رب.
7: وأنتم طيبين ونلتقيكم بعد الحج بإذن الله.
3: الله إن شاء الله
7: في أمان الله. إجازة سعيدة إن شاء الله.
8: سعدك الله.
1: اللهم بك أصبحنا
2: بك أصبحنا
9: بك أصبحنا. في هذه الأيام المباركة لا تزال أبواب الخير مفتوحة أمامك فاغتنم أجورها عنك وعن والديك بسقيا وإطعام حجاج بيت الله الحرام وفي أطهر البقاع وطوال أيام شهر ذي الحجة لتساهم بسخائك في إكرامهم وتنال أجورهم. للتبرع تواصل على الرقم 0555-34-37-86 أو عن طريق البحث عن موقع التبرعات باسم جمعية حفاوة في محرك البحث. مع جمعية حفاوة عطاؤك يحتفي بضيوف الرحمن ويتبارك في مكة ثوابك.
1: اللهم بك أصبحنا
2: بك أصبحنا
9: بك أصبحنا
2: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: مرحبا بكم من جديد أيها الكرام، استمعنا لهذه التلاوة بصوت الشيخ خالد المهنة وفقه الله، والعود لكم وإلى موضوع حلقتنا. حلقتنا اليوم عن موضوعنا اليوم عن يوم عرفة، عن هذا اليوم العظيم، عن هذا اليوم الذي هو من خير أيام السنة إن لم يكن خير أيام السنة. نتحدث عنه وعن فضائله وعن ما يمكن لنا أن نفعله في هذا اليوم، حتى جانب التربوي يمكن أشار إليها أبو فهد، حتى ما يمكن أن نفعله جوانب تربوية تؤثر على من حولنا ومن تحت أيدينا من أسرنا في استشعار هذا اليوم واستثمار هذا اليوم. وأيضا على سؤال الحلقة الموجه لكم أيها الكرام الذي يقول: كيف تقضي يوم عرفة عادة؟ وما الدعاء الذي ادخرته لهذا اليوم؟ شاركنا على 011-405-2999.
4: خلينا نقرأ بعض مشاركات المستمعين الكرام. هذا أخونا علي القيسي من الأردن يقول: يوم عرفة يوم مشهود، ويوم الحج الأكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حسنت يا أخي علي القيسي من أردن، الله يعطيك العافية على هذه المشاركة.
3: الله يجزاه خير. يعني تقصدنا يراسلنا من الأردن؟
4: إيه، رقم أردني وهو من هناك.
3: ما شاء الله، الله يحيي ويحيي كل مستمعينا من الأردن ومن كافة الدول. أهلا ومرحبا بكم، ونسعد بكم كثيرا وبما تتحفوننا من المشاركات فيها. ولا خلنا يلا حين ناخذ أم عبد الله من الطائف. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: أهلا ومرحبا، حياكم الله.
5: الله يسلمكم ويبارك فيكم إن شاء الله.
3: الله يرضى عليك.
5: الموضوع اليوم كان عن يوم عرفة.
3: نعم.
5: لكن أنا لو سمحت لأتحدث كلمتين موجزة
3: تفضل.
5: عن الجهود اللي شفتها أنا بعيني. أنا نزلت أمس الظهر مكة من الطائف.
3: نعم.
5: أولا أرفع أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على الرعاية الفائقة والجهود الجبارة التي سخرت لراحة ضيوف الرحمن.
3: الحمد لله.
5: من باب من لا يشكر الناس لا يشكر الله.
3: الله يجزاهم خير.
5: رأيت صراحة بأم عيني، أنا نازلة من الطائف الظهر، يعني تخيل درجة الحرارة كم في مكة. رأينا جنود البواسر الله يحفظهم يجزاهم خير عنا وعن المسلمين جميعا. أمين. لا ترى في وجههم إلا الابتسامة والترحيب والتسهيلات، يعني شيء جبار وجهود جبارة تشكر عليها الحكومة الرشيدة. صراحة شيء يعني يفتخر الإنسان إنه سعودي. يعني أنا والله العظيم أمس بكيت فرحا مما رأيت.
3: الله يجزاهم خير. اي والله العظيم وشيء نفخر به والله يا ام عبد الله عندنا الحقيقه الصراحه.
5: انا دخلت الحرم، نزلت من الحسينيه طبعا، مسارات طبعا تغيرت علينا، لكن ما شاء الله تبارك الله
3: ما شاء الله.
5: انا بدون مبالغه يمكن كل 500 متر نقطه تفتيش، نطلب الهويه، تنظيم رهيب، جهود جباره، يعني كان الواحد جالس بيته صراحه. كل شيء مسهل وميسر. تدخل الحرم تجد النظافة، التنظيم، الترتيب مثل خلية النحل. النظافة على مدار الدقيقة، مو على الساعة، الدقيقة. يعني شيء يبهر.
3: الحمد لله.
5: يعني البخور، النظافة، شيء لا إله إلا الله. يعني حكومتنا ما قصرت في شيء.
3: الحمد
5: والله سبحانه وتعالى له حكمة أن وضع الحرمين في هذا البلد.
3: أي والله سبحانه. صدقتي والله. اي والله، الله يجزاك خير ويبارك فيك. شكرا جزيلا لك ام عبد الله على نقل هالصوره الحيه وهالشهاده العابره. وفعلا الجهود اللي جالسين نشوفها ومن يتابع قناه القران الكريم على التلفاز ويتابع ايضا هذه المقاطع التي تنتشر من المراكز الاعلاميه لكافه الوزارات ولكافه الجهات الحكوميه، كذلك التغطيه المباشره لهيئه الاذاعه والتلفزيون من هناك والرسائل المباشره والنقل الحي، تعيش أجواء الحجاج وتشوف فعلا كيف التنظيمات وكيف تكاتف عشرات الجهات والوزارات والهيئات والقطاع الخاص والقطاع الثالث والكشافة وغيرهم، كلها خلية نحل، عشرات الآلاف من رجال الأمن والممارسين الصحيين وغيرهم، كلهم في خدمة ضيوف الرحمن وهم جديرين بذلك. نسأل الله أن يوفقهم ويعينهم.
4: اللهم آمين. معنا من جدة أبو محمد.
0: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
0: أهلا مرحبا أخوي سبيت أخوي سلطان.
4: يا مرحبا.
0: كيف حالكم؟ كل عام وأنت بخير.
4: أنت بخير الله يبارك فيك. الحمد لله بنعمة وخير يا ربي لك الحمد.
0: أشهد الله سبحانه وتعالى أني أحب إذاعة القرآن الكريم والعاملين فيه.
4: الله يجزاك خير.
0: أشهد الله سبحانه وأشهد الله سبحانه وتعالى أنه أحب المملكة وأهلها وشعبها وترابها.
4: الله يحفظك.
0: وكيف لي وألا أحبها وقد خرج منها خير الله سبحانه، خير خلق الله سبحانه وتعالى. وكيف لي ألا أحبها؟ ويجب على كل مسلم، وبل هي فرض على كل مسلم أن يحب المملكة وأن يدعو لها. وأشهد الله وأشهد أني أخص هذه الدعوة دعوتي اليوم إلى المملكة العربية السعودية وأهلها وشعبها ولحكومتها. وأشهد الله سبحانه وتعالى أني وجدت في هذه الأرض الطيبة المباركة ما لم أجده في أي أرض من بلدان العالم، من الخدمات والنظافة وحسن المعاملة وحسن الجوار وحسن الأخاء وكل ما يتخيله قلب من قلبك، كل ما تتخيله وجدته في هذه الأرض الطيبة المباركة من الإحسان، من الإحسان. وفي شيء بسيط بس، إحنا في الحج سبحان الله، أنا أتكلم على شيء بس بسيط، كاسة المية بس، مش هنقول لك لما جيت نعد ما أقسم بالله لم هنحصل الخدمات، ولكن كاسة المية بس، شوف ملايين من البشر من يأخذ كاسة الثاني لا يأخذها، متمدى واحد بس كاسة المية بس، شوف الخدمات، شوف ال
4: أبو محمد أنت من أين؟
0: أنا مصري.
4: يا مرحبا. مصري كلنا يا أخوة وأشقاء
0: والله كلنا، وبل هي أنا سبحان الله سبحان الله تعالى، والله الذي لا إله غيره، هذه الأرض لها فضل علي وعلى المسلمين كلهم، وأكبر أكبر إنسان فيها وأكبر رجل فيها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يدي الصحة والعافية، يلقن بخادم الحرمين وخادم المسلمين من جهوده في بلدان العالم من أقصاها لأقصاها، مش بس في المملكة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليه الصحة
4: الله
0: والعافية،
4: الله يعافيك،
0: وأن يطل عمره على طاعته ونوفقه وحكومته وولي عهده الأمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرس المملكة والإسلام والمسلمين جميعا يا رب العالمين. وأسأل الله وأشهد أني أحب المملكة وأهلها وشعبه.
4: الله يجزاك.
0: أقسم بالله الذي لا إله غيره، دعوتي اليوم مخصصة للمملكة وأهلها وشعبه.
4: الله يسعدك محمد ويجزاك خير، بارك فيك ويكثر من أمثالك. يعني نحن الحقيقة بحاجة لمثل هذه المشاعر الطيبة التي يعني ينتج عنها وجود التآخي والمحبة والألفة بين المسلمين، الأمر الذي ينشده ديننا الحنيف. والمملكة الحمد لله مثل ما تفضلت أبو محمد، فضل الله سبحانه وتعالى، يعني جهودها خارج المملكة وداخلها في خدمة المسلمين وخدمة البلدان الإسلامية وحتى غير المسلمين، ممن لم يعني من من أصيب مثلا بأذى ولا بكوارث، تجد أن المملكة دائما سباقة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان. فلله الحمد والفضل والمنة، وهذا أمر اللهم لك الحمد، يفخر به يعني كل مسلم، ما أقول كل سعودي بل كل مسلم يفخر بمثل هذه الأمور. فشكرا لك أبو محمد، بيض الله وجهك وشكر الله لك وكثر الله من أمثالك من الأوفياء الطيبين الذين ينشرون المحبة والألفة والإخاء. فما أجمل حقيقة أن دائما يكون كلامنا مثل هذا الكلام، كما نسأل الله يعني أن يديم علينا الأمن والأمان وعلى سائر بلاد المسلمين، وأن يخرج لهم خيرات الأرض وبركات السماء، وأن ينشر الأمن والعافية والسلام على بلاد المسلمين عامة، إنه سميع مجيب الدعاء. جزاك الله خير محمد.
3: اللهم آمين. الله يجزاك خير، شكرا جزيلا لك يا أبو محمد، وهذا من وفائك ومن نبل أخلاقك. طيب معنا أحد.
4: أبو أحمد.
3: معنا أبو أحمد. السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا هلا مرحبا. عليكم
2: كل عام وانتم بخير
3: وانت بصحة وسلامة.
2: الله يحفظكم ويحفظ جميع المسلمين وجميع والمملكة العربية السعودية حكومة وشعب. الله يديم على أهمل من والأمان، وإن الله يقبل دعاهم في هذا اليوم الفضيل. اليوم هو كل اليوم هو دعا طلب ودعا.
3: أي والله.
2: وهو عرفه والحج عرفه، ومن حج لم يرفس ولم يفتك خرج من ذنوبك ما وردت أمه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وحل أن لنا أنا لي عمري 85 عام.
3: ما شاء الله تبارك الله.
2: أول ما حجيت عام 1387.
3: هي.
2: والله يا ولدي إن في نعمة من الله سبحانه وتعالى كلبها شكر. أول إن الله خلقنا في ديرة الإسلام، إن الله خلقنا مسلمين، إن الله سبحانه وتعالى خلقنا وكلفنا بخدمة ضيوف الرحمة، إن الله رزقنا بولاة أمر هم هدفهم كلبه عز المسلمين والإسلام، وأولهم أولهم وآخرهم. والله والله لا لو أننا نشكر لنا ما الحقيزة ولا تمورنا في حلك في نعمة من الله. كيف بسنا نعرف هذا النعمة هذه اللي حنا فيها الشكر، النعمة اللي حنا فيها؟ والله يا ولدي أننا وما حج وحجيت أنا أن ندور الماء شحيح، وندور الذبيحة شحيحة، وندور المسكن شحيح، والحكومة مجتهدة، لكن الأمن نحمد الله ونشكره. باسطنا الأرض وأنت ما تخاف، مرة الدنيا كافية، ما تخاف على من عمل الشيطان. حنا بس كيف نشكر هذه النعمة يوم أن الله سبحانه وتعالى أعطاه. والله والله أنا ندور مسكن نبني خيمة فيه ما نلقى، والله أنا ندور ما نبني شرب ما نلقى. لازم طورت هالدولة، لأن اليوم حتى انت تركب يا اخي حتى السيارات اللي انت فيها فنادق، الفندق متحرك، فندق متحرك يوديك من مكان الى مكان، ولا تمر حريص تنحلات تمنى الذي تمنى ايش اسمه اللي ما يساعدون على النظام ولا يساعدون على الدولة على النظام وتنظيمها وحصب عليها انهم ظلموا انفسهم وخرجوا عن ولي الامر النظام اللي هو
3: المخالفة. نعم صحيح. الله يجزاك خير يا أبو يا أبو أحمد، ويبارك فيك ويمتعك بالصحة والعافية، وشكرا جزيلا لك. يعني نقل التجربة التاريخية، يمكن اللي عاصر هالأجيال هو اللي فعلا يستشعر هذه النقلات ويستشعر التطور وهو يراجع شريط الزمان. شكرا جزيلا لك يا أبو أحمد، وكل عام أنتم بخير.
1: اللهم بك أصبحنا،
6: بك أصبحنا، بك
7: أصبحنا. لا يتحدث العربية ولكنه يحفظ القرآن عن ظهر قلب. ب120 ريالا فقط تكفل طالبا غير ناطق بالعربية لمدة شهر كامل، ليثمر عطاؤك في أقاصي الأرض، فيعود إلى بلاده إماما ومعلما لكتاب الله. كل آية يتلوها هنا أو هناك تصب في رصيد حسناتك. اغتنم الأجر في هذه العشر، وساهم الآن في مشروع أجران عبر متجر خيركم الإلكتروني، أو عبر التواصل معنا بالاتصال أو الواتساب على الرقم 92-00-166-70. تجارة لن
1: تبور. اللهم بك أصبحنا،
6: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
1: ضيف الحلقة.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام في زاوية ضيف الحلقة، والحديث بشكل موسع عن موضوع حلقتنا يوم عرفة. يسعدنا بأن ينضم إلينا الآن فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن علي الجلعود، أستاذ الفقه المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. السلام عليكم، صبحك الله بالخير.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله صبحكم بالرضا والعافية.
3: الله يحييك يا دكتور، سعيدين بانضمامك معنا ومشاركتك.
8: حياكم الله وحيا الله المستمعين والمستمعات.
3: الله يرضى عليك. طيب، حديثنا اليوم عن يوم عرفة، عن هذا اليوم العظيم الكريم الشريف، وعن فضائله وما ينبغي لنا أن نفعله في هذا اليوم، وعن ما ورد فيه. خلنا في البداية، لماذا يوم عرفة مميز؟ ما الذي يميز هذا اليوم؟
8: أي نعم، إذا تسمح لي يعني بالمقدمة هذه، قل الحمد لله الذي جعل لعباده مواسم الخيرات، أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء، وأشكره وهو واسع الفضل والعطاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فتح لعباده أبواب الرجاء ووعد التائبين بالقبول والعفو والجزاء، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله خير من تعبد لربه، وخير من دعا وأناب، وخير من وقف بعرفة خاشعا متضرعا منيبا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، للإخوة المستمعون والمستمعات، إن من أعظم أيام الله قدرا وأرفعها شأنا وأسعها رحمة وفضلا يوم عرفة، ذلك اليوم الذي تتنزل فيه الرحمات وتقال فيه العثرات وتغفر فيه الزلات وتعتق فيه الرقاب من النيران. وهذا اليوم العظيم تتجدد فيه معالم التوحيد بكل أنواعه، فتتحقق فيه العبودية الخالصة لله وحده لا شريك له. ولذلك كان خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وهو دعاء التوحيد الذي لهجت به أفواه النبيين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا اليوم ليس كسائر الأيام ولا موسما عابرا من مواسم العام، بل هو موعد رباني عظيم يقف فيه العباد على باب الرحمن متجردين من زينة الدنيا، مفتقرين إلى عفوه سبحانه. وكأن الله جل في علاه يريد أن يذكر العباد في هذا المشهد بالموقف الأعظم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، فلا جاه يبقى ولا منصب يدوم ولا قوة تنفع ولا مال ولا بنون، كما قال جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وما أحوج القلوب إلى يوم عرفة، ففيه تنكسر النفوس التي أثقلتها القفلة، وترجع القلوب التي أتعبتها الدنيا، ويعود العبد إلى ربه عود المشتاق بعد طول اقتراب. ومن هذا نقول بماذا يتميز هذا اليوم العظيم. إن فضل يوم عرفة ليس فضلا تنشئه العاطفة ولا المشاعر، بل هو فضل أثبتته نصوص الوحيين. ذلك اليوم العظيم الذي خصه الله جل وعلا بخصائص قدرية وبخصائص شرعية. ومن الخصائص القدرية، وفي صعيد عرفة وفي أعظم مشهد من مشاهد الدين، نزل قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء في الحديث الصحيح أن رجلا من اليهود قال لأمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال له عمر رضي الله عنه: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال له عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. فأي يوم أعظم من يوم أعلن الله عز وجل فيه كمال الدين وتمام النعمة ورضاه بالإسلام لعباده. وهذا اليوم يوم عرفة من أعظم أيام الدنيا، وهو داخل في العشر التي أقسم الله جل وعلا بها في قوله: والفجر وليال عشر. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. ثم تأملوا رحمكم الله هذا الفضل المهيب، ففي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. الله أكبر. كم من مذنب غسلت خطاياه، وكم من مكروب أذهب الله كربه، وكم من دعوة صعدت من قلب منكسر ففتح الله لها أبواب السماء.
3: الله أكبر.
8: هذا اليوم العظيم يباهي بأهل الموقف جل وعلا ملائكته فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا كبرا. فيا لها من منزلة أن يذكرك الله في الملأ الأعلى وأنت لا تحمل إلا فقرك ولا تملك إلا دمعتك ولا ترجو إلا رحمته. وقد كان بعض السلف يقول: ما رؤي الشيطان أفقر ولا أحقر ولا أدحر منه في يوم عرفة لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. وأعظم أعمال هذا اليوم أن رأيت أن نتكلم أيضا عن أعظم أعمال هذا اليوم هو الوقوف بعرفة. وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، بل من أهم أركانه، ومن فاته الوقوف بعرفة فلا حج له. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن والمسند: الحج عرفات، الحج عرفات، الحج عرفات، كررها ثلاثا. وفي رواية: الحج عرفة، الحج عرفة، الحج عرفة. وهذا يدل على أنه أعظم أركان الحج.
3: نعم. سؤال حلقتنا كان للمستمعين الكرام: كيف تقضي يوم عرفة عادة؟ وسؤالنا لكم فضيلة الدكتور: يعني ما الذي يجب أن يفعله المسلم في هذا اليوم، وكيف يجب أن يعيشه سواء الحاج أو أيضا غير الحاج؟ لكن خلينا نبدأ بالحاج.
8: نعم. كيف ينبغي أن يعيش الحاج هذا اليوم العظيم؟ نقول إن الحاج في عرفة ليس واقفا على جبل، بل واقف على باب الرحمة. ليس يوم عرفة يوما عابرا ولا موسم صور وانشقال، بل هو يوم الافتقار والانكسار والضراعة. إنه يوم يجمع فيه العبد قلبه قبل كلماته، ويجتهد في الدعاء ويدعو مما أراد من خيري الدنيا والآخرة، فيدعو لنفسه ووالديه وأقاربه وذريته وأصحابه وسائر من أحسن إليه وجميع المسلمين. فالدعاء له مزية في هذا اليوم العظيم. ومن القربات، بل من أفضل القربات، الدعاء لولاة الأمر كما قرر ذلك أهل العلم. فنسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ ولي أمرنا وإمامنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وأن يوفقهما بتوفيقه ويؤيدهما بتأييده ويتولاهما بعنايته ورعايته ويسددهما، وأن يجعلهما ذخرا للإسلام والمسلمين. ومن السنة أن يخفض صوته بالدعاء ويتضرع إلى الله تعالى ويدعو وهو موقن بالإجابة. فيوم عرفة يوم مغفرة الذنوب والتجاوز عنها والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف، كما جاء في الحديث الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو من أهل الموقف، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء، أي أي شيء يريده هؤلاء الذين جاءوا من كل فج عميق، تركوا بلدانهم وأموالهم وأهليهم، جاءوا لا يطلبون شيئا إلا التعرض لرحمة الله الكريم الذي لا يخيب من قصده. فليس الشأن في كثرة الدعاء المحفوظ، ولكن الشأن كله في صدق القلب. فرب كلمة خرجت من قلب منكسر ففتح الله لها أبواب الرحمة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يكثر من الدعاء في هذا اليوم، ويقول: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. فيا من وقفت بعرفة، إياك أن تضيع عليك ساعات هي من أقلى ساعات العمر. إياك والانشغال بما لا ينفع أو الاستقراق في الهواتف ووسائل التواصل والأحاديث الجانبية، فلعل دقائق في عرفة تغير مسار عمر كامل، ولعل دمعة خالصة تمحو سنوات من القفلة. وكأن الموقف كله يهتف بالعبد ارجع إلى الله، فالباب ما زال مفتوحا. وحقا إنه لمشهد عظيم يعجز اللسان عن وصفه، وموقف كريم طوبى لمن وقف وخرج منه وقد غفر ذنبه وكان مقبولا عند ربه. ومن المناسب في هذا ما قاله ابن القيم رحمه الله: ويدنو به الجبار جل جلاله يباهي بهم أملاكه فهو أكرم. يقول: عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأرحم، فأشهدكم أني قفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا، فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم.
3: الله أكبر. أسأل الله أن يتقبل من الحجيج وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا. نحن لم نحج، وأغلب الناس بطبيعة الحال لم يحج، فكيف يستثمر غير الحاج هذا اليوم؟
8: نعم، كيف يستثمر يوم عرفة لمن لم يحج؟ نقول: أيها الإخوة المستمعون وأيته الأخوات المستمعات، لعل من أعظم المعاني التي ينبغي أن تستقر في النفوس أن رب عرفة ليس رب الحجاج وحدهم، بل هو رب العالمين، ورحمته واسعة وفضله عام وبابه مفتوح لكل منيب ومفتقر. فلا يقول من لم يحج فاتني الفضل، كلا، فإن من حكمة الله ورحمته أن جعل لغير الحاج نصيبا وافرا من خير هذا اليوم. فإذا حجب البدن عن الوقوف بعرفة فلا ينبغي أن يحجب القلب عن الوقوف بباب الله. ومن استثمار هذا اليوم صيام يوم عرفة، فقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صيام يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فيا له من فضل عظيم، يوم واحد يكون بفضل الله سببا لتكفير ذنوب عامين. فما أعظم جود الله، وما أوسع رحمته، وما أكرم عطاءه. أيضا الإكثار من الدعاء، فهذا يوم الدعاء ويوم المسألة ويوم الافتقار، ورب دعوة صادقة في عرفة كانت مفتاح خير لعمر كله. فاسألوا الله بقلوب موقنة، فما خاب من وقف بباب الله مفتقرا. أيضا الإكثار من الذكر، فإنها أيام ذكر وتعظيم، يكثر من التكبير والتهليل والتحميد. وأيضا إصلاح القلوب، وما أجمل أن يدخل علينا يوم عرفة وقلوبنا سليمة. فاعف عن من ظلمك، وصلوا أرحامكم، وأطفئوا نار الخصومات، فربما حالت بين العبد وبين الرحمة ضقينة يحملها في صدره. وإن من أعظم العبادات سلامة الصدر ونقاء القلب.
3: نعم. طيب، خلنا نختم، يمكن بقي معنا دقيقة ونص تقريبا. ماذا يترك هذا اليوم في نفس العبد المؤمن بعد انتهائه؟
8: نعم، بارك الله فيك. يعني ينبغي أن يترك هذا اليوم في نفوسنا، يعني كما تقدم معنا أن يوم عرفة ليس يوما ينقضي بقروب الشمس ولا موسما ينتهي بانتهاء الساعات، بل هو مدرسة إيمانية ينبغي أن يبقى أثرها في القلوب. فالسعيد حقا من خرج من يوم عرفة وقد خف حمل الذنب عن كتفيه، واقترب من ربه، وتجددت صلته بالله. السعيد من خرج من عرفة بقلب ألين، وبعين أدمع، وبنفس أقرب إلى الطاعة. فليس المقصود أن نبكي في عرفة فقط، بل المقصود أن يتغير فينا شيء بعد عرفة، أن تصلح الصلاة بعد ضعف، وأن تقرب من القرآن بعد هجران، وأن تتوب من ذنب ألفته، وأن تبدأ مع الله عز وجل. وهنا ينبغي أن نسأل أنفسنا بصدق: إذا مر علينا يوم عرفة ولم يتحرك فينا شيء، فمتى تتحرك القلوب؟ إن يوم عرفة ليس يوما يطوى مع غروب الشمس، بل هو رسالة ربانية تذكرنا أن باب الله لا يقلق، وأن الرجوع إليه ممكن، وأن القلوب مهما أثقلتها الذنوب قادرة على أن تعود إليه سبحانه. فطوب لمن أدرك عرف وقلبه مقبل على الله، طوب لمن رفع يديه فيه صادقا وأراق دمعته خاشعا وعقد العزم على توبة لا ينقضها. السعيد حقا ليس من وقف بعرف بجسده فقط، بل من وقف قلبه بين يدي الله مفتقرا منيبا. والموفق من خرج من يوم عرفة وقلبه أقرب إلى الله ورجاؤه أعظم وصلته بربه أقوى.
3: نعم، نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يجعلنا ممن تعرض إلى نفحات الرحمن، وأن يجعلنا من استثمر مثل هذه المواسم خير استثمار. شكر جزيل لك فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن علي الجلعود، أستاذ الفقه المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، على ما أفضت.
8: جزاكم الله خير. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه ولطفه أن يتقبل من المسلمين حجهم وسائر أعمالهم، وأن يعيدهم إلى بلادهم سالمين قانمين بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور، وأن يجعل لنا من فضل يوم عرفة أوفر الحظ والنصيب ومن رحمته أعظم الحظ. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. شكرا جزيلا، في أمان الله.
1: اللهم بك أصبحنا،
6: بك أصبحنا،
7: بك أصبحنا. في هذه الأيام المباركة لا تزال أبواب الخير مفتوحة أمامك، فاغتنم أجورها عنك وعن والديك بسقيا وإطعام حجاج بيت الله الحرام وفي أطهر البقاع وطوال أيام شهر ذي الحجة، لتساهم بسخائك في إكرامهم وتنال أجورهم. للتبرع تواصل على الرقم 0555-34-37-86 أو عن طريق البحث عن موقع التبرعات باسم جمعية حفاوة في محرك البحث. مع جمعية حفاوة، عطاؤك يحتفي بضيوف الرحمن ويتبارك في مكة ثوابك.
1: اللهم بك أصبحنا،
6: بك أصبحنا،
7: بك أصبحنا. هدى للناس، للناس.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
0: تغطية.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله وبياكم. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة، يعني عندهم مشروع جديد ما شاء الله، عنوانه قرآن يتلى وحاج يروى، يعني غذاء للروح والبدن. الآن نسعد بيكون معنا الأستاذ محمد بن عبدالله الغامدي، المستشار الإعلامي لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه. أستاذ محمد، السلام عليكم، صبحك الله بالخير.
3: السلام ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير وجميع السادة المستمعين والمستمعات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اليوم يوم خير وبركة على الجميع رب العالمين.
2: آمين، اللهم آمين. اليوم أستاذ محمد، يقف ملايين الحجاج على صعيد عرفات في أعظم مشهد إيماني يشهده المسلمون كل عام، ومع طلوع هذا الصباح بدأت فرق التطوع في الميدان توزيع حقائب الإطعام والسقيا على الحجاج داخل المشعر. صفوا لنا هذه اللحظات، وكيف يبدو المشهد الآن حاليا في عرفات؟
3: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تسمع التلبية في كل مكان، ونقول الحمد لله الذي بلغنا يوم عرفة، هذا اليوم العظيم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. منذ ساعات الفجر الأولى ومشعر عرفات يعيش مشهد مهيب جدا لا يوصف، أصوات التلبية، الدعوات، الدموع، الحجاج من كل جنسية وكل لون وكل لغة اجتمعوا في مكان واحد يرجون رحمة الله سبحانه وتعالى ومغفرته. مع إشراقة هذا الصباح في هذا اليوم العظيم بدأت فرق التطوع التابعة للمشروع بالانتشار داخل مشعر عرفات. الحقائب تحمل والمياه الباردة توزع، الشباب يمشون بين الحجاج تحت حرارة الشمس يبحثون عن المحتاج، عن المتعب وكبير السن، ليوصلوا لهم السقيا والطعام في الوقت المناسب بإذن الله. والله يا أحبة، حين ترى الحاج يستلم الماء البارد والطعام بعد تعب طريق وحرارة جو، تدرك أن هذا العمل ليس مجرد توزيع، هو رحمة، هو مواساة، هو خدمة لضيوف الرحمن في أعظم أيام الدنيا. هنيئا لكل من ساهم معنا خلال الأيام الماضية، هنيئا لمن كان له سهم في هذه الحقائب التي توزع الآن بين الحجاج. فرب والله دعوة صادقة يرفعها ذلك الحاج في عرفات تكون سببا في تفريج هم أو مغفرة ذنب أو بركة في العمر والرزق. ما زالت الفرصة قائمة، السقيا مستمرة، والفرق الميدانية تواصل التوزيع حتى هذا اليوم المبارك. من أراد أن يكون له أثر في هذا اليوم يوم عرفة فباب الخير ما زال مفتوح. اليوم ليس يوما عاديا، اليوم ترفع فيه الدعوات وتغفر فيه الذنوب، ويباهي الله بأهل عرفات ملائكته. فيا سعادة من كان له نصيب في هذا الخير وخدمة الحجاج، اللهم اجعل ما بذله المتصدقون سقيا رحمة لهم ولوالديهم. اللهم اسقهم من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا يطمئون بعدها أبدا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، واكتب لضيوف بيتك حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا يا رب العالمين.
2: اللهم آمين. الله يجزاكم خير شيخ محمد. اللي يبغى يساهم معكم في هذا الخير في الحاج الذي يعني يروى وكذلك وقرآن يتلى، وش الطريقة؟ الله يحفظك.
3: الحمد لله، طبعا التقنية سهلت كل الأمر الحمد لله، وبكل بساطة يعني تستطيع أن تساهم عن نفسك، عن والديك، عن من تحب في سقيا الحجاج، وذلك بما تجود به نفسك إن قل أو كثر. لمن يرغب المساهمة افتح تطبيق مصرف الراجحي، نضغط على أيقونة التحويل في أسفل الصفحة، تظهر أيقونة خدمات باللون الأزرق، ثم نختار جمعية خيرية، اكتب في خانة البحث كلمة بيان، ثم نختار جمعية بيان لتعليم القرآن وعلومه بشمال مكة، اختر الحساب المخصص سقيا الماء، ثم ادخل مبلغ التبرع. الآن اضغط تأكيد على عملية التحويل، وهنيئا لك الأجر العظيم. كما يمكن أيضا التبرع مباشرة عن طريق زيارة موقع التبرعات الإلكتروني لجمعية بيان بمكة، ولمن أراد حساب المشروع يمكنه الاتصال والتواصل على الرقم المخصص 0500-329-329 0500-329-329.

0: 9. ولمن أراد أيضا الاتصال يمكنه التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم المخصص للخدمة طوال 24 ساعة 920-32-8284. وجزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: اللهم آمين. وأنتم كذلك جزاكم الله خير. أستاذ محمد بن عبد الله الغامدي المستشار الإعلامي لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه، بارك الله في جهودكم وجزاكم الله خير.
0: كتب الله أجركم فيه.
1: وأنتم كذلك الله يرعاك.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
2: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600
2: وباتصالاتكم
3: على الهاتف رقم
2: 011-4052-999.
3: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: اللهم
2: بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا. سرا
5: وعلانية لا يتحدث العربية ولكنه يحفظ القرآن عن ظهر قلب، ب120 ريالا فقط تكفل طالبا غير ناطق بالعربية لمدة شهر كامل، ليثمر عطاؤك في أقاصي الأرض فيعود إلى بلاده إماما ومعلما لكتاب الله. كل آية يتلوها هنا أو هناك تصب في رصيد حسناتك. اغتنم الأجر في هذه العشر وساهم الآن في مشروع أجران عبر متجر خيركم الإلكتروني أو عبر التواصل معنا بالاتصال أو الواتساب على الرقم 920-166-70.
4: تجارة لن تبور.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
3: الثامنة صباحا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
6: حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئاني ملك الأردن بذكرى استقلال بلاده.
7: خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية زامبيا بذكرى اليوم الحرية الإفريقي.
6: المملكة تدين الهجوم الإرهابي الشنيع على قطار في إقليم بلوشستان في باكستان.
7: حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى عرفات لقضاء يوم الحج الأكبر.
6: وزارة الداخلية للالتزام بالأنظمة والتعليمات يسهم في تعزيز سلامة ضيوف الرحمن وانسيابية تنقلهم.
7: رئاسة الشؤون الدينية تطلق منصة ترجمة خطبة يوم عرفة إلى 35 لغة عالمية لخدمة الحجاج.
6: قوات الدفاع المدني بالحج تعزز جاهزيتها التشغيلية بمركز 911 لسرعة الاستجابة للحالات الطارئة.
7: هيئة تنظيم الكهرباء تؤكد حرصها على توفير خدمة كهربائية موثوقة وآمنة خلال الحج.
6: وزارة السياحة تطلق خدمة التسكين الذكي للحجاج بالتزامن مع موسم حج هذا العام.
7: التدريب التقني يسهم في خدمة ضيوف الرحمن بأكثر من 2000 متطوع في موسم الحج.
6: أجواء حارة في المشاعر المقدسة، الحرارة العظمى تسجل 46 درجة في عرفات.
7: 20 جامعة سعودية تشارك في مؤتمر معرض نافسا الدولي بأمريكا.
6: طلبة جامعة حفر الباطن يحصدون 10 ميداليات في معرض ايتكس بماليزيا.
7: الرئيس الأمريكي يمنح طهران 7 أيام للتوصل إلى اتفاق نهائي.
6: إعادة انتخاب محمد باقر قاليباف رئيسا للبرلمان الإيراني.
7: وأخيرا الصومال يثمن إدانة 13 دولة لافتتاح سفارة أرض الصومال في القدس المحتلة.
6: كان هذا موجز الثامنة صباحا، قدمناه لكم من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شكرا لطيب الاستماع.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
8: في هذه الأيام المباركة لا تزال أبواب الخير مفتوحة أمامك، فاغتنم أجورها عنك وعن والديك بسقيا وإطعام حجاج بيت الله الحرام وفي أطهر البقاع وطوال أيام شهر ذي الحجة، لتساهم بسخائك في إكرامهم وتنال أجورهم. للتبرع تواصل على الرقم 0555-34-37-86 أو عن طريق البحث عن موقع التبرعات باسم جمعية حفاوة في محرك البحث. مع جمعية حفاوة عطاؤك يحتفي بضيوف الرحمن ويتبارك في مكة ثوابك.
2: اللهم بك أصبحنا،
8: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
9: هدى للناس.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: سمعنا إلى هذه التلاوة بصوت القارئ الشيخ وليد الشمسان وفقه الله تعالى، وما زلنا معكم أيها الكرام، حياكم الله ونرحب بمن ضمن إلينا الآن. معكم سبيت سبيت وسلطان الربيع، نقدم لكم هذه الحلقة من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. اللهم بك أصبحنا، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
3: اللهم آمين. إلى عرفات الله يا خير زائر، عليك سلام الله في عرفاتي، ويوم يباهي الله بالحج أهله ويغفر للوفد الكرام. هناتي لبست ثياب الطهر أبيض ناصعا، وطفت ببيت الله في خشعات، وشهدت ركن الله من فوق زمزم يفيض على الأرواح بالنفحات. هنالك تمحى الذنوب بعبرة، وتغسل بالأشواق والزفرات، وما الحج إلا رحلة نحو رحمة، وتجديد عهد القلب بالطاعات. الله يعطيك العافية يا مازن من اليمن على هذه الأبيات.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. تغطية،
0: تغطية.
2: سمعنا الأعزاء، نعيش اليوم يوم عرفة، أعظم أيام السنة، حيث تتجه أنظار المسلمين للمشاعر المقدسة وسط جهود كبيرة تبذل لخدمة ضيوف الرحمن وتسيير مناسكهم، خاصة في مجال السقيا والإطعام والخدمات الميدانية. للمزيد من الحديث عن هذا وعن دور جمعية حفاوة في هذه الأنشطة، معنا الأستاذ عبد الله المنصوري من جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر. السلام عليكم، صبحك الله بالخير.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحتم بالنور والسرور، حياكم الله.
2: الله يحييك، بارك الله فيك. الجمعية وهذا الموسم ويوم عرفة، أخبرنا عن ما هي جهود الجمعية في هذا اليوم.
4: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحدثكم يعني الآن الحمد لله من صعيد عرفات، منذ ساعات الصباح الأولى في هذا المشعر المبارك انطلقت الجمعية بعشر شاحنات موزعة في هذا المشعر في يعني مواقع مختلفة لتوزيع المياه الباردة وعبوات العصير الباردة أيضا والوجبات الجافة على حجاج بيت الله الحرام الذين وصلوا بفضل الله عز وجل سالمين إلى هذا المشعر المبارك.
2: الله يقويكم. من البرامج الكبيرة في هذا اليوم بلا شك هي مشاريع السقيا والإطعام في المشاعر المقدسة، لو حدثتنا عنها.
4: نعم، يعني هؤلاء الحجاج ضيوف الله سبحانه وتعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله، وفد الله الذين أتوا غالبيتهم لأول مرة إلى هذه البقعة المباركة، وأكثرهم يعني من كبار السن. فكيف يعني لو تأملنا الإحسان والإكرام لهؤلاء يعني من كبار السن ومن وفد الله سبحانه وتعالى بتقديم يعني المعونة والخدمة والإطعام والسقيا التي تعينهم على أداء مناسكهم في هذا اليوم المبارك، والذي بإذن الله عز وجل ستستمر الجمعية في تقديم هذه الخدمات في يوم النحر وأيام التشريق إلى نهاية موسم الحج المبارك. فالفرصة ما زالت يعني موجودة للمساهمة في هذا اليوم المبارك، يوم المباهاة الذي ينزل فيه الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا. فلنري يعني الله من أنفسنا خيرا، ونجود بما جاد الله به علينا لخدمة وإكرام وفود الله سبحانه وتعالى الذين أتوا من كل فج عميق، ودعاءهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. فما أعظم الاستثمار في دعائهم المستجاب يوم أن يدعو هذا الحاج لمن يعني أطعمه ولمن سقاه وأعانه وخدمه فهي فرصة عظيمة وغنيمة باردة لمن وفقه الله لاغتنامها.
2: نعم بلا شك. أيضا عندكم الجانب الفرق التطوعية، ما دورها في هذا اليوم؟
4: طبعا الفرق التطوعية يعني من بالأمس يعني تواجدت بفضل الله عز وجل وتوزعت على المواقع بعد تدريبهم على مهارات التعامل مع ضيوف الرحمن لتقديم يعني الخدمات بجودة يعني عالية لخير الوفود وفد الله سبحانه وتعالى، مما عكس الحمد لله جودة يعني الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. وسبحان الله يعني يوم أن يكون الباعث هو باعث الأجر وليس الأجرة فقط، فترى يعني نماذج مشرفة صراحة من التطوع الذي يمتد بساعات أطول ولجهد أكبر مع ارتفاع درجات الحرارة والمشي لمسافات طويلة. فما شاء الله يعني يضرب المتطوعون أروع الأمثلة في التضحية والخدمة المميزة المقدمة لضيوف الرحمن.
2: نعم. خلينا أيضا نختم بكيف يمكن دعم هذه المشاريع والمشاركة فيها، ونحن ما زلنا يعني في بداية يوم عرفة، فرصة كبيرة لمن أراد أن يشارك ومن أراد أن يدعم، وبطبيعة الحال ستصل بإذن الله للحجاج في هذا اليوم.
4: أي نعم صحيح. البعض يسأل يعني أنا إذا ساهمت الآن كيف يعني ستصل صدقتي، وقد يعني خرجت مثلا عبوة الماء وخصصت يعني الكميات. نقول أن فضل الله واسع والأجر إن شاء الله ممتد، فالعمل يعني مستمر اليوم ويوم النحر وأيام التشريق إلى نهاية هذا الموسم المبارك. وبإمكانك بكل بساطة المساهمة عن طريق يعني متجر جمعية قفاوة بالدخول إلى هذا المتجر واختيار المساهمة في مشروع السقيا أو الإطعام، أو بالاتصال والتواصل عن طريق الرقم 0353 4 3 7 8 6.
2: مرة ثانية، مرة أخرى الرقم
4: 0353 3 4 3 7 8 6.
2: نعم. الله يقويكم أستاذ عبد الله، يبارك في الجهود ويفتح لنا ولكم أبواب الخير. شكرا جزيلا لك عبد الله المنصوري من جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر.
4: جزاكم الله خير، حياكم الله،
2: في أمان الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
0: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600،
0: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
0: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
1: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام. استمعنا إلى هذه التلاوة الطيبة وكانت بصوت القارئ أحمد الحذيفي. إذن نحن في هذا اليوم العظيم، وهذا إذا قيل يوم عرفة فهو يوم الدعاء، يوم الابتهال، يوم التضرع، يوم مناجاة الله تبارك وتعالى، يوم سكب العبرات كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هذا اليوم هو يوم الدعاء، والحقيقة تأكيد على مسألة آداب الدعاء وما ورد في الكتاب والسنة من النهج الصحيح للدعاء ومناجاة الله تبارك وتعالى. أقول هذا الصراحة لأنه يمكن لاحظت في وسائل التواصل الاجتماعي الجديد صاير فيه ثقافة جديدة للدعاء، صاير فيه يعني نسق جديد للدعاء ليس هو الحقيقة الوارد في الكتاب ولا في السنة، لا من ناحية عبارات الدعاء. ونحن نعلم أن ما دام أن هناك عبارات كافية في الكتاب والسنة وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي الأولى وهي الألزم وهي الأعظم أجر، وإن كان يسمح بأن يناجي العبد ربه بلغته بلهجته بما يخرج من قلبه، ولكن ربما فهمتم بعض العبارات التي تخرج الحقيقة ما أدري شلون كأنها يعني كأنها لغة ثانية ومترجمة للغة العربية، و يعني لا أريد أن أذكر بعض العبارات ولكن تعرف هكذا ما أدري شلون تجي كأنها عبارات رومانسية مركبة، يعني حتى ما فيها روح الدعاء، ما فيها حرارة الدعاء. هذا من جانب. الجانب الآخر أيضا أبو إبراهيم اللي هو يعني نظرة جديدة للدعاء هذه اللي هي يعني قضيان حاجة، يعني كلها أنا بجهز أدعية وكلها الأشياء دنيوية بحتة، كلها لستة لدعاء لأغراض الدراسة ولأغراض الاختبار الجاي ولأغراض البيت اللي بشتري ولأغراض كذا، وهذا بلا شك أنه مباح وبلا شك أنه يعني من الأشياء التي تطلب الرب سبحانه وبحمده إياها، ولكن أيضا أين الآخرة من دعائك؟ يعني التي هي الأصل، أين الدار الآخرة؟ تأمل الأدعية في القرآن، تأمل أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل أدعية الصحابة، لم تكن كلها أغراض دنيوية هكذا. حتى ربما كان بعض السلف الصالح يعني في دعائه، وإن كان هذا مباح ولكن كانه يعني يستحي أنه يكثر من الأدعية الدنيوية، يعني كانه يقول يعني مخربها بعدنا وتبجح يعني بعد كلها يعني الدنيوية، وإن كان الله كريم ويعطي خيري الدنيا والآخرة، لكن الذي أقصده وستجدون هذا خصوصا الأدعية ينزلونها بعض المشاهير بعض المشهورات يا أخي كلها يعني ما أدري شو الصراحة، لكنها ليس الدعاء الذي نعرفه لا من الكتاب ولا من السنة.
3: صحيح. ويعني مثل ما تفضلت يا أبو تركي، ينبغي أن تكون الآخرة هي الهم الأكبر والنجاة يوم القيامة. يعني أنت لو تشوف مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يوم جاء أبو بكر قال علمني دعاء، علمه دعاء المغفرة، اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي. طبعا تخيل من الموصي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الموصى أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وألصقهم به وأقربهم منه وصاحبه في الغار وهو أبو بكر رضي الله تعالى، قال سل له المغفرة. والمرة كان جالس النبي صلى الله عليه وسلم معه أم حبيبة فقالت هي اللهم متعني بزوجي رسول الله، وهي طبعا بنت أبو سفيان، وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية متعني بهم، يعني طول عمرهم. دعاء مشروع ما في مشكلة، يعني كنت تقول الله طول عمرك على طاعه وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس قال اللهم أطل عمره وكثر ماله وولده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو الآن يعني هو يعرف أن هذا الدعاء مباح، لكن يريد أن يرشدها إلى ما هو أعظم. خلاص أنت يعني أم المؤمنين موضوع بالنسبة لك أسوأ من هذه الأمور. فقال أما إن لقد دعوت الله لآجال مضروبة وأرزاق مكتوبة، أما إنك لو قلت ربي أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار كان خيرا لك. هنا فعلا هي الحياة، يعني الإنسان أحيانا مثل ما تفضلت ترى والله أنا أشعر فعلا، كنت أفكر فيه قبل فترة، أكثر همومنا الآن دنيوية ترى، وأكثر الأعمال التي نقدمها نريد نتائجها الدنيوية العاجلة. حين تقول واحد يتصدق وش ينتظر وش الخلف اللي بيصير، تجد أنه أحيانا حتى مثلا ربما يصل رحمه لأنه يتذكر أنه ما وصل رحمه زاد رزقه، بر والده لأنه بيبرونه عياله، ما تغيب يعني الأمور الأخروية، رغم مثل ما تفضلت يعني أنت الأمور هذه مباحة وحثت عليها الشريعة، الإنسان يعني ذكرتها الشريعة، من أحب أن ينسأ له في أثاره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، هي آثار. لكن إحنا لابد أن تكون يعني همتنا أعلى، همتنا الآخرة والدنيا بتجي تبع. يعني الله يقول وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، الدار الآخرة هي البغية يعني، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني هي شيء أصلا حتى الدنيا اللي بتجيك يا بلغة للدار الآخرة، لأنك أصلا إذا قارنتها ما في، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما الدنيا في الآخرة لكما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر يعني بما يخرج. فلفتها جميلة والله يا أبو ترك، الله يجزاك خير الله يعيننا يا ربي يهدينا.
2: أنا ذكرني بها يمكن في مقطع معالي الشيخ سعد الشتري ورأيته انتشر في درسه في الحرم، ويتحدث عن بعض من يواظب على أذكار الصباح والمساء، وهدفه الأساسي والرئيس ويكاد يكون الوحيد إن عشان الله يحفظني من الشر، عشان الله يحفظ عشان ما يجيني شر، عشان ما يصير لي حادث، عشان ما يصير لي مس أو سحر أو كذا. فبعبارة الشيخ إنه يقول إنه غير مأجور على هذا، هدف دنيوي بحت. أنت تذكر أن الدعاء عبادة والأذكار عبادة، تعرف إيش معنى عبادة؟ عبادة مثل الصلاة مثل الصيام، عبادة يعني المبتغى الأول الله سبحانه وطلب الأجر منه والخوف من عقابه ورجاء مغفرته وحبه سبحانه وبحمده، هذا رقم واحد. تأتي مثل ما ذكر إبراهيم التبعات الآثار الأخرى، خير وبركة ومطلوب ولا نزهد فيها، ونحن أصلا محدثوكم لا نزهد فيها، ونسأل الله من خير الدنيا والآخرة، ونسأل الله الرزق الطيب والواسع والمال والفلوس والسيارة والزوجة الصالحة، وكلها اجعلها في دعاء هذا اليوم. ولكن نحن نتحدث عن يعني نقطة دقيقة، وهي مسألة الأدب مع الله. يعني وترى الله يعني لا أدري كيف أقولها، ولكن سأقولها بعبارة عامية، يعني الله يقدر، الله سبحانه يقدر، يعني كيف نتأدب مع الله؟ شلون خاطبة؟ تعرف يعني تخيل تدخل على رئيس دولة أو تريد أن تعد خطابا لرئيس دولة، وشلون تحبكه وتسبكه وتجعل له مقدمة وله خاتمة، وكيف طلبك بتخليه كذا يعني خفيف وأنيق وخفيف على نفس السامع ويستجلب استرحامه فيعطيك بغيتك. والله يعني أعظم وأشرف من هذا بلا وجه قياس. فنسأل الله أن يفقهنا في مناجاته وفي دعائه سبحانه.
3: وأنت يمكن ذكرت حتى كلمة عمر رضي الله عنه قال إني لا أحمل هم الإجابة لكني أحمل هم الدعاء، لأن الإنسان فعلا إذا يعني أتى بالدعاء بالطريقة التي يريدها الله ورسوله يعني سيستجاب دعاؤه. وجميل حقيقة الإنسان يعني يتأمل يتذكر أحيانا يعني بعض أداب الدعاء، وهي مشهورة معروفة، مثلا يستقبل الإنسان القبلة ويكون متوضئا ويكون منقطع لله سبحانه وتعالى، وأن يكون حاضر القلب، لأن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لله، وأن يكون مستشعرا حاجته وفاقته وانكساره وافتقاره، ويعني وأن يعلم أنه لن يعني يستطيع أن يرفع حتى يده إلا بعون الله، ولن يقدم له شيء إلا بتيسير الله سبحانه وتعالى. يعني هو كان أحيانا بعض الأشياء اللي أشياء دقيقة بسيطة، يعني أن كانت عائشة رضي الله عنها حينما قالت أنه يعني ينبغي الإنسان يسأل الله حتى يعني شراك نعله أو علف دابته، تقول فإن الله إذا لم ييسره لم يتيسر. فيعني استشعار الإنسان حاجته الماسة لله ولعونه هذا من أسباب استجابة الدعاء. وأيضا مثل ما تفضلت ينبغي فعلا أن دائما نفكر دائما كثيرا كثيرا كثيرا في النجاة يوم القيامة والمغفرة. يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عمر إنك تجد أو ستقابل يقصد ويس القرني يعني سيد التابعين، رجل ذكر صفاته، رجل بر بإمة فيه برص وكذا، هو مجاب الدعوة. قال فإذا لقيته فسأله إيش؟ استغفر لك. يعني الآن تشوف شخص مستجاب الدعوة، تدري أنه لو رفع يده، طب حنا الآن بتفكيرنا اللي تفضلت به بنقول تكفن بمليار وبعدين بستغفر وبتوب وبأقبل على الله وبتصدق وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم وجه عمر، قال لا، قل له يستغفر لك. والله لا بد أن نكثر من موضوع الاستغفار، لأن الله إذا غفر للعبد، النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى في المقام المحمود، يعني يوم يؤتى للأنبياء لآدم يؤتى بأفضل ما أوتوه، آدم هو أول يعني خلقه الله بيده، إبراهيم ونوح أول الرسل، وإبراهيم خليل الله، وآدم وموسى كليم الله، والنبي صلى الله عليه وسلم مش ميزته، قيل له يعني أنك نبي أو رجل غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذه هي ميزة على صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو أولهم وأحسن وأفضلهم، وهو الذي شفع أو يشفع عليه الصلاة والسلام في المقام المحمود، وذلك المشهد العظيم له عليه الصلاة والسلام.
2: اللهم صل وسلم على رسول الله. يجزاك خير أبو إبراهيم. إلى عرفات الله يا خير زائر، عليك سلام الله في عرفات، ويوم يباهي الله بالحج أهله، ويغفر للوفد الكرام هناتي. لبست ثياب الطهر أبيض ناصع، وطفت بالبيت وطفت ببيت الله في خشعاتي، وشاهدت ركن الله من فوق زمزم يفيض على الأرواح بالنفحات. مازن حنتر، شكرا جزيلا لك على الأبيات الطيبة.
3: للحجاج التلبية، كما يقول أحمد علي حمق، يقول للحجاج التلبية ولنا التكبير.
2: والله جزاه الله خير.
3: يقول لهم الوقوف بعرفة ولنا صيامه، لهم الهدي ولنا الأضحية، فسبحان من أكرمهم وأكرمنا وأعطاهم ولم يحرمنا. اللهم بلغنا وأعنا وتقبل منا ومن عفوك وعتقك، ولا تحرمنا يا رب العالمين. الحمد لله يعني على فضله، وما أعظم فضل الله علينا وما أكثر نعمه وعطاءه، ويعني ما يتحفنا. خلاص يقول شكرا لكم،
2: قربني خلاص.
3: الله يجزاك خير أبو وليدي، والله يتقبل
2: منك. شوف أننا كثرنا عبد الرحمن.
3: لا خلصنا ست.
2: إيه خلصنا، نقول لبيك يا ربي، وإن لم نكن بين الحجيج ملبين، ونسأل الله أن يقبل منا وأن يتجاوز عنا، وأن يحفظ الحجيج وأن يردهم إلى أهلهم سالمين غانمين. شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام على طيب الاستماع والمتابعة، نلقاكم بعد إجازة العيد، ونقولكم قبل الناس أيضا كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
3: اللهم موعدكم مبارك مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
1: ناهضين لتحقيق الأحلام،
0: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
1: فالسلام عليكم.
0: السلام عليكم.
1: اللهم
0: بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن سديس من سورتي الشعراء والنمل.

قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورتي الشعراء والنمل.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب. هذا البرنامج الذي يتهادى إلى أسماعكم عبر هذا الأثير المبارك، أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في بدء هذه الحلقة باسمكم جميعا نرحب بضيف برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: بارك الله فيك، ورحب بك ورحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة.
1: على بركة الله معالي الشيخ، نبدأ بقراءة ما ورد من أسئلة المستمعين والمستمعات، والبداية بسؤال حول يوم عرفة، وما الأعمال الصالحة التي تشرع لأن يقوم بها من لم يتيسر له حج بيت الله الحرام؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن يوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، يوم فاضل من الأيام المباركة من أيام الله جل وعلا، يوم يباهي الله فيه الملائكة بعباده الذين جاءوا شعثا غبرا يطلبون فضل الله جل وعلا ويطلبون رضاه سبحانه وتعالى. وإذا تقرر هذا فإن صيام هذا اليوم من الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر به سنتين. ومن هذا المنطلق فإن المؤمن يستحب له أن يصوم هذا اليوم، وصيام يوم عرفة ومن الأعمال المستحبة، ولذلك يلحق بأحكام صيام النفل من جهة أنه يصح صومه بنية من النهار، ومن جهة أن من احتاج فيه للفطر فلا حرج عليه في أن يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتطوع أمر نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ولكن يلاحظ في هذا ألا يكون الإنسان قد طعم قبل نية الصوم، فإن كان قد شرب أو أكل في أول يومه لم يصح له أن ينوي الصوم في أثناء اليوم. ويوم عرفة من الأيام التي يستحب فيها التكبير، فإنه من عشر ذي الحجة، وفي يوم عرفة ابتداء من صلاة الفجر يستحب للآفاقيين غير الحجاج أن يكبروا التكبير المقيد الذي يكون بعد الصلوات ابتداء من صلاة الفجر، ويستمرون إلى صلاة العصر من اليوم الثالث عشر. وهكذا من الأعمال التي تؤدى في هذا اليوم حرص الإنسان على استجلاب أضحيته التي يريد أن يضحي بها، يتقرب بذلك لله جل وعلا. وأنبه هنا إلى أمر، وهو أن بعض الناس في بعض البلدان يجتمعون في عصر يوم عرفة في بلدانهم ليكون لهم عمل فيه شيء من الشبه بعمل أهل الموقف، وهذا الفعل فعل خاطئ، لأنه إحداث عبادة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها، ولم يكن أصحابه رضوان الله عليهم يفعلونها. ومما يؤكد عليه في هذا اليوم التقرب لله عز وجل بتقديم وجبات إفطار الصائمين في يوم عرفة، ليكون هذا من أسباب نيل الإنسان لأجر إطعام الطعام. وقد قال تعالى في صفات الأبرار: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، ووقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. وقد ورد حديث آخر قال فيه صلى الله عليه وسلم: إن الله أعد في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها لمن أطعم الطعام وواصل الصلاة والصيام وصلى بالليل والناس نيام.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا المستمع أبو أيوب من الرياض يقول: اعتدت منذ السنوات الماضية على أن أؤخر أداء الأعمال الصالحة وأن يكون توقيتها في يوم عرفة، كأن تكون صلتي للرحم والصدقة في يوم عرفة بحثا عن أعظم الأجور.
2: كما تقدم، يوم عرفة يوم فاضل، وبالتالي فإن هذا اليوم يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه العشر. ولكن بالنسبة لصلة الأرحام لا ينبغي تقييدها بيوم عرفة، بل على الإنسان أن يتقرب إلى الله بمواصلة رحمه وزيارتهم والقيام بحقهم وتفقد أحوالهم في جميع أيام سنته، يتقرب بذلك لله جل وعلا.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا سؤال من أحد المستمعين يقول فيه: هل البحث عن الأضحية المناسبة ولكن بسعر أقل بحسب قدرة المادية يعتبر من أداء العبادة على وجه أكمل أو يعتبر من التقصير في أدائها؟
2: رغب النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار الأسمن من الأضاحي، ورغب في استشراف صفات الأضحية لمعرفة ملاءمتها ومناسبتها. ولذا فإن تفقد الإنسان وبحثه عن بهيمة الأنعام التي تكون أعلى في صفاتها والتي تكون أسمن وأوفر لحما ومن الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز الاشتراك بين الإخوة والأخوات في الأضحية الواحدة؟
2: الأصل في الأضحية أن يضحي الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته، كما ورد أن الناس يفعلون ذلك، كما في حديث أبي سعيد كان الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته. فإذا كان هؤلاء الأخوة في بيت واحد أو في بيوت متقاربة وبينهم منافع مشتركة، فلا حرج عليهم في الاكتفاء بأضحية واحدة.
1: نعم، وسؤال آخر يقول فيه السائل: أنا وأخواتي عددنا 7 ويضحي كل واحد منا عن الوالد والوالدة سنويا، فهل هذا أفضل أو أن نشترك بأضحية واحدة عن والدينا؟
2: تقديم الأعمال الصالحة للوالد المتوفى هو من أنواع البر بالوالد ومن الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها. والأولى أن يختار في الصدقة التي يراد أن يكون ثوابها للوالد عن أعظم الأعمال التي ينتفع بها الآخرون. فإذا كان الناس في نقص من الأضاحي ويحتاجون إلى اللحوم، فبالتالي كونهم يضحون جميعا ويضحي كل واحد منهم عن والده أولى وأحسن. وأما إذا كان الناس في رغد من العيش ولا يحتاجون إلى اللحم، وتتوفر بين أيديهم أنواع المطاعم، فحينئذ يرشدون إلى عمل صالح تكون حاجة الناس له أشد.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا سائل يقول: ما المنهج الشرعي في توزيع الأضحية وتقسيمها بين الإهداء وإعطاء الفقراء وأن يأكل منها أهل البيت صاحب الأضحية؟
2: نعم، قد ورد في النصوص أن الله جل وعلا أمر بإطعام البائس الفقير والقانع والمعتر، ومن هنا فإنه يستحب أن يكون بعض الأضحية مما يأكله الإنسان، وبعضها يتصدق به، وبعضها يهدى إلى من يكون بينك وبينه نوع علاقة وتعامل. ولم يرد في النصوص تحديد ما لكل واحد من هذه المجالات الثلاث في الأضاحي، وأهل العلم يستحبون أن يكون ثلث الأضحية للأكل، وثلثها للهدية، وثلثها لإطعام المساكين، ولكن تقييد ذلك بالثلث إنما هو اجتهاد منهم، ومدلول النص أن يكون هناك جزء من الأضحية بدون تحديد مقداره لكل واحد من هذه المجموعات الثلاث.
1: نعم، في سؤاله الثاني يقول: هل يجوز إعطاء غير المسلم منها؟
2: لا حرج على الإنسان في أن يهدي بعض أضحيته لغير المسلمين، سواء كان لحما نيا أو كان لحما مطبوخا. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق على غير المسلمين، يقيم الولائم لهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في كل كبد رطبة أجهر. وبالتالي لا حرج على الإنسان في أن يهدي من أضحيته لغير المسلمين.
1: نعم، هذا سؤال يقول فيه المستمع: هل يجوز الجمع بين نية الأضحية والعقيقة؟
2: جاءت الشريعة بمشروعية الأضحية، والأضحية يذبحها الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته، وجاءت الشريعة أيضا بالترغيب في ذبح التميمة التي يسميها الناس العقيقة، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث أن كل مولود يولد مرتهن بعقيقته. وبالتالي فإن العقيقة من المستحبات، والصواب أن الأضحية والعقيقة كلاهما مستحب وليست بواجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا، فقيد الأضحية بالإرادة، مما يدل على عدم وجوبها. وهكذا فالعقيقة ليست بواجبة، لكن العقيقة عن المولود، والأضحية تكون عن الرجل وعن أهل بيته. ومن ثم كان مقصود كل واحد منهما يخالف مقصود الأخرى، وبالتالي لا يدخل أحدهما في الآخر، إذ من شرط التداخل أن يكون المقصود من كل واحد من العملين متماثلا. أما إذا وقع اختلاف في المقصود بكل واحد من العملين فإنهما لا يتداخلان.
1: المستمع مساعد من الرياض يقول: هل يجوز الاقتراض للأضحية أو شراؤها بالتقسيط؟
2: لا حرج على الإنسان في أن يقترض أو يشتري بالتقسيط، بشرط أن يكون عنده قدرة على السداد فيما بعد إذا حلت الأقساط. والأضحية كما تقدم من المستحبات وليست بواجبة، ولكن الدين شأنه شديد، فإن كان عند الإنسان قدرة على السداد بعد ذلك فحينئذ يرغب في الأضحية ويقوم بسداد الدين بعد هذا. أما إذا كان المرء عاجزا عن تكاليف الأضحية ولا يعلم من نفسه قدرة على سداد هذه التكاليف فيما يأتي، فإن الأفضل والأحب إلى الله ألا يضحي لئلا يدخل في ذمته دينا قد يعجز عن سداده.
1: نعم، المستمع أبو عبد العزيز من الرياض يطلب توجيه نصيحة حول ما يتم تداوله من بعض مستخدمي وسائل التواصل من الصور والنكت التي يكون فيها نوع من السخرية بشعيرة الأضحية.
2: الأضحية من الأعمال الصالحة ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين، أحدهما عن محمد وآل محمد، والثاني عن من لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فذبح الأضاحي سنة صحيحة ثابتة، ورد في فضلها نصوص في الكتاب والسنة، ومن هنا لا يجوز للإنسان أن يسخر من هذه الشعيرة وهذا العمل الصالح، فالواجب على العبد أن يحترمها وأن يوقرها وأن يرغب الناس في فعلها وأن يترك الاستهزاء بها، ويخشى على من يستهزئ بالأضحية أن يكون ذلك مؤثرا على دينه ومعتقده. ولذلك فالواجب على الإنسان أن يحترم هذه الشعيرة وأن لا يعرضها للسخرية والاستهزاء، وأن يسعى في إعمالها والقيام بها.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. نختم بهذا السؤال يقول فيه المستمع حول يوم عيد الأضحى وما يستحب فيه.
2: يوم عيد الأضحى من أيام الله جل وعلا، وهو يوم من أيام ضيافة الرحمن، ويتعلق به عبادات كثيرة، ومن أمثلة العبادات التي تتعلق بيوم العيد أنه يحرم صومه، فلا يجوز للإنسان أن يصوم يوم عيد النحر. فقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم العيدين. ومن الأحكام المتعلقة أنه يستحب للإنسان الإكثار من التكبير في هذا اليوم، سواء في أوقات ما بعد الصلاة أو في سائر أوقات الإنسان في يومه. ومن الأعمال الصالحة أيضا ذبح الأضاحي، والأضاحي لا تذبح إلا بعد الفراغ من صلاة العيد. ومن الأعمال الصالحة أيضا أن يذهب الإنسان لأداء صلاة العيد التي يستحب أن تقام خارج البنيان. ومن الأعمال الصالحة في هذا اليوم الفاضل أن يتقرب الناس إلى الله بمواصلة بعضهم بعضا وبتهنئة بعضهم لبعضهم الآخر. ومن الأعمال الصالحة أن يتطهر الإنسان وأن يغتسل متى أراد أن يخرج لصلاة العيد. وهكذا من الأعمال الصالحة أن يخرج الإنسان من طريق وأن يعود من طريق آخر، ويستحب اختيار الثياب الجديدة الفاخرة في هذا اليوم الفاضل. ومن الأعمال الصالحة أن يكون ذبح الأضاحي بعد صلاة العيد، ويستحب أن لا يأكل الإنسان في يومه إلا مبتدئا بأضحيته فيأكل جزءا منها. فهذا شيء من الأعمال الصالحة المتعلقة بهذا اليوم الفاضل يوم عيد النحر.
1: نعم، شكر الله لكم معالي الشيخ ما قدمتم في هذه الحلقة من إجابات وتوجيهات للمستمعين والمستمعات.
2: بارك الله فيك وأشكرك على حسن أدائك، كما أسأله للمستمعين والسائلين والمتواصلين توفيقا لكل خير، ونهنئهم بهذا اليوم الفاضل يوم ضيافة الرحمن، وهو من أعظم أيام الله أجرا وثوابا ومكانة ومنزلة، كما أقدم التهنية والدعاء الصادق لعموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ولولاة أمرنا بارك الله فيهم وجزاهم الله خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. شكر الله لضيف برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ولزميلي في تسجيل الحلقة عثمان بن عبد الكريم الجويبر، ولكم أنتم مستمعين الكرام كل تحية وتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.

0: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
3: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

0: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب.
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة، باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: خير الليالي،
0: خير
2: الليالي، خير الليالي.
3: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
2: ومضات وهمسات في فضل عشر ذي الحجة.
4: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لكن تنوع العبادة المطلوب. المقصود أن يلهج بذكر الله ودعائه والثناء عليه، والقرآن أفضل الأذكار، كل ميسر لما خلق. إذا وجد من يتولى خدمة الحجيج بإطعام الطعام وسقي الماء وإضلال من لا يجد ماء وإيواء الناس، نفع متعدي، ويرجى أن يفوز بأفضل الأجرين أو بأعظم الأجرين مثل هذا، لأن هذا متعدي. لكن إذا لم يكن من هذا النوع أو كان من هذا النوع وأراد أن ينوع يأتي بهذا وهذا، لا شك أنه أفضل. تنوع العبادات مطلوب شرعا، قرره العلم في رسائل.
2: الحج خطوة بخطوة، الحج خطوة بخطوة. لبيك لبيك خير القول ردده فم الحجيج وكل جاء مفتقرا. من كل حدب أتى لله ممتثلا لأمره مستكينا النفس منكسرا.
0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
2: الحج خطوة بخطوة، تنبيهات وإرشادات شرعية لأداء حجة صحيحة. الحج خطوة بخطوة، إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع، تنفيذ خالد ابن إبراهيم الجربوع.
5: مستمعي الأعزاء، نصحبكم في هذه الرحلة في محطات جديدة من رحلة الحج: قلب الحج ومحطة السكينة. إذا طلع صباح التاسع من ذي الحجة علم الحاج أنه مقبل على يوم هو قلب الحج وروحه. يوم عرفة ليس يوما عاديا في الرحلة، بل هو اليوم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ومعنى ذلك أن هذا الوقوف هو الركن الأعظم الذي لا يقوم الحج بدونه. بعد شروق الشمس يتحرك الحاج من منى إلى عرفة بحسب تنظيم حملته وخطته المعتمدة. وهنا أول وصية عملية: لا تجعل الزحام يقطعك عن السكينة، ولا تجعل القلق يسبقك إلى قلبك. أنت ذاهب إلى أعظم موقف فادخله بسكينة. فإذا وصل الحاج إلى عرفة فالمهم أن يتحقق من كونه داخل حدودها. ليس المطلوب أن يقف في مكان مشهور بعينه، ولا أن يصعد الجبل، ولا أن يغامر بصحته ليصل إلى موضع يتوهم فيه فضلا خاصا. كل عرفة موقف، والعبرة أن تكون فيها. فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعدها تفرغ للدعاء والذكر والابتهال والتضرع إلى غروب الشمس. وهنا تتغير لغة الرحلة كلها. بعد أيام من الترتيب والحركة والانضباط، يصبح المطلوب الآن وقوف قلب منكسر بين يدي الله. ما الذي يفعله الحاج في عرفة؟ يرفع يديه ويستقبل القبلة ما استطاع، ويكثر من ترداد عبارات التوحيد والاستغفار والدعاء والمسكنة بين يدي الله، والدعاء له ولوالديه ولأهله وللمسلمين. لا يحتاج إلى تكلف في العبارات، ولا إلى رفع الصوت، ولا إلى كلمات محفوظة لا يفقهها. الله يسمع دعاءك ولو خفضت صوتك، ويعلم حاجتك قبل أن تنطق بها. قل ما يفتح الله به عليك، وكرر الدعاء، وابكي إن استطعت، واستغفر كثيرا وتضرع كثيرا، واذكر أن هذا اليوم هو أعظم أيام العتق من النار. وإذا وجدت فراغا في وقتك فبين كل دعاء ودعاء ترديد للتلبية والتهليل والتبجيل لله تبارك وتعالى. وفي يوم عرفة بالذات تتأكد الوصايا الصحية، تجنب التعرض المباشر للشمس خاصة في ساعات الحرارة الشديدة، واستخدم المظلة، واشرب الماء بانتظام حتى لو لم تشعر بالعطش، ولا تصعد الجبال ولا المرتفعات بحجة المشهد أو التصوير أو القرب، فقد نبهت الجهات الصحية إلى خطورة ذلك لما يسببه من إجهاد بدني شديد. ومن شعر بصداع أو غثيان أو تعرق شديد أو اضطراب في الوعي فليطلب المساعدة فورا، وليتحرك إلى الظل وليبرد جسمه، وليكثر من السوائل، فحفظ النفس في الحج ليس أمرا ثانويا، بل هو من تمام العبادة. فإذا غربت الشمس تحرك الحاج من عرفة إلى مزدلفة بسكينة، لا قبل الغروب ولا بصخب وتدافع، وفي مزدلفة يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير ثم يبيت فيها. وهذه الليلة فيها سكينة ظاهرة بعد طول الابتهال بعرفة، يهدأ الناس وتخف الأصوات، ويشعر الحاج أن رحلته دخلت مرحلة جديدة، ويمكنه أن يلتقط ما تيسر له من الحصى الذي سيرمي به. وليس المقصود تعقيد الأمر أو الاعتقاد بأنه لا بد أن يكون كله من مكان معين، والضعفة وكبار السن ومن معهم من النساء ونحوهم لهم رخصة في الدفع بعد نصف الليل بحسب التيسير الشرعي والتنظيم المعتمد. هذا اليوم هو قلب الحج كله. في عرفة يقف الحاج أمام حقيقته ويستحضر فقره وذنبه ورجاءه، وفي مزدلفة يتعلم السكينة بعد الابتهال. فمن خرج من عرفة بقلب حي دخل مزدلفة بقلب شاكر، فقد ذاق من الحج أعظم معانيه. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: الحج خطوة بخطوة. الحج خطوة بخطوة، تنبيهات وإرشادات شرعية لأداء حجة صحيحة. الحج خطوة بخطوة، إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع الربيع، تنفيذ خالد ابن إبراهيم الجربوع.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد الجبير من سورة الرعد.

0: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
1: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
0: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
2: حسن البصري قال: لا يسأل عبد نفسه إلا القرآن. يعني أن بعضنا يريد يحاسب نفسه.
0: البرنامج من تنفيذ زياد الفريدي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في لقاء متجدد في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الأيام المباركة، أيام عشر ذي الحجة، ونحن على موعد كما ذكرت بالأمس على أن يكون لقاؤنا هذا اليوم حديثا عن يوم عرفة، هذا اليوم العظيم الذي يفرح به المؤمنون وتشرئب أعناقهم إلى مرضات الله جل وعلا ومغفرته ورحمته في هذا اليوم العظيم، ألا وهو يوم عرفة، اليوم التاسع من ذي الحجة. أيها الإخوة الأفاضل، في فضل عرفة جاءت آيات كريمات وأحاديث على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أيها الإخوة الأفاضل، يوم عرفة هو كما قلت أحد أيام عشر ذي الحجة التي أقسم الله جل وعلا بها، فقال: وليال عشر. وقد ذكرت فيما مضى أن مذهب جمهور المفسرين أن المراد بهذه العشر التي أقسم الله بها هي عشر ذي الحجة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. أما يوم عرفة أيها الإخوة، فقد جاء كما قلت في فضله آيات كريمات وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمما جاء في فضله أنه اليوم العظيم الذي أكمل الله عز وجل فيه على هذه الأمة النعمة، أتم لهم الدين، فديننا ولله الحمد كامل لا نقص فيه. في صحيح البخاري وغيره أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، وبعض الروايات قال: يا عمر، آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. يعني أن هذا يوم عظيم الذي تنزله في هذه الآية. فقال عمر رضي الله عنه: لقد علمت أي آية، وقرأ: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لقد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف يوم عرفة، فدل هذا على أن هذا اليوم أكمل الله عز وجل فيه الدين وأتم على المسلمين نعمة الدين، ورضي الله جل وعلا لنا هذا الدين، فلا نبتغي دينا سواه. ولذلك قال المفسرون رحمهم الله: إنه لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية في سورة المائدة إلا آيات معدودات، وهذه الآيات أيضا لم تنزل بفرائض جديدة بأحكام جديدة، وإنما هي مكملات لأحكام سابقة أو في أمور عامة، لكن كفرائض وأحكام أكملها الله عز وجل وأتمها على المؤمنين في يوم عرفة. وهذا أيها الإخوة يدل على شريف علم أسباب النزول ومعرفة السور، أول ما نزل وآخر ما نزل، فإن من كتبوا في علوم القرآن من أهل العلم ذكروا أن من أواخر السور نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سورة المائدة وسورة التوبة، هذا في المجمل من حيث السور. أما من حيث الآيات فأرجح الأقوال هو قول الله جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، الآية في سورة البقرة. أيها الإخوة، فهذا يدل على أنه يوم عظيم الذي يعني أكمل الله عز وجل في هذا الدين وأتم علينا فيه النعمة ورضيه لنا دينا فلا نبتغي دينا سواه، يدل على شرف هذا اليوم العظيم، وأن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف يوم عرفة كما ذكر ذلك الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه. الدليل الثاني أو الفضيلة الثانية أن الله عز وجل أقسم بهذا اليوم العظيم وهو يوم عرفة، والله سبحانه وتعالى كما ذكر المفسرون لا يقسم إلا بشيء عظيم أو له مزية أو له فضل، وأهل العلم كتبوا في ما أقسم الله به سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وذكروا أن من الأغراض التي ذكر أهل العلم أن يكون القسم بهذا الشيء لعظم شأنه لعلو منزلته، ومن ذلك يوم عرفة. ففي قول الله عز وجل والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح أنه فسر اليوم الموعود بأنه يوم القيامة، وأن الشاهد يوم الجمعة، وأن المشهود يوم عرفة، فدل هذا على أنه يوم مشهود ولا شك. قال المفسرون رحمهم الله إنه يوم مشهود، يوم عظيم عند الله عز وجل يجتمع فيه الحجاج في صعيد عرفة، قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، فمن فاته الوقوف بعرفة فلا حج له. من أذن عليه الفجر فجر يوم النحر ولم يكن قد وقف بعرفة لم يصح حج، حتى لو لبى بالحج فإنه يحولها عمرة، لحديث عروة بن مضرس الطائي لما أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر في مزدلفة قال يا رسول الله ما تركت جبلا ولا واديا إلا نزلت فيه، ومما نزل فيه لا شك أنه عرفة، فقال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر هنا في جمع في مزدلفة، وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد قضى حجه، إلى آخر الحديث. فدل هذا ولا شك على أنه يوم عظيم، يوم عرفة، والوقوف بعرفة أحد أركان الحج بل هو أهمه، قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. الفضيلة الثالثة مما جاء في القرآن الكريم في فضل هذا اليوم أن الله جل وعلا أقسم به أيضا في قوله جل وعلا والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال أهل العلم وهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الشفع قيل هو يوم الأضحى وقيل هو يوم الجمعة، وأن الوتر هو يوم عرفة، أنه يوم عرفة، وهذا قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جملة من الصحابة. فهذا يدل ولا شك أيها الإخوة على أن هذا يوم عظيم مشهود له مقامه ومنزلته عند الله تبارك وتعالى. أما ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي هذا أحاديث في صحيح مسلم وفي السنن وفي غيرها، ومن ذلك ما رواه الإمام مسلم حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه جل وعلا يباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول ما أراد هؤلاء، هكذا جاءت الرواية مختصرة. فهذا اليوم يوم عرفة هو يوم عظيم يعتق الله جل وعلا فيه عبيده من النار، ومن أعتق من النار فهذا فضل عظيم، لأن الله جل وعلا يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فالفوز العظيم والفلاح والنجاح أن يزحزحك الله، أن يعتقك من النار وأن يدخلك الجنة، وهذا هو الفضل العظيم. ولذلك لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يقول إني لا أحفظ الأدعية. قال ماذا تقول؟ قال إني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال عليه الصلاة والسلام حولها ندندن، فنحن دائما نصبح ونمسي نسأل الله جل وعلا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونستعيذ به جل وعلا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ولذلك أيها الإخوة هذا يوم عظيم يعتق الله جل وعلا فيه عبيده من النار. ما في يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ولذلك يعني جاء في الحديث أو في الرواية الأخرى وهي في غير صحيح مسلم في السنن عند الترمذي وغيره وسندها صحيح أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة، ينزل ربنا جل وعلا نزولا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ينزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، يعني يباهي بالذين وقفوا في يوم عرفة يباهي بهم أهل السماء، فيقول جل وعلا لملائكته الكرام هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، ما أراد هؤلاء؟ قال عليه الصلاة والسلام ما رؤي الشيطان في يوم أغيض منه ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض من يوم عرفة إلا ما رؤي في يوم بدر. قال الصحابة رضي الله عنهم وماذا رأى في يوم بدر؟ قال رأى جبريل عليه السلام يزع الملائكة، يعني يدفعهم ويحضهم على أن يقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ضد كفار قريش الذين خرجوا لقتاله عليه الصلاة والسلام. فهذا يوم عظيم، يعني الشيطان ولا شك أنه لا يغتاظ ولا يهتم ولا إلا لما يرى من تنزل الرحمات، ولذلك جاء في رواية أخرى لما يرى من تنزل الرحمات وغفران الذنوب العظام، يقول عليه الصلاة والسلام لما يرى من تنزل الرحمات وغفران الذنوب العظام. فهذا فضل عظيم أيها الإخوة أن العبد يعني يغتنم هذا اليوم في الدعاء وفي الذكر، يغتنم رحمة الله عز وجل. فالله جل وعلا نعم صحيح في هذا الحديث هي في الحجاج وأن الله عز وجل يباهي بهم أهل السماء، ولكن فضل الله جل وعلا واسع للحجاج ولغيرهم كما سيأتي إن شاء الله في الأعمال التي ينبغي لنا أن نستغلها وأن نستثمرها في هذا اليوم المبارك. لكن أيها الإخوة أقول هذا يوم عظيم، والله جل وعلا يباهي بأهل الأرض أهل السماء، انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، ما أراد هؤلاء؟ ما أرادوا والله إلا رحمته، ولا أرادوا إلا غفران الذنوب، ولا أرادوا والله إلا العتق من النار. هذا يوم عظيم أيها الإخوة يجب أن يعظم، ويجب أن نغتنم هذا الفضل وهذا الخير. أيضا من فضائل هذا اليوم أيها الإخوة ما رواه الإمام الترمذي وسنده حسن كما حسنه أهل العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، يعني هذه الجملة أو هذا النصف الأول من الحديث يدلك على أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة. فادعو يا أخي، يعني استغث بالله، توجه إلى الله، ألح على الله عز وجل بالدعاء. ما يعني يقول عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، ما قال عليه الصلاة والسلام لا يوم كذا ولا يوم كذا، وله بهذا والله اجتهاد من العلماء أو جمهور أهل العلم، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا جاءك الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدد لك بشيء معين خلاص ما يعني ما في مجال اجتهاد يقول والله واحد يمكن أجل يوم ثاني ولا يوم ثالث لا، خلاص ما دام قال عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة إذن ولا شك أنه خير الدعاء. ثم أرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى خير الدعاء، قال وخير ما قلت وأنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا الدعاء كما يقول أهل العلم هو دعاء عبادة يتضمن المسألة، لأن الدعاء أيها الإخوة على نوعين، دعاء عبادة ودعاء مسألة، أو بعضهم يقول دعاء ذكر ودعاء مسألة. فهذا قد يقول الإنسان يقول طيب أين الدعاء؟ لا، نحن نقول يتضمن توحيد الله جل وعلا والثبات على دينه وإعلان التوحيد وإخلاص العمل لله عز وجل، وما يندرج بعد ذلك عندك من الأدعية. أما دعاء المسألة فهو الواضح، يا رزاق ارزقني، يا رحمن ارحم ضعفي، ونحو ذلك من الأدعية، سواء ما حفظته من القرآن أو من السنة أو ما يفتح الله عليك من الأدعية المباركة. المهم أيها الإخوة، هذا يدل على مزية هذا اليوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. جاء كما قلت في الرواية الأخرى أن الله جل وعلا يقول لملائكته: ما أراد هؤلاء. ولا شك أن الله جل وعلا يعلم ما يريد فلان وعلان، فإذا كنت تعلم أن الله جل وعلا، تؤمن أن الله عز وجل يعلم حاجتك وهو القادر على قضائها سبحانه وتعالى، فالله الله يا أخي، ألح في الدعاء، احرص على الخير. أما إذا جئنا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة لما حج عليه الصلاة والسلام، ونحن سنذكر أيضا حال السلف رحمهم الله في ذلك اليوم، أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما ذهب بعد أن صلى الفجر في منى، يعني هو أحرم بالحج في يوم التروية اليوم الثامن، أحرم عليه الصلاة والسلام وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر عرفة، وكان عليه الصلاة والسلام يقصر الرباعية ركعتين ولا يجمع. فلما صلى الفجر بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، دفع إلى عرفة ملبيا مكبرا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: دفعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة، ومن عرفة إلى مزدلفة، الملبي يلبي فلا ينكر عليه، والمكبر يكبر فلا ينكر عليه. فنزل عليه الصلاة والسلام في بطن عرنة في وادي عرنة، ثم نصبت له خيمة في نمرة، فلما ذهب عليه الصلاة والسلام وخطب الناس بعد ذلك، ولما زالت الشمس خطب الناس خطبة عظيمة أذكر فيها التوحيد والإيمان، وتكلم عن حقوق المرأة ووضع الربا وغير ذلك مما جاء في خطبته العظيمة عليه الصلاة والسلام. ثم أمر المؤذن فأذن، فصلى بالناس الظهر ركعتين، ثم العصر أقيمت صلاة للعصر أيضا ركعتين، صلاها في أول وقت الظهر، قال أهل العلم ليتفرغ بعد ذلك للعبادة، ووقف عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إلى غروب الشمس على ناقته وهو يرفع يديه ويلح على الله عز وجل في الدعاء. قال حتى إن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينظرون يعني ينظرون في حال النبي صلى الله عليه وسلم وفي وجهه، وكان كل وقوفه دعاء وإلحاح وبكاء وتضرع إلى الله عز وجل، كما جاء في حديث أنس وفي غيره أنهم قالوا: ما رأينا مثل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، حتى قال قائلهم: كان يستطعم صلوات ربي وسلامه عليه في ذل وفي انكسار لله عز وجل. اختلف الصحابة رضي الله عنهم فيما بينهم في يوم عرفة: أرسول الله صلى الله عليه وسلم صائم؟ فأرسلت أم الفضل زوج العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنهم أجمعين، أرسلت إليه قدحا من لبن فشربه عليه الصلاة والسلام والناس ينظرون إليه، فعلم أن السنة للحاج ألا يصوم ذلك اليوم، ألا يصوم ذلك اليوم، هذا هو السنة. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل كان على ناقته فسقط منها فوقصته فمات، فقال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه وكفنوه في ثوبيه. وثم قال عليه الصلاة والسلام: إنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وقف عليه الصلاة والسلام مستقبل القبلة يدعو ويتضرع في حال خشوع وإخبات، حتى قال الراوي: إذا سقط زمام الناقة رفع يدا وأخذ الزمام باليد الأخرى، كله من أجل أن يتفرغ وأن يكون كل وقته عليه الصلاة والسلام في الدعاء والتضرع. ولذلك سلفنا الصالح رحمهم الله كانوا في هذا اليوم العظيم لهم مقامات ولهم أحوال عظيمة، كانوا يعني في استغلال الوقت في يوم عرفة وبخاصة عشية عرفة، وهي يعني كما يقول أهل العلم يعني وقت العصر إلى غروب الشمس، والمفترض أيضا يعني من صلاة الظهر والعصر يعني لما يصليها، لكن هذه العشية هذه هي زهرة الوقت وهي المغتنم وهي التي يجب على المسلم أن يحرص عليها. كان السلف رحمهم الله تعالى يعني يبادرون في ذلك الوقت بالعمل الصالح. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقد روي عنه وهو في يوم عرفة قال من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء. كانوا في الصدقة وفي البذل وكانوا أيضا في الذكر وفي الإلحاح على الله عز وجل مقرونا هذا بحسن الظن في الله تبارك وتعالى. جاء رجل إلى أبي حازم سلمة بن دينار رحمه الله تعالى فقال يا أبا حازم من أشقى أهل هذا الموقف؟ من هو الشقي الآن فيما بيننا؟ قال من ظن أن الله لا يغفر لأهل هذا الموقف. هذا هو الشقي الذي أعوذ بالله يعيش في سوء ظن بالله، لا يحسن ظنه في الله ولا يصدق رجاءه في الله. لا والله يا أخي يجب عليك سواء كنت حاجا أو غير حاج أن تحسن ظنك في الله سبحانه وتعالى وأن توسع باب الرجاء. فهذا من الأحوال كما قال أهل العلم، نعم المؤمن يعيش بين الخوف والرجاء، ولكن كما قال ابن القيم رحمه الله وغيره ينبغي في بعض الأحوال يعظم باب الرجاء ويعني يعظم حسن ظنه في الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك في ذلك اليوم في يوم عرفة. فأحسن ظنك في الله، نعم عندنا ذنوب عندنا معاصي كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال محمد بن واسع رحمه الله تعالى لو أن للذنوب روائح ما استطاع أحد منا أن يجلس بجانب الآخر، لكن هو ستر الله علينا في الدنيا، أسأله سبحانه أن يمن علي وعليكم بستره في الدنيا والآخرة وألا يفضحنا على رؤوس الخلائق. جاء سفيان الثوري إلى عبد الله بن المبارك رحمهم الله تعالى أجمعين والناس يوم عرفة في ضجيج وفي بكاء وفي نحيب وكل إنسان مشغول بنفسه ما في أحد يكلم الآخر ولا شيء، فقال يا سفيان أو قال يا عبد الله بن المبارك لو أن هؤلاء الخلق جاءوا إلى ملك من ملوك الدنيا يسألونه دانقا، الدانق هو ليس درهم سدس الدرهم، أكان يمنعهم من ذلك مع هذا الضجيج وهذا الإقبال؟ قالوا لا والله لا يمنعهم. قال فكيف شأن الله أعظم وأجل سبحانه وتعالى، كيف وهو سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده، كيف والله سبحانه وتعالى يقول كما في الحديث القدسي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. أحاديث في فضل الرجاء وفي سعة بيان سعة رحمة الله عز وجل، الله جل وعلا عنده 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلائق. صور الخلائق من آدم إلى قيام الساعة الإنس والجن والحيوانات والبهائم يقول عليه الصلاة والسلام حتى إن الوحش لتعطف على صغارها وإن البهائم لترفع البهيمة ترفع حافرها عن صغيرها أن تطأ وأبقى عنده 99 رحمة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يهلك على الله بعد ذلك إلا هالك، يعني هذه رحمة واحدة والعالم كلها مشتركة في الرحمة الآن، الحيوانات والإنس والوحوش مع ضراوتها يعطف بعضها على بعض وأبقى جل وعلا عنده 99 رحمة. إذا ينبغي أيها الإخوة أن لا يعيش الإنسان في نظرة سوداوية في سوء ظن في الله عز وجل، لا يا أخي أطلق حالك وانطلق في العمل الصالح وفي توبة النصوح واعلم أن الله عز وجل يبدل سيئاتك حسنات. التوبة كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم التوبة تجب ما قبلها، الإسلام يجب ما قبله، الحج يجب ما قبله كما قال لعمر بن العاص رضي الله عنه. فأيها الإخوة يجب على الإنسان كما قلت يوسع نظرته ويصدق في رجائه لله سبحانه وتعالى، ولا يأتي الشيطان ويلعب عليه يقول نعم أنت الآن محسن كذا لكن بعد غد ستعود. الحمد لله، لو كما جاء في الحديث إذا أذنب تعود وتستغفر، تذنب وتستغفر، وهكذا المؤمن يعيش بين ذنوب وبين استغفار، بين الحق والباطل، الإنسان يعني يترنح هكذا. فلا، ولكن المؤمن الصادق متى ما عزم النية وتوكل على الله عز وجل وصدق في استقامته فإن الله سبحانه وتعالى لا يخذله. ولذلك كان سلفنا الصالح أيضا يحرصون كل شيء يقربهم إلى الله عز وجل ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى. ذكر بعضهم كسفيان الثوري وروي أيضا عن جملة من الصالحين أن سلفنا الصالح كانوا يجمعون العبيد والأرقاء في يوم عرفة، يجمعون العبيد والموالي في يوم عرفة في مكان واحد، ثم يعتقونهم لله عز وجل، يعتقونهم لله عز وجل، فيقوم قائم ويقول: اللهم هؤلاء عبيدك، أعتقوا عبيدك، اللهم أعتقنا من النار. يعني كلنا عبيد لله عز وجل، نعم فيه السيد وفيه مولى، لكن في العموم نحن كلنا عبيد لله عز وجل. فهو هذا القائل يقول: اللهم هؤلاء عبيدك، أعتقوا عبيدك، اللهم فأعتقنا من النار. قال: فيضج أهل الموقف بالبكاء والنشيج والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. فالله الله يا أخي، استدر دمعة في ذلك اليوم العظيم، أخلو بنفسك في ذلك اليوم العظيم، كنت حاجا أو غير حاج. قال بعض السلف، شوف يا أخي، من عظم التوكل على الله وصدق الإيمان وصدق الإخلاص والتوجه على الله، قال: والله ما أدعو ربي في حجة في يوم عرفة إلا أراها قبل عرفة القادم. يقول وهذا من صدق العزيمة. هم ولا شك لا يتألون على الله، ما في أحد يتألى على الله يجب ولا يجب، لا حاشا وكلا، لا والله، ولا نقول هذا ولا نعتقد في قلوبنا. لكن الإنسان بحكم حبه لله وإقباله على الله وتوكله على الله عز وجل يقول: والله ما دعوت ربي دعوة في يوم عرفة إلا وجدتها في يعني قبل عرفة القادم. وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. فالله الله يا أخي، احرص إن كنت حاجا أو غير حاج على استغلال ذلك اليوم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يديم أمننا واستقرارنا. اللهم أدم أمننا واستقرارنا وللمسلمين في كل زمان ومكان. اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم، اللهم ردنا وردهم إلى الكتاب والسنة ردا جميلا. اللهم ردنا وردهم إلى الكتاب والسنة ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين.
1: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
0: البرنامج من تنفيذ زياد الفريدي.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الزخرف.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الزخرف.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. رواه مسلم.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم:
1: هكذا حج الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا حج الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم: سبيت ابن إبراهيم السبيت. إخراج: عبد الله الخمعلي.
3: الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أهلا بكم أحبتنا المستمعين الكرام، نحييكم ونحب بكم، نحييكم ونرحب بكم، ونستكمل ما كنا قد بدأناه في قراءة لحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وصلنا في اللقاء الماضي إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نحر هديه وشاركه في ذلك علي رضي الله تعالى عنه وأكل منها وشرب من مرقها، فقلنا إنه صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت الله الحرام ليطوف به طواف الإفاضة فصلى بمكة الظهر. ولكن قد روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر فصلى الظهر بمنى، ووجه الجمع بينهما أنه صلى الله عليه وسلم طاف للإفاضة قبل الزوال ثم دخل وقت الظهر فصلى الظهر بمكة في أول وقتها، ثم رجع إلى منى فوجد الناس ينتظرونه للصلاة معه فصلى بهم مرة أخرى حين سألوه ذلك، فيكون متنفلا بالظهر الثانية التي بمنى. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من طواف الإفاضة على بني عبد المطلب وهم أولاد العباس وجماعته، لأن سقاية الحاج كانت وظيفتهم، فمر عليهم وهم ينزعون الماء من بئر زمزم ويسقون الناس فيغرفون بالدلاء ويصبونه في الحياض ونحوها، فقال صلى الله عليه وسلم لهم: انزعوا، أي استقوا الماء للحجاج، فلولا

0: أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، أي لولا خوفي أن يعتقد الناس أن ذلك من مناسك الحج ويزدحموا عليه بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء، فأعطوه فشرب صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم. وفي الحديث أن من هديه عليه الصلاة والسلام الحج راكبا، وفيه الحث على مراعاة حق النساء والوصية بهن ومعاشرتهن بالمعروف، وفيه الأمر بالنفقة على الزوجة، وفيه فضل أسامة بن زيد والفضل بن العباس رضي الله عنهم، وفيه السكينة، وفيه الدفع من عرفات، وفيه أن عرفة كلها موقف، وفيه الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة، وفيه عدم التنفل بين الصلوات في الجمع، وفيه الاستنابة في ذبح الهدي، وفيه الشرب للناس من ماء زمزم والإكثار منه، وفيه حرص المؤمنين على الائتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، وأن يعين الحجاج على أداء نسك بأتم حج وأكمل نسك، وأن يكتب لهم المغفرة والجنة التي وعد بها النبي صلى الله عليه وسلم من كان حجه مبرورا. شكرا لكم أحبتنا المستمعين الكرام لاستماعكم ومتابعتكم، نلتقيكم بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: هكذا حج الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم السبيت.
3: إخراج عبد الله الخمعلي.
4: في هذه الأيام المباركة لا تزال أبواب الخير مفتوحة أمامك، فاغتنم أجورها عنك وعن والديك بسقيا وإطعام حجاج بيت الله الحرام وفي أطهر البقاع وطوال أيام شهر ذي الحجة، لتساهم بسخائك في إكرامهم وتنال أجورهم. للتبرع تواصل على الرقم 0555-34-37-86 أو عن طريق البحث عن موقع التبرعات باسم جمعية حفاوة في محرك البحث. مع جمعية حفاوة عطاؤك يحتفي بضيوف الرحمن ويتبارك في مكة ثوابك.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام في هذه التغطية المتواصلة من إذاعات المملكة العربية السعودية من المشاعر المقدسة، حيث نحن وإياكم والمسلمون أجمعين في هذا اليوم العظيم يوم عرفة من أعظم أيام السنة في الإسلام، حيث تستمر هذه التغطية والمتابعة من الفرق الميدانية والفرق الفنية والزملاء هنا في الاستوديو لتقديم تغطية متواصلة عبر أثير إذاعات المملكة العربية السعودية من المشاعر المقدسة، حيث تتوالى المتابعات الإخبارية والتغطيات والرصد لكل مشاعر هذا اليوم العظيم. وهذه أطيب التحايا لكم من زملائي فريق العمل في هذه الفترة، حيث أسعد بصحبتكم من التقديم أنا وزميلي عبد الله الحارثي ومحدثكم عبد الرحمن الشايع، وتحية من زميلنا المخرج محمد الشمري.
1: ومن المخرج معتز بخش لكم التحايا في هذه اللحظات المباركة في هذا اليوم العظيم يوم عرفة. نقدم لكم بإذن الله كل وصف لهذا اليوم المبارك وهذه اللحظات التي نعيش فيها مشاعر عظيمة، ونحاول قدر الإمكان أن نعطيها حقها المستحق في هذه اللحظات في يوم عرفة. وحجيج بيت الله ينتشرون في هذه البقاع المقدسة، ينتظرون بركات الله وينتظرون رحمات الله وسط دعوات وتعبدات خالصة له تعالى
0: سبحانه. أيضا مستمعين الكرام، سنقدم لكم في هذه التغطية المجموعة من اللقاءات مع زملائنا المراسلين المنتشرين في مصعد عرفات وفي شعائر هذا اليوم العظيم، سواء من المسجد أو من الجبل أو من غيره من المواقع. كذلك سنقدم مجموعة من التغطيات مع منسوبي الجهات الحكومية التي تعمل على خدمة الحجاج، وسيكون معنا مجموعة من الضيوف من كبار العلماء، حيث سننقل لكم في تمام 12:15 صلاة الظهر والعصر وخطبة يوم عرفة اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وستتوالى هذه التغطية لرصد مشاعر الحجاج في هذا اليوم العظيم.
1: مستمعينا، يعيش حجاج بيت الله الحرام في هذه اللحظات، يعيشون كل شعور حقيقي تلامس المشاعر الصادقة قلوبهم في هذه اللحظات، وهم ينتظرون رحمات الله كما أسلفت الذكر قبل قليل، وسط حالة اطمئنان شاملة كاملة، وهم يجدون كل رعاية من كل القطاعات في هذه اللحظات في كل ثنايا ومساحات مشعر عرفات، وهم ينتظرون اكتمال لحظاتهم برحمات الله في كل لحظة.
0: سبحان الله الزميل عبد الله، اليوم يوم عظيم على كل المسلمين في كل مكان، سواء من تيسر له القدوم إلى مشعر عرفة ليكون من الحجاج، أو من كان يتابع عبر الشاشات والإذاعات هذه المشاعر حيث تصله عبر الأثير وهو في مكانه في شتى بقاع العالم، حيث يشرع في هذا اليوم الصيام، فالكل يعيش مشاعر الإيمان في هذا اليوم العظيم الذي تتنزل فيه الرحمات، حيث يقصد الحجاج ربهم بالتلبية، ويقصد المقيمون ربهم سبحانه وتعالى بالتكبير والتهليل، منيبين إليه ورافعين أيديهم يطلبون الرحمات ويسألون الله سبحانه وتعالى من فضله العظيم الذي يتنزل في هذا اليوم. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا وللمسلمين في كل مكان أن تغشانا وإياهم الرحمة والسكينة، وأن تتقبل الدعوات للحجاج والمقيمين في بلدانهم.
1: لا شك، اللهم أمين. أحسنت أخوي عبد الرحمن، في هذه اللحظات وحجاج بيت الله يؤدون مناسكهم وينتظرون رحمات الله كما أسلفت. أيضا كل المشاركين كما ذكرت، كل من يعيش اللحظة من حاج بالدرجة الأولى ومن مشارك في خدمة حجيج بيت الله، يأمل أن يحظى بكرم الله وبرحمات الله وعفوه، وأن يتحصل على أكبر قدر من الأجر في هذه اللحظات، إما بخدمة الحجيج لا شك من هذه القطاعات المنتشرة في كل زاوية من مشعر عرفات، وإما أيضا بخدمتهم في كل القطاعات، سواء كانت الأمنية الصحية البلدية وكذلك التنظيمية، في كل قطاعات الدولة التي تقدم خدماتها وتشرف بهذا الأمر وتأخذه على عاتقها أن تقدم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.
0: وسبحان الله في السنوات الأخيرة زميل عبد الله أصبحت هناك يعني ربما ما يصح أن نطلق عليه التغطية الصامتة، أصبحت الصورة تنقل كل تفاصيل الخدمات دون أن تتحدث عنها، فبمجرد النقل المباشر للمشاعر سواء من منى ثم عرفات ثم مزدلفة ثم العودة لمنى أو حتى قناة القرآن التي تنقل الحرم المكي 24 ساعة، أصبح المتابع يشاهد كل التفاصيل المتعلقة بنسك الحاج وتقديم الخدمات له، علاوة على ما تقدمه الجهات الحكومية في الرصد اليومي لملتقى لإعلام الحج، وما تقدمه الجهات الخدمية من معلومات من تنبيهات من أرقام من رصد، بدءا من وزارة الحج ثم الصحة ثم النقل ثم المياه، تقريبا أكثر الجهات الحكومية موجودة وتقدم خدماتها للحجاج، والحاج دون أن يذكر له ذلك هو يلمس الخدمة من نفسه، وكما نشاهد نحن كنا نشاهد عبر الكاميرات وحتى نشاهد نحن هنا في جولاتنا، وكذلك زملائنا المراسلين الموجودين والمنتشرين اليوم في مشعر عرفات، حيث سنكون معهم بعد قليل لنتابع اللقاءات. سيكون معنا الزميل سعيد مشهور بعد قليل إذا كان جاهز يصف لنا الصورة من مكانه في مشعر عرفات.
1: أكيد حتى يلتحق بنا الزميل سعيد في أي لحظة من اللحظات المقبلة. كل هذه القطاعات أخوي عبد الرحمن التي ذكرت وغيرها، سواء حتى على موقع الرسمية الخاصة وهي تنشر كل تحديث في لحظات الحقيقة على مستوى ما تقدم من خدمات، على مستوى أيضا الجديد لديها من الخدمات، هي تجدد وتحدث بصفة متوالية وربما على رأس كل ساعة كل ما تقدم من خدمات وعدد المستفيدين والتحديثات في كل شأن، سواء كان ما ذكرت من قطاعات وغيرها. لا شك أنه المتابعة متاحة، المتابعة الحقيقية متابعة على كل المنصات التي ذكرتها، على منصاتنا في هيئة الإذاعة والتلفزيون، سواء كان المرئي منها سواء كان الإذاعي أو حتى عبر مواقع التواصل الخاصة والبث المباشر المتاح أيضا للمشاهدين والمستمعين تتابع. وكما ذكرت قبل قليل أنك حتى في غنى عن ذلك الوصف تشاهد حقيقة على عبر الصورة وعبر ما ينقل الحقيقة الكاملة لكل هذه الجهود وكل هذا السعي الدؤوب الحقيقة، وهو الهدف الأسمى لكل هذه القطاعات لخدمة حجاج بيت الله الحرام في كل بقعة من بقاع مكة المكرمة عموما، وتحديدا في هذه اللحظة ونحن نعيش هذه اللحظات المباركة في عرفات.
0: نعم، وبعين الإعلام الراصد الحقيقة لهذا الحراك الحكومي الكبير، نشاهد أن جزء كبير من الفرق الميدانية الموجودة من كل القطاعات هي تعمل هذه السنة ليس لتقديم خدمات هذه السنة، وإنما لرصد الخدمات المقدمة، لتقييم الأداء، لرصد أي ملاحظة موجودة ليتم التطوير، وذلك ما نشهده كل عام أن الخدمات و يعني كل الخطوات والإجراءات والتصعيد وغيرها مختلف ومتطور من حسن إلى أحسن، وهذا بفضل الله عز وجل، ثم بفضل الرصد المتواصل في كل سنة للتطوير. يعني وزارة الحج في تصريح بالأمس ذكرت أن الوزارة تقوم مثلا برصد أداء الوزارة وبقية الجهات تقريبا بعينة استهدفوا من خلالها 45 ألف حاج هذا الموسم حتى تكتمل الدراسة ويكون الاستبيان وفق الأساس العلمي الصحيح، يجب أن يصلوا إلى 45 ألف حاج لتقييم مجموعة من النقاط التي تحتاج الوزارة إلى التحسين فيها عاما بعد عام، وتخرج المؤشر بناء على رأي الحجاج الذين استفادوا من هذه الخدمات.
1: لا شك حديثك مصادقة عليك عبد الرحمن، وهو يحمل ذات الخدمة المقدمة من قبل هذه القطاعات، وأيضا يشمل من يقدم الخدمة، الأمر يتعلق بالخدمة ومن يقدم الخدمة من طواقم ومن أفراد هذه القطاعات الحكومية المختلفة، سواء كانت تلك الخدمية وتلك التي تكون لها خدمات لوجستية في خدمة حجاج بيت الله الحرام في كل المواقع. الحقيقة لاحظت إضافة لما ذكرت أن هذه القطاعات التي تشمل خدماتها المشاعر المقدسة في مكة المكرمة وكذلك في المدينة المنورة منذ بدء رحلة الحج أساسا حتى آخر لحظة فيها، هي تقيم عملها، تجدد عملها في كل لحظة من اللحظات. هي لا تقتصر على لحظة معينة ولا على موقف محدد، لكنها تشمل رحلة الحج من أولها إلى آخر لحظة فيها.
0: نعم، ما زلنا معكم مستمعين الكرام في هذه التغطية المتواصلة من يوم عرفة في مشعر عرفة، هذا اليوم العظيم، اليوم الذي تفتح فيه أبواب السماء ويستجاب فيه الدعاء وتغفر فيه الخطايا ويعتق الله عباده من النار، وهو من الأيام العظيمة في موسم الحج سواء كانت للحاج أو للمقيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم ومن المسلمين في شتى بقاع الأرض عباداتهم ودعواتهم.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا في هذه التغطية معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
1: بارك الله فيك، وأهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للحجيج قبولا لحجهم ومغفرة لذنوبهم، وأسأل الله لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يتقبل الله منهم عباداتهم وصلواتهم وصيامهم وذكرهم لرب العزة والجلال.
2: اللهم أمين. شيخنا، بالحديث في هذه اللحظات ونحن نستذكر الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كنا نتساءل شيخنا عن دلالات هذه الآية الكريمة، وأيضا التعامل بكل معانيها وتفسيرها، فهل تفضلتم في الحديث عنها؟
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه الأمين، وبعد، هذه آية عظيمة نزلت في موقف عرفة، ونزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته به 3 أشهر، وتدل على إكمال هذا الدين وإتمام النعمة بإتمام فرض شعائر الإسلام وأركان دين الإسلام، فكان ذلك علامة على تمام هذا الدين. وأنا من مشعر عرفة أذكر لكم بعض المشاعر في هذه المواطن. أول هذه المشاعر استشعار الحجيج ومن ورائهم أهل الإسلام عن بعد لمكانة هذا المشعر ولعظم منزلة هذه الوقفة العظيمة، وقفة عرفة التي تخبت التي تكون سببا من أسباب نزول الخيرات على الخلق أجمعين. الأمر الثاني، ما رزق الله الحجاج من إخبات وتضرع لله جل وعلا وإنابة إليه سبحانه ورغبة فيما عنده، بل نجد من الحجيج رغبة في إقامة تعاهد مع الله جل وعلا على إصلاح حياتهم في مستقبل أيامهم ليكونوا على خير حال وأفضل أخلاق وأطيب مقال. والشعور الآخر مما يشعر به الحجاج في هذه المواطن شعور الامتنان لأصحاب الولاية في هذه البلاد، المملكة العربية السعودية، الخدمات العظيمة التي وجدوها مقدمة لهم من جميع الجهات الرسمية والجهات الخدمية والتطوعية. فإن الإنسان في كل سنة يجد من التطور ومن الخدمات ما لا يجده في السنوات السابقة له، ويشعر هذا بما لدى الجهات من خبرات متراكمة في ترتيب أمور الحج. كذلك مما نجده في هذه المواطن ما يشعر به الحجاج من امتنان للجهات الأمنية، سواء في حفظ أمن الحجيج والسعي في استقرارهم، أو فيما يتعلق بإيصالهم إلى مواطن وقوفهم بسهولة ويسر وترتيب أمر السلامة المرورية والخطة المرورية التي وضعت. وبالتالي نستشعر الفضل العظيم الذي من الله به على المسلمين بجعل ولاية الحرمين وجعل ترتيب أمور الحج عند الدولة السعودية جزاها الله خيرا وبارك فيها وبارك في رجالها وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، جزاهم الله خير الجزاء وبارك الله فيهما وأيدهما بتأييد من عنده ونصر. كذلك من المشاعر التي نجدها في هذه المواطن ما لدى أهل الإسلام من رغبة في إقامة العلاقة مع الله جل وعلا، بحيث تكون قلوبهم معتمدة على الله وقلوبهم خائفة من الله ووجلة وقلوبهم راجية لما عند رب العزة والجلال، يستشعرون أن هذا الموطن من مواطن الخير ومن مواطن إجابة الدعوات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوا، فإن دعوا استجيب لهم وإن استغفروا غفر لهم كما ورد ذلك في السنن. وهكذا نستشعر ذلك الإخبات عند حجاج بيت الله الحرام في هذه المواطن وفي هذه المحال الشريفة. هكذا نجد الحجاج في هذه الأوقات قبيلها خطبة عرفة ما لديهم من ترقب لهذه الخطبة العظيمة التي تلقى في هذا المشعر. فمن كان قريبا من المسجد جاء إلى المسجد ليصلي فيه، ومن كان بعيدا قام بترتيب وسائل نقل الخطبة، سواء كان ذلك على مستوى الأفراد أو كان ذلك على مستوى الحملات باختلاف أنواعها. بل نجد أن من غير العرب من سعى إلى الحصول على طريقة لترجمة اللغة، ترجمة الخطبة باللغة التي يتكلم بها الحاج. وقد هيئت ترجمات متعددة بلغت عشرات اللغات لترجمة الخطبة. وبالتالي نستشعر ما لدى الحجاج من ترقب لهذه الخطبة التي تكون بمثابة توجيه عام وتصحيح لمسار الأمة في عامها الآتي. هكذا يستشعر الإنسان ما لدى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من ترقب لهذه الخطبة العظيمة التي يستلهمون منها شيئا من أحكام دين الله عز وجل، ويأخذون منها القواعد الكلية لدين الإسلام بما يصحح مسار حياتهم. هكذا نجد جهودا عظيمة في هذه المواطن كلها تسعى إلى زراعة خافة الله في القلوب، تسعى إلى رفع مستوى الوعي الديني، وتسعى إلى رفع الارتباط القلبي برب العزة والجلال تعظيما له ورغبة في إرضائه جل وعلا. ومن هنا فإني أشكر للجهات الإعلامية تغطيتها لهذا الموسم، ومن ذلك إذاعة القرآن الكريم، فجزاكم الله خيرا على مشاركتكم لحجاج بيت الله الحرام في هذا اليوم العظيم، يوم عرفة، الذي يباهي الله بحجاج بيته ملائكته. يقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا وقد غفرت لهم، فما من يوم يكون أكثر في عتق العبيد والرقاب من نار جهنم من هذا اليوم العظيم. وهكذا نستشعر ما يكون لحجاج بيت الله من مشاهدة هذا اليوم الفضيل. ولذلك قال الله تعالى: وشاهد ومشهود، فهذا في يوم الجمعة وهذا في يوم عرفة على الأشهر من أقوال المفسرين. هنيئا لمن حج بيت الله الحرام ما يحصلون عليه من الأجور ومن إجابة الدعوات، كما نهني إخواننا الذين لم يتمكنوا من الحج ونبشرهم بأن لهم الأجر والثواب في كونهم رغبوا في الحج لكنهم لم يتمكنوا منه. وقاعدة الشريعة أن من رغب في عمل صالح وبذل أسبابه ثم لم يتمكن منه كتب له أجره كاملا. فأهني إخواني المستمعين بهذه البشرى التي تأتيهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوصيهم باستغلال هذا اليوم بذكر الله جل وعلا، فإن التكبير المقيد لغير الحجيج يبتدئ من فجر هذا اليوم يوم عرفة ويستمر إلى عصر اليوم 13 من ذي الحجة. كما أوصيهم بالتقرب لله عز وجل بصيام هذا اليوم، فإن من صام هذا اليوم كفر عنه سنتين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وصيام يوم عرفة على الصحيح لا يشترط فيه التبييت من الليل، من استيقظ نهارا ووجد من نفسه نشاطا فصام بقية يومه كتب له أجر الصيام. فإن المتطوع يجوز أن يصوم بنية من النهار. كذلك من صام في أوائل هذا اليوم وشعر بحاجة للطعام فلا حرج عليه حينئذ في أن يطعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. كذلك أبشر أولئك الذين تركوا الحج رغبة في الاستجابة لتوجيهات أصحاب الولاية ولم يقوموا بالحج نظرا لكونهم لم يحصلوا على التصاريح المطلوبة، أبشرهم بأن لهم الأجر المضاعف، أجر الحج يكتب لهم كاملا بإذن الله عز وجل، وأجر السمع والطاعة لولاة الأمور حيث يمتثلون قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأهنئهم بحصولهم على الأجور المضاعفة في ذلك، وأشكر لكم إخواني تغطيتكم لهذا اليوم الفضيل يوم عرفة.
0: نعم، شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري ما قدمتم في هذه الدقائق من كلمات حول هذا اليوم العظيم وما فيه من مشاهد ومشاعر وتوجيهاتكم للحجاج والمقيمين، فشكر الله لكم وتقبل منا ومنكم.
1: سلمتم وبارك الله فيكم.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام في هذه التغطية المتواصلة من مشعر عرفات، من هذا الصعيد بطهارته ومكانته التي اقترن برحمة الله عز وجل، فعلى سهولها وجبالها تنزل الرحمات في هذا اليوم، حيث وقف نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم وقال: وقفت هنا وعرفات كلها موقف. وقف الرسول الكريم في عرفة ودعا للمسلمين وخطب فيهم خطبة عظيمة، ونحن معكم إن شاء الله في هذا اليوم، حيث سننقل لكم على الهواء مباشرة خطبة يوم عرفة مع فضيلة الشيخ الدكتور علي الحذيفي، وسنكون معكم إن شاء الله للوقوف على مضامين هذه الخطبة بمشيئة الله تعالى.
1: مستمعينا، نحن عبر إذاعة المملكة العربية السعودية من عرفة، ونحن نتابع على التوالي لحظات هذا اليوم العظيم وننقلها لكم، نحاول قدر الإمكان أن نعيش معكم وننقل لكم لحظة بلحظة مشاعر هذا اليوم العظيم ولقطات نحاول قدر الإمكان أيضا أن نصفها، وهي أعظم بكثير مما قد تتيح لنا الكلمات وصفها. هؤلاء الحجاج، حجاج بيت الله الحرام، وهم ينتشرون في عرفات ويطلبون من فضل الله وكرمه ورحماته، ملبين وخاضعين لسلطانه وعظيم شأنه، يأملون رحمة من الله عز وجل، وهم القادمون من شتى بقاع الأرض في عرفة في هذا اليوم العظيم.
0: نعم، وكما ذكر معالي الشيخ سعد قبل قليل بأن من أعظم مشاهد هذا اليوم هو توحيد الله عز وجل بالألوهية والربوبية، وهذا مظهر متجل بشكل واضح في الحج، في هذا الركن الأعظم من أركان الإسلام، حيث يهتف المسلمون ملبين مكبرين في هذا اليوم لرب واحد، يرفعون أكفهم سائلين الله سبحانه وتعالى القبول. ما زلنا معكم أيها الكرام، وفي متابعتنا لهذا اليوم والرصد الإعلامي، معنا الآن عبر الهاتف الزميل سعيد مشهور من مراسلي الإذاعة في الميدان. الزميل خالد المصري معنا عبر الهاتف. السلام عليكم زميلنا خالد.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أخي عبد الرحمن والزميل العزيز ومستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا بك، حدد لنا موقعك وتفضل برسالتك الصوتية.
2: بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكى تسليم. حقيقة أنا في قبل قليل كنت في طريقي إلى مخيم ضيوف خادم الحرمين الشريفين، كانت الطرقات مهيئة تنظيم على أعلى طراز ومستوى، وصلت بفضل الله ومنته إلى مقر مخيم ضيوف خادم الحرمين. ما شاء الله، مخيم امتد على مسافة كبيرة جدا، مقسم لأقسام عديدة، رجالا ونساء حسب الدول حسب المناطق. والآن دخلت إلى القسم الأول من أقسام هذا المخيم المبارك، ما شاء الله تبارك الله، مخيم الرجال لعدة دول، وللمعلومية تقريبا 104 دولة يستضيفهم البرنامج في هذا العام، وأنا أتجول الآن في الممرات. وصلت إلى حيث اجتمع ما شاء الله كثير من الحجاج، وامتلأ بهم المسجد المخصص لهم في هذه البقعة، وامتد السجاد خارجها، والمسلمون كما تعلمون في كل أنحاء العالم ينتظرون في هذا اليوم العظيم المبارك خطبة عرفة وصلاة الظهر والعصر.
1: لا أريد أن أقاطعك، لكن هل لك أن تصف في هذه اللحظة ملامح هؤلاء الحجاج، الحالة التي يعيشونها في هذه اللحظة، سعادة كانت ترقبا هذه اللوحة؟ نعم. لا شك أنه مستمعينا وأنت تشاركنا مؤكد في هذه اللحظة يهمهم أن يروا المشاعر عبر وصفك.
2: بلا شك، والله أنا كنت حريصا على ذلك. نعم. وأنا أمشي الآن، وصلت إلى المسجد. رأيت الملامح تعلوها السكينة، هو العنوان الأبرز، سكينة وطمأنينة وابتسامة خفيفة، قارئ يقرأ القرآن، داع يعني على كرسيه يجلس ويتلو ويدعو. أرى الآن في هذه اللحظات باب الجامع مفتوح أو المسجد أو المصلى مفتوح على مصراعيه، وبعض الحجاج على عتباته، الكل هنا يعني يطرق بسكينة وخشوع ما بين تال وقارئ، أمامهم الشاشة التي تنقل لهم مشاهد مباشرة من هذا المشعر المبارك، مشعر عرفات. لعلي أستقي بأحد الحجاج في هذه اللحظات، لو تعرفنا باسمك.
3: زاهر الشكيري.
2: من أين يا زاهر؟
3: من سلطنة عمان.
2: حياكم الله أخي زاهر. في هذه اللحظات، هذا اليوم المبارك العظيم، القلوب ماذا تقول؟ ماذا يقول قلبك؟
3: والله لا نستطيع أن نصف هذا اليوم ونحن في هذا المكان الطاهر، مشعر عرفات، وجميع الحجاج هنا اليوم يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى، يدعون الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ذنوبهم وأن يتقبل منهم أعمالهم.
2: اللهم أمين يا رب العالمين. هنيئا لكم حقيقة هذه أداء هذه الشعيرة العظيمة. هل هي لأول مرة تؤديها؟
3: نعم، هذه المرة الأولى، وأتقدم بالشكر الجزير على كل القائمين الذين سخروا جهودهم لنجاح هذا الحدث العظيم، الحدث الإسلامي، ولله الحمد والمنة والفضل على كل حال.
2: الحمد لله، شكرا لك وبارك الله فيك. كما سمعتم مستمعي الكرام وزميلي العزيزان، هذه المشاعر الجياشة حقيقة مع حرارة الأجواء نسبيا، أنا في كل مكان حقيقة، في الطريق إلى المخيم وفي المخيم ذاته، الرذاذ والمراوح التي تبرد وتلطف الأجواء. هنيئا حقيقة لحجاج بيت الله، هنيئا لهؤلاء الذين قدموا له جل في علاه ووجدوا بفضل الله عز وجل أولا وأخيرا ثم بجهود القائمين هذه التسهيلات الكبيرة.
1: لا شك أنه حتى مع هذه الخدمات التي تقدم خالد، يتوجب أيضا على حجاج بيت الله مراعاة هذا الأمر واتقاء أشعة الشمس في أوقات الحرارة العالية قدر الإمكان، كما تقول كذلك توصيات وزارة الصحة للحفاظ على صحة الحجيج
2: بلا شك. ده. وهذا ما ألمحه يعني الجميع، يعني هو للأمانة المكان أو المخيم أستطيع أن أقول 99% منه مظلل، وما شاء الله الأمور على ما يرام مع يعني أساليب التبريد والتنظيف الموجودة، الحجاج مراعون لمثل هذا، وأرى ما شاء الله تبارك الله زجاجات أو قوارير المياه الباردة يظهر أثر ذلك على يعني سطحها الخارجي المبردة متاحة بشكل كبير. الحجاج ما بين كما ذكرت في المصلى وما بين السجاجيد الخارجية الممتدة خارجا، وأرى الآن هناك على قسم على العشب ما شاء الله تبارك الله وضعت الطاولات والكراسي وبرادات المشروبات المتنوعة موجودة مع المياه والوجبات الخفيفة ممكن للمشروبات الساخنة وغيرها. فيا رب لك الحمد، الأجواء والأمور على ما يرام في أقصى درجات السكينة والانضباط والطمأنينة. من ناحية الانضباط يعني حتى رأيت أثناء دخولي للمخيم رجال الأمن حريصين جدا على أن لا يدخل إلى المكان إلا من يحمل الشارة كما يقولون والسوار الخاص بالمخيم، بحيث أنه تبقى الأمور بكل أمن وطمأنينة وعدم دخول عدد أكبر من المصرح به أو حتى لغير المصرح بهم، لأنه كما تعلمون لكل حاج مخيمه الخاص والتنظيم على أعلى مستوى. فعند وجود بعض التجاوزات أو محاولة التجاوز الدخول إلى أماكن غير مصرح بها يمنع مباشرة ويتم توجيهه إلى بالذهاب إلى مكانه. معنا الآن أحد الحجاج، لو تعرفنا باسمك.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أخونا الحاج من كوسوفا.
4: Yes.
2: لا تتحدث العربية؟
4: Yeah.
2: How are you?
4: Fine.
2: How are you see today?
4: Very good. الحمد لله. الحمد لله.
2: وجزاك. قد لا تفهموني لغة الإنجليزية على إيصال كل المشاعر، هنا كما تعلمون جنسيات متعددة ومتنوعة ما شاء الله تبارك الله.
1: من المؤكد أن كل القطاعات خالد تشاركنا أيضا، يعني هؤلاء الحجيج وإن اختلفت ألسنهم لأن كل الخدمات موفرة لهم، رغم هذا الذي قد يراه من شخص إلى آخر أنه عائق، لكن كل الخدمات خصوصا التعامل مع تلك اللغات سواء كانت اللغات الشائعة المختلفة
2: نعم
1: فتقدم لهم الخدمات، هم في اطمئنان لهذه الناحية.
2: اي نعم بلا شك، يعني ترى رجال المرور وترى الدفاع المدني، رأيت كذلك المسعفين، وكما تفضلت هؤلاء يعني يتم تدريبهم على أعلى مستوى ويتم استقطاب كفاءات يعني متميزة التي تتحدث لغات هؤلاء الضيوف، ضيوف الله عز وجل مثل ضيوف خادم الحرمين في هذا المخيم. بلا شك أن الحاج يريد أن يجد من يتحدث معه باللغة التي يجيدها وأن يرشده وأن يدله وهكذا. فالحمد لله رب العالمين على يعني ما نراه من استعدادات كبيرة وتهيئة بديعة في هذا الشأن. أنا أحاول الآن أن يعني أجد بعض الحديد ممن يجيد العربية ويتحدث بها، إن كان هناك معي متسع من الوقت
1: لا، حتى يكون ربما لاحقا بعد قليل خالد. نعم. عموما حتى تجد الفرصة نحن أيضا نكمل حديثنا في موطن آخر ومع ضيف آخر. خالد نعود لك في وقت لاحق حتى تكون الأمور أكثر في فيما يتعلق بالضيف المتحدث بالعربية.
2: جميل جدا بإذن الله.
1: شكرا للزميل خالد المصري من أحد المواقع هنا في عرفة.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، ومعنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الله بن تيم العنزي المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. السلام عليكم أستاذ عبد الله.
1: يلا حيا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا بك. كان معنا قبل قليل أحد المراسلين من مقر ضيوف خادم الحرمين الشريفين، ونعلم أن هذا البرنامج هو من البرامج المميزة التي تقوم على الإشراف والتنفيذ عليها وزارة الشؤون الإسلامية، فنريد أن نتحدث معك بشكل مفصل أكثر عن هذا البرنامج وما فيه من متابعة. فما الذي يعكسه هذا البرنامج في خدمة المسلمين حول العالم أستاذ عبد الله؟
1: حياك الله وحيا الله جميع مستمعي الإذاعات السعودية، وأنا أتشرف حقيقة بالانضمام إليكم في هذا النقل المباشر والحديث عن هذا البرنامج الذي تتشرف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة معالي الوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ بتنفيذه والإشراف عليه. ولله الحمد هذا البرنامج المميز منذ 3 عقود وهو يقدم خدماته للمستفيدين من منظومته، وفي كل عام تتطور هذه المنظومة ويزداد عدد المستضافين في هذا البرنامج بما يجسد رسالة البرنامج وبما يحمل أيضا من اسم غالي على الجميع، برنامج خادم الحرمين الشريفين الذي يمكن آلاف الحجاج بالحج على رفق خادم الحرمين الشريفين وفق منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية منذ ترشيح الضيف وهو في بلده، يتم تقديمه كافة الخدمات وتشحن له حقيبة الحج بالكامل كي يستعد لرحلة الحج، ويودعون من سفراء خادم الحرمين الشريفين عبر حفلات تقيمها السفرات لتوديع هؤلاء الضيوف، ضيوف مولاي خادم الحرمين الشريفين، وأيضا تقيم لهم البرامج النوعية وزارة الشؤون الإسلامية منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة، وحتى أيضا أدائهم من مناسك العمرة، وثم يمكثون عدة أيام في مكة المكرمة، يقام لهم عدد من البرامج الثقافية النوعية لزيارة المعالم التاريخية في مكة المكرمة، مصنع كسوة الكعبة ومعرض عمارة الحرمين وغيرها من المعارض التي تجسد عناية المملكة واهتمامها بالحرمين الشريفين، لإطلاع هؤلاء الزوار وإثراء تجربتهم الإيمانية في رحلة الحج. اليوم ولله الحمد استقر ضيوف خادم الحرمين في صعيد عرفات، وهنالك 15 لجنة تعمل على مدار الساعة لخدمة هؤلاء الضيوف وتقدم لهم الخدمات النوعية المتكاملة، ونلمس حقيقة رضا تام من هؤلاء الضيوف وتقدير وتثمين للدور الريادي الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين في رعاية شؤون المسلمين والعناية بهم، وأيضا تحقيق رغباتهم وأحلامهم بحج بيت الله الحرام. الكثير تحققت أمنياته على تحت مظلة هذا البرنامج الذي استضاف أكثر من 68,000 حاج وحاجة من 140 دولة حول العالم، في تأكيد على رسالة البرنامج وشموليته، وأيضا حرص وزارة الشؤون الإسلامية على تحقيق رغبات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في توسيع نطاق البرنامج ليشمل أكبر عدد من الدول المستهدفة. البرنامج يتضمن عدة مسارات، مسار البرنامج العام هو الذي يستضيف الشخصيات الإسلامية والمؤثرين وأيضا من مختلف المجتمعات الإسلامية والأقليات المسلمة في دول العالم، وأيضا هناك برنامج لأسر ذوي الشهداء، وفي هذا العام ولله الحمد استضفنا 1,000 حاج وحاجة من أسر وذوي الشهداء من المشاركين بعاصفة الحزم وإعادة الأمل من أشقائنا السودانيين الذين يثمنون دور هذه اللفتة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين والتقدير الكبير لما قدم أبنائهم في سبيل الدفاع عن المملكة العربية السعودية، الدفاع عن الحرمين الشريفين، وهم يلهجون بصادق الدعاء بأن يحفظ الله المملكة العربية السعودية وأن يحفظ خادم الحرمين وأن يبارك في جهوده وأن يجزي خير الجزاء على ما يقدمه من خدمات جليلة لضيوف البرنامج في تمكين من أداء هذا الركن العظيم على نفقته، وأيضا برعايته وباهتمام من بالغ وزارة الشؤون الإسلامية ولله الحمد، يعني أتمت يعني كافة الاستعدادات منذ نهاية الموسم الماضي، و حتى يعني وصول هؤلاء الضيوف والخدمات على أعلى المستويات ويقدم هؤلاء الضيوف. وقد لمستم أيضا من خلال اللقاء الذي سبق استضافتي من مشاعر هؤلاء الضيوف وثنائهم وتقديرهم وأيضا دعائهم الخالص لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين على ما يقدمونه من أعمال جليلة في العناية بهذا البرنامج وتقديم الخدمات لهؤلاء الضيوف الذين يحملون اسم غالي على الجميع، ضيوف مولاي خادم الحرمين الشريفين ملك الإنسانية، ملك العطاء، ملك الخير الذي يقدم الخير للمسلمين في مختلف دول العالم. ألسنة هؤلاء الحجاج تلهج بالدعاء ومستقرين في أماكنهم وهم يلبون لبيك اللهم لبيك، وقلوبهم ووجدانهم يحمل كل محبة وتقدير للمملكة العربية السعودية جزاء ما تقدم وتقدم للإسلام والمسلمين. وهذا البرنامج حقيقة هو من البرامج الذي هو مفخرة لكل مواطن سعودي، حيث يستضيف آلاف المسلمين على نفقة خادم الحرمين الشريفين ممن لم يتمكنوا من أداء مناسك الحج، وبهدف سامي وجليل تمكين هؤلاء الضيوف من أداء هذا الركن العظيم من أركان الحج. وحقيقة من خلال أن المراكز الإعلامية التي وفرتها وزارة الشؤون الإسلامية نرصد مشاعرهم، وأيضا عبر منصات وزارة الشؤون الإسلامية ومواقع التواصل الاجتماعي نرصد عشرات المقاطع الفيديو التي يعبرون فيها عن فرحتهم، يعبرون عن ما يكنون من محبة وتقدير لهذه البلاد المباركة، لهذه البلاد التي هي مفخرة وأيضا هي راعية لكل ما يخدم الإسلام والمسلمين، ورائدة في العمل الإسلامي الذي يجسد هذه الرسالة السامية التي تحملها بلادنا منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز وصولا إلى هذا العهد الزاهر الميمون، عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين، الذين ضربوا أروع الأمثلة في تقديم كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين. هذه جانب من جوانب عناية وزارة الشؤون الإسلامية والدعوشات بهذا البرنامج وما يقدم من خدمات لهؤلاء الضيوف الذين هم أغلى ضيوف على كل مواطن سعودي وليس على منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية.
0: نعم أستاذ عبد الله، لا شك أن الحجاج الذين يأتون من خارج المملكة يأتون ضمن وفود من بلدهم بفريق عمل من بلدهم بلغتهم. زميلنا المراسل قبل قليل تحدث عن أن الضيوف تقريبا في هذا العام من أكثر من 100 دولة تقريبا وجنسية مختلفة، وربما تكون الأعداد من كل جنسية أعداد قليلة، فأنتم كيف تتعاملون مع هذا التنوع الكبير داخل برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين في إيصال كل التعليمات والتوجيهات والتفويج وما إلى ذلك؟
1: لا شك أن هذا البرنامج هو يحوي أكبر تجمع ثقافي وحضاري تحت مظلة وسقف واحد، 104 دولة يجتمعون شخصيات إسلامية، مؤثرين، علماء، مفكرين، أئمة، دعاة من مختلف أطياف المجتمعات يجتمعون تحت مظلة هذا البرنامج. الوزارة كما أسلفت أنها منذ أن ينتهي العام الماضي وهي تبدأ بخطة استراتيجية ترسم من خلالها يعني ملامح الخدمات، وأيضا أن يقدم لكل ضيف ما يحتاج إليه سواء من توفير المترجمين وأيضا توفير الخدمات اللوجستية وخدمات النقل والإعاشة، وأيضا خدمات أيضا إعداد برنامج ثقافي متكامل لهؤلاء الضيوف، ويعني يطلعون على كل ما يحصل في هذه البلاد من تقدم ورقاء واستقرار، وأيضا ما يقدم للحرمين الشريفين من خلال زياراتهم للمعالم التاريخية وأيضا الأماكن التي تبرز عناية المملكة العربية السعودية بالحرمين الشريفين وتؤكد الرسالة السامية التي تطلع بها تجاه الحرمين الشريفين. حقيقة نلمس منهم الرضا التام، وأيضا هناك أيضا ملتقيات ثقافية تقام على هامش البرنامج ويتعرف الضيوف على الثقافة السعودية ومن يعني بروتوكولات الاستقبال التي يستقبلون به القهوة السعودية وأيضا التمر، ويطلعون على عدد من الثقافة والموروث العربي الأصيل الذي نفخر حقيقة نحن كمواطنين سعوديين. هنالك معرض ثقافي في بهو كل فندق من فنادق التي تجمع ضيوف خادم الحرمين وأيضا مقراتهم. هذا المعرض يتم استعراض فيه يعني عدة جوانب عناية المملكة بالإسلام والمسلمين، جوانب عناية المملكة في الموروث الثقافي وتعزيز الهوية. أيضا يستعرض هنالك أركان تستعرض جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوات في نشر منهج الوسطية والاعتدال الذي تتبناها المملكة العربية السعودية وتصدر للعالم، وأيضا يرصد بلغة الأرقام هذه الجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة المملكة العربية السعودية، وأيضا من خلال توجيه وزارة الشؤون الإسلامية بخدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته. حقيقة يعني هذا فيض من غيظ، وأيضا عد يعني لا يتسع المقام لذكر ما يقدم لهذا الضيوف وأيضا ما يرصد من مشاعر تجاه المملكة العربية السعودية وقيادتها الرئيسية.
0: نعم، أنا أذكر أستاذ عبد الله العام الماضي قابلت أحد الأشخاص ممن كانوا ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين، قال جملة الحقيقة تختصر هذه الجهود، قال: أشعر وكأني أنا الحاج الوحيد في هذه الحملة لما أجد من خدمة واهتمام من قبل القائمين على هذا البرنامج من معالي الوزير الدكتور عبد اللطيف حفظه الله إلى أصغر موظف في الوزارة، يقول: وكأن الجميع سخر لخدمتي أنا فقط. وأعتقد أن هذا هو الشعور الذي وصل لكل ضيوف خادم الحرمين الشريفين، فشكر الله لكم هذا الاهتمام.
1: لا شك أيضا معالي الوزير الدكتور عبد اللطيف على شيخ يرافق هؤلاء الضيوف، هو الآن متواجد في مقرات إقامتهم ويطلع على الخدمات خطوة بخطوة، ويقابل هؤلاء الضيوف ويستمع إلى متطلباتهم، وأيضا يطمئن على مستوى الخدمة المقدمة لهم. وحقيقة يعني هو يمثل ويطبق توجيهات خادم الحرمين الشريفين بأن يطلع المسؤول بمسؤوليته تجاه ما يقدم لكل حاج ومعتمر، ولا سيما هؤلاء الضيوف الذين يحملون اسم خادم الحرمين الشريفين. يعني بالأمس عقد معاليه عدة لقاءات مع هؤلاء الضيوف على هامش البرنامج، تبادل خلال تلك اللقاءات ما يحملونه من مشاعر صادقة، وأيضا ما يكنون من محبة وتقدير للمملكة العربية السعودية، وأيضا بحث معهم أوجه ما يهم المسلمين في دولهم وما يعزز انتمائهم وهويتهم الإسلامية، وحثهم حقيقة مع الوزير على التمسك بالتوحيد والعمل وفق ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يكونوا نواة خير في بلدانهم، وأن يحققوا رسالة الإسلام التي تدعو إلى الخير وتدعو إلى السماحة وإلى بذل المعروف، وأن يكونوا قدوات حسنة. أيضا هم من جانبهم نقلوا مشاعرهم الصادقة تجاه قيادة المملكة العربية السعودية، حملوا معالي الوزير أمانة نقل سلامهم وتحياتهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين، وشكرهم على تمكينهم من أداء مناسك الحج في هذا البرنامج النوعي الذي كما أسلفت أنه يحمل اسم خادم الحرمين، ويحظى بعناية واهتمام معالي الوزير المشرف العام على البرنامج الذي يتابع لحظة بلحظة ويقف على مجريات هذا البرنامج، وفي كل عام تطور منظومة هذا البرنامج وتنوع برامجها الثقافية والاجتماعية، وأيضا اللقاءات التي تقام على هامشه، يلتقون أيضا بعدد من أئمة الحرمين الشريفين، يزورون المعالم التاريخية في مكة المكرمة والمدينة المنورة وتعقد لهم اللقاءات، وأيضا توفر لهم جميع الخدمات التي تجعل هؤلاء الحجاج فقط يتفرغون للدعاء والقيام بالعبادة، وألسنتهم تلهج بالدعاء بأن يحفظ الله المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة التي مكرتهم ويعني نعم تحقيق أمنية العمر في هذا البرنامج.
0: شكرا الموضوع. شكرا لك الأستاذ عبد الله بن تيم العنزي المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، متحدثا عن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج.
1: شكرا لك.

0: لازلنا معكم مستمعين الكرام من إذاعة المملكة العربية السعودية من عرفة، نتابع وصفا وتعليقا كل ما يمكن أن يفي بمعلومة أو بوصف أو بقراءة للمشهد هنا في عرفة. لازلنا معكم في هذه المهمة، أملنا أن تكون على أكمل وجه. في هاللحظة ينضم إلينا الزميل سعيد مشهور من أحد المواقع هنا من عرفة، واصفا ومعلقا. سعيد أهلا بك في هذه اللحظة، أنت على الهواء، حيث أنت مكانا، ماذا ترى، ماذا يمكن أن تقدم أيضا لمستمعينا من وصف عن خدمة وعن مشهد هنا في عرفة؟
1: نعم نعم نعم، تواجد الآن في طريق الجوهرة هنا في وسط عرفات، وحقيقة الحجاج يسيرون والحمد لله بانسيابية، أيضا مع الباصات التي تقلهم. رجال الأمن يقومون بأداء عملهم على أكمل وجه. أيضا أرى وألاحظ رذاذات المياه حقيقة وكأنها مطر ينزل على الحجاج.

0: طبعا وزعنا الهدايا هذه من الصباح، خلصنا اكثر من 25 كرتون بمحتوى
1: يعني في اقل شيء كم درس،
0: اقل شيء في 50 هديه الكرتون الواحد
1: ما شاء الله.
0: قفلنا عليها من الصباح، وحاليا نوزع المياه البارده، طبعا هي في الثلاجه جوا.
1: ايوه،
0: وعصير تفاح وعصير برتقال والمويه، المويه طبعا مثلجه، فكميات كبيره، وفي حال جانك يزودوننا بدعم من اقرب مركز على طول.
1: ما شاء الله. قلت انك طالب؟
0: اي والله انا طالب في جامعه ام القرى، واشتغل موسمي كل حج، نكسب اجر ونشتغل ونقضي
1: الوقت. الله فيك وفي جهودكم. كيف ترى فرحه الحجاج وفرحه الزوار في اللي ما تقدمون له من عصائر البارده والمياه؟
0: والله هي فرحه ما توصف.
1: احد يعطيكم فلوس او يفكر انها فلوس؟
0: وبعضهم وده يتصدق وده يكسب اجر، لكن نرفض، نقول هذه مقدمه مجانا من الدوله، يعني ما ندفع. والله نشكر الدوله على جهودها في الحج، وبرضه وزاره الحج والعمره على الجهود هذه. الحجاج ما شاء الله مرتاحين في اتم الراحه وبالمظلات وبالمياه البارده، وما شاء الله تبارك الله.
1: طيب السلام عليكم يا حاج.
2: سلام ورحمة الله.
1: وش اسمك يا حاج؟
2: عطية فرج عطية كساب من البحيرة.
1: من البحيرة، أول مرة تحج يا حاج؟
2: أيوة يا سيدي.
1: كيف الأمور؟ كيف التساهيل حتى
2: وصلنا على النبي؟ حاجة تفرح يعني.
1: الحمد لله.
2: حاجة تفرح تفرح تفرح، ونقول أكثر من كده إيه؟ تعملوا معنا الواجب، أحلى واجب، وشايلين على كفوف الراحة.
1: الله، إحنا نتشرف بخدمة حجاج بيت الله الحرام. من الملك الله يحفظه، حتى أصغر شخص في المملكة العربية.
2: خلي له كل من هو حبيبه كله. هنقوله إيه؟ هنقوله لا إله إلا الله.
1: حسن لا إله إلا الله.
2: بعد الله. يا ما وعصر يا ما وأكل يا ما وخير يا.
1: جميعا مجانا يا حسن.
2: وربنا يوسع عليكم يا عم.
1: أيضا في مواقع سكريم وتوزيع الأسكريم للتبريد على الحجاج. مريت عليها؟
2: لا.
1: حتى نلقاها إن شاء الله قدام. وربنا يتقبل منكم إن شاء الله هذا الحج، وتعودون إلى أوطانكم سالمين غانمين.
2: يا رب يا رب.
1: الله يحفظك يا حج. طيب فهد، أنتم تنتقلون بعد يوم عرفة إلى موقع آخر، أم تنتهي مهمتكم هذا اليوم؟
0: لا، ننتقل إلى مزدلفة، حيث نحن نخدم الحجاج أثناء انتقالهم من عرفة إلى ميناء. في مرورهم مزدلفة نكون متواجدين هناك، نوزع المياه بنفس النظام ميناء بشكل مجاني وبارد.
1: وخلاص بعد مزدلفة يعني تنتقلون لميناء؟
0: لا بعد مزدلفة خلاص في ميناء، فيه قدامنا جمعية ثانية مستفلين بهم هناك، وحملاتهم مستفلة بهم
1: هناك. تنسيق بين الجمعيات لبواقع في المشاعر.
0: اي نعم، منسقين مع الحملات خلاص.
1: الله يبارك فيكم يا فهد. شكرا يا فهد. شكرا يا حاج. حقيقة زملائي في الاستوديو، الأجواء التي يعيشها الحجاج وهم ينتقلون من موقع إلى موقع وهم في هذه المشاعر الطاهرة حقيقة لا توصف. من أول شيء من الخدمات المقدمة بفضل الله عز وجل، ثم بفضل جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، ثم بفضل من يقومون من رجال الأمن ورجال الصحة ورجال الدولة بشكل عام في خدمة حجاج بيت الله الحرام.
3: أنا شاكر جهودك سعيد وسط الحجاج، حجاج بيت الله في هذه الطرق هنا في عرفة، وأيضا
1: وحقيقة أنا شاركت معهم في توزيع المياه والعصائر. والله تجد الفرحة من وجوه الحجاج، ونحن يا من نعمل في الميدان إن نحن نعيش هذه الأجواء الطيبة السعيدة بهذه الخدمات التي نقدمها فضلا من الله علينا.
3: لا شك كلنا فخر وفخر خدمة حجاجنا وشرف عظيم. شاكر لك زميل سعيد مشهور من طريق الجوهرة هنا في عرفة. جميل أخو عبد الرحمن، لاحظت صدق وبساطة الحديث اللي بين الحاج ويتحدث مع زميلنا سعيد ببساطة، هذه الفرحة بما يجدوا على بساطة عبارات، وعلى بساطة أيضا من يقدم هذه الخدمة وهذه الخدمات لحجاج بيت الله، هذا الطالب الجامعي الذي يعمل على الخدمة في هذا القطاع الخدمي الخيري عبر لا شك أنها من ضمن العمليات المنظمة في خدمة حجاج بيت الله. إذن العملية بسيطة في صدق العبارات التي يقولها هذا من يقوم على الخدمة ومن يتلقى.
4: من يتلقى فعلا الحقيقة، ولن تكون اللغة عائقا بينهم ولا اللهجة، وإنما يتواصلون بمشاعر.

0: هذا يعطي وهذا يأخذ، هذا يدعو وهذا يؤمن وهذا يساعد وهذا يحمل وهذا يمد يدا وآخر يستقبل. والحقيقة هذه المشاعر مشاهدة وتصل للمشاهد حتى البعيد عندما يرى في الصورة. ولعلك تذكر يعني في السنوات الأخيرة أصبحت من أكثر اللحظات وصولا وتأثيرا في الناس هي الصورة الصامتة. يعني كان بعض المصورين يلتقط صورة من هنا وهناك، ثم هذه الصورة تنتشر وتصل إلى كل مكان في العالم للمسلمين وغير المسلمين، وكأنها تنطق بما فيها من مشاعر وشعائر ورسائل
1: وصدق
0: وفعلا وصلت للناس. سبحان الله، الحج استذكر الآية الكريمة وأنا أسمع اللقاء قبل قليل، الله عز وجل ما يقول ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. الحج فيه ذكر اسم الله عز وجل، ويشهد الناس في حجهم منافع لهم. الحاج يشهد منفعة له بالتعرف، باللقاء، بمعلومة، بتبادل خبرات، بتكوين علاقات، بتواصل مستمر. الطالب هذا الذي يدرس في جامعة أم القرى شهد منفعة له بأن تطوع واكتسب خبرة وأجرا في تقديم المعونة للحجاج والزوار. فالكل، وكما ذكر قبل قليل أستاذ عبد الله، الحجاج يقول هو ملتقى. فعلا هو ملتقى ثقافي، الناس تشهد وتأخذ المنافع التي لها. فسبحان الله، يعني الحج عندما تنظر من أي زاوية تجد
1: تحققا للآية الكريمة. صدقت. نزلنا في حديثنا وصفا وتعليقا على حتى تفاصيل بعض هذه المشاهد التي ننقلها لكم مستمعين الكرام من عرفة في هذه اللحظات. لازلنا عبر إذاعة المملكة العربية السعودية هنا من عرفة نحاول كما سلفت الذكر قدر الإمكان أن نكون متابعين معكم لحظة للحظة، لحظة بلحظة، وعملا تلو عمل لما يقدم لحجاج بيت الله الحرام في كل اللحظات.
0: نعم. نعود مرة أخرى مستمعينا الكرام إلى الزميل خالد المصري معنا من موقع من المواقع في عرفات. السلام عليكم زميل خالد.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ما زلت في مقر الضيوف خادم الحرمين ولا طلعت؟
2: نعم، لازلت هنا. طيب. وفي هذه المرة أنا في الخيمة الخاصة في الدول العربية، من 10 دول أتى 142 حاجا واستقروا ما شاء الله في هذه الخيمة الكبيرة ما شاء الله. وأكاد أقول أنني أحتاج إلى معطف لاتقاء البرد والأجواء ما شاء الله المميزة الباردة هنا في هذه الخيمة. طيب، أنا مباشرة لعلي أذهب إلى أحد الحجيج، جزاه الله خير، أنا رأيته يعني ممسكا بجهازه المحمول الجوال ويقرأ من آيات الكتاب العزيز. لو تعرفنا باسمك ومن أين؟
3: دكتور العباس الوردي، أستاذ جامعي المملكة المغربية.
2: حياكم الله دكتور العباس. هي لحظات ثمينة بلا شك في هذا اليوم العظيم، ونحن نستمع في الخلفية الآن إلى صوت تلبية وتلبية الله عز وجل واللجوء والانطراح بين يديه في هذا اليوم. كيف يعني استغللت وقتك منذ الصباح وحتى الآن، وما هي الخطة إلى قبيل الغروب؟
3: أولا نشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده محمد السيد محمد بن سلمان على هذه الدعوة الكريمة وعلى كذلك الرعاية الموصولة. ثم المشاعر كلها بطبيعة الحال تعج بذكر الله منذ فجر هذا اليوم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بذكر الله، وكذلك بتلاوة القرآن والصلوات وكل الأعمال التي تقربنا من الله عز وجل، لأن هذا يوم عظيم من الأيام العظيمة عند الله وهي المغفرة. أسأل الله أن يغفر لنا جميعا وأن كذلك يهون على جميع المسلمين والمسلمات أينما علوا وارتعالوا. وذكر الله هو الأساس في هذا اليوم المبارك، لأن الله عز وجل سينزل إلى أدنى السماء، سيباهي بنا ملائكته، سيقول ماذا يريد عبادي، ما بال عبادي، وهم يطلبون ماذا أراد عبدي، والله سبحانه وتعالى يغفر لنا فيقول اذهبوا قد غفرت لكم، اللهم اجعلنا من المغفورين لهم في هذا اليوم المبارك. اللهم نسأل جميع الخيرات لهذا البلد الكريم، والله يحفظ بلدكم وولي عهدكم والشعب السعودي الشقيق، ويجعل الشعوب كلها على يد واحدة إن شاء الله في هذا اليوم المبارك، ويزيد الخيرات وكذلك ييسر الأمور ويجعلنا كذلك من الفاتحين في الدين والدنيا والآخرة.
2: اللهم آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا. أنا قبل أن أخذ الميكروفون من الزملاء كنت أسمعهم يتحدثون عنه الحج هو عبارة عن من ضمن سبحان الله منافعه التقاء المسلمين وتعارفهم، فكيف وجدت ذلك وأنت ما شاء الله مجتمع مع إخوتك هنا من 10 دول عربية؟
3: الحمد لله، هذه لقية رحمة ولقية محبة ورقية وصال مع إخوان جميع الدول العربية والإسلامية، وفيها تلاقح فكر، وكذلك نعلم أن هناك اختلاف في المذاهب، وهذا الاختلاف فيه رحمة كذلك، وكذلك هناك تجاذب للرؤى في مجموعة من الأمور التي يوحدها الكتاب والسنة. فهذه بنية تلاقحية. نشكر جلال الملك السعودي وكذلك ولي عهده على هذه الفرصة، أنها ساهمت في ربط جسر المحبة بين المسلمين والمسلمات، هذا هو أصل الإسلام. فيا أيها الذين آمنوا إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. فهذه الشعوب وهذا التعارف لا يقتصر على المسلم وغير المسلم، نحن أولى به، لأن المسألة ترتبط أولا وقبل كل شيء ببنية إسلامية عربية يجب أن تتوحد، وهذا بطبيعة الحال البنية الملائمة كما قلت فيها برد، فيها كذلك الظروف جيدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسنات الشعب السعودي وملك السعودية وولي عهده، وأن كذلك يسير لكم الأمور الطائرة وباطنة، وجعل هذا البلد كما ارتضى الله عز وجل بلد الخيرات، وكذلك جميع بلاد المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها.
2: اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. لا ود حقيقة أن أطيل عليك وأنت يعني بين يدي الكتاب العزيز، فبارك الله فيكم، رضي عنكم دكتور، شكرا جزيلا. كما سمعتم أيها الكرام، مشاعر عظيمة وجياشة، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع هذه الدعوات وهذه الأمنيات. بلا شك كل إنسان لديه من الأماني والدعوات التي احتفظ بها لهذا اليوم العظيم. معنا في هذه اللحظات حاج آخر، لو تعرفنا أخي الكريم باسمك ومن أين؟
4: عبد المنعم توشي من قناة القرآن الكريم التلفزيون الجزائري.
2: حياكم الله أخي الكريم، سلمك الله. ما شاء الله أنتم في هذا اليوم العظيم المبارك، كيف تعبرون عن الرحلة وما وصلتم في هذه النقطة الآن في عرفة؟ ما هي الكلمة التي تحب أن تقولها وأن توصلها مما في قلبك من مشاعرك؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية، من لم يشكر المملكة العربية السعودية لم يشكر الله سبحانه وتعالى. شكرا لجهود المملكة العربية السعودية وعلى رأسها الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان، وكافة إطارات وحكومة المملكة العربية السعودية، فردا فردا، شعبا، جزاهم الله خير، قاموا بالواجب، كفيتوا ووفيتوا وما خليتوا. نعم، الله يحفظكم ويرعاكم. وأيضا شكرا لسفارة المملكة العربية السعودية بالجزائر على اختيارها لبعض شخصيات وبعض يعني الوجوه وبعض الأساتذة والدكاترة من نخب الجزائر. أيضا شكرا لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف على رعايتها لنا من أول يوم وصولنا لمطار الملك عبد العزيز بجدة إلى صعيد عرفات، وما زال الخير القادم بكرمهم وبطيبتهم وبعفويتهم يعني أصالتهم التي تربوا عليها ونشأوا عليها. الله يحفظكم ويرعاكم.
2: طيب، أنتم في هذا اليوم يوم عرفة، ماذا تريدون من الله عز وجل؟ ما الذي يعني ستدخرونه للدعوات، الأمنيات، الرجاءات لكم، لأهاليكم؟
4: نعم، دائما الكثير ونحن يعني متوجهون إلى البقاع المقدسة، تجد المواطن أو القريب لك من الجزائر يقول لك ما تنساناش من الدعاء، لا تنسانا من صالح الدعاء، ادعي لي بالصحة والعافية. بعضهم يعني ينسى أن يقول لك ادعي لي يعني له لشخصه، فيقول لك ادعي لي لوالدي يعني ولوالدتي، لذريتي، لأبنائي، لإخواني، لأخواتي، لمريضي، لصلاح أبنائي، لصلاح البلد والبلاد والعباد. نعم،
2: لكم القبول والتيسير والبركة. ما هي الرسالة التي ممكن لمستها من اجتماعكم كعرب وكمسلمين في هذه البقعة وفي هذا المخيم؟
4: عندما يستعد المسلم لأداء فريضة الحج فإنه يحزم حقائبه ويرتدي اللباس الأبيض ويتجرد من زخارف الدنيا ويتجه إلى الله سبحانه وتعالى ويتجه إلى قبلة المسلمين، راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ذنبه وأن يتقبل منه الحج وأن يجعل سعيه مشكور وأن يتم حياته بصحة وعافية وهناء وسعادة.
5: بارك الله يحفظكم ويرعاكم. شكرا لإذاعة القرآن الكريم السعودية على هذه اللفتة الطيبة الجميلة. نسأل الله سبحانه وتعالى للمملكة العربية السعودية الأمن والأمان والاستقرار، ودائما الشعوب العربية وخاصة الشعب الجزائري مع السعودية ظالمة ومظلومة.
2: بارك الله فيك، سلامك الله، شكرا جزيلا لك. كما سمعتم زميلي العزيزان وكذلك مستمعي الكرام، نحن في هذا البث المشترك لإذاعات المملكة العربية السعودية هذه المشاعر الطيبة المباركة والأجواء الإيمانية التي يعيشها حجاج بيت الله الحرام هنا ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين.
0: شكرا لك زميلنا خالد المصري من مقر حمل ضيوف خادم الحرمين الشريفين على ما قمت به وقدمت لنا من مشاعر وصلت للمستمعين والمستمعات، فالشكر لزميلنا خالد المصري. وما زلنا معكم مستمعين الكرام، حيث سننتقل بعد دقائق إلى مسجد نمرة لننقل لكم أذان وصلاة الظهر والعصر وخطبة عرفة بمشيئة الله تعالى، حيث بدأ حجاج بيت الله الحرام في المخيمات القريبة من المسجد يتوافدون للصلاة في مسجد نمرة. أما باقي الحجاج فقد جهزت المخيمات بالمصليات، حيث يصلي كل حجاج في مخيمهم وفق التعليمات، حتى كما نشاهد ربما وتشاهدون في الصور المباشرة أن الطرقات في عرفة تقريبا غير مزدحمة ولا يوجد فيها أعداد كبيرة، لأن الحجاج تقريبا كلهم وصلوا واستقروا في مخيماتهم وفق التعليمات بأن لا يخرج أحد حتى لا يتعرض للإجهاد الحراري أو ضربات الشمس. المخيمات مجهزة والصوت واصل من المسجد لكل المخيمات تقريبا.
1: لا شك أنه ما نشاهد حتى الآن الحقيقة زميل عبد الرحمن من نجاح حتى الآن في هذه الخدمات التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام في مختلف الخدمات يعيدني أيضا إلى بدايات الحقيقة، بدايات التأكيد على حملة لا حج بلا تصريح. كل ما نشاهد الحقيقة، لعلك تشاركني في هذا الأمر وهو أثني على ما ذكرت من ملاحظة أن هذه الشوارع التي نشاهدها حولنا سهولة الحركة فيها، انسيابيتها، يعني أن تقدم الخدمات بكل يسر وسهولة عبر هذه الطرقات إلى كل المخيمات إلى كل الحجاج، ما يعني أن أهمية هذا الأمر هي ما كانت تستوجب أن تكون التشديد عليها والمضي قدما في ضبط هذا الأمر فيما يتعلق بإنجاح حملة حج لا حج بلا تصريح. هو ما نشاهده حتى الآن من نجاح الخدمات التي أعتقد أنها أحد أسباب نجاحها هو التأكيد على هذا الأمر والمضي فيه بإسرع.
0: نعم، والخدمات دائما تصمم وتبنى وفق أعداد محددة ومستهدفة، فأي زيادة في هذه الأعداد غير مخطط لها لا شك أنه يربك كل هذه الخطط وما ينعكس على الحاج النظامي الذي وصل إلى الحج بتصريح، سيحصل على كل الخدمات المقررة والمبنية له لأنها وفق الخطة المعمولة من جميع الجهات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك وأن ينفع بالجهد وأن يتقبل من الحجاج حجهم ومن المسلمين دعواتهم في هذا اليوم العظيم، حيث ينتظر المسلمون في كل مكان وليس الحجاج فقط هذه الخطبة العظيمة على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الخطبة، خطبة الوداع التي خاطب بها المسلمين في ذاك العام، وسار خطباء عرفة على نهجه صلى الله عليه وسلم، حيث سيصعد بعد قليل فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي الحذيفي وهو خطيب عرفة لهذا العام 1447، وسنكون معكم مستمعين الكرام عبر إذاعات المملكة العربية السعودية في نقل مباشر لهذه الخطبة، ثم نعود بعد ذلك لنراجع وإياكم ونعلق على ما ورد فيها من مضامين ورسائل بمشيئة الله تعالى.

0: الحمد والنعمة. متابع معكم مستمعين الكرام، انتظار لحظة سعودي الشيخ الدكتور علي الحذيفي منبر مسجد نمرة لإلقاء خطبة يوم عرفة. وحتى هذه اللحظات نتابع معكم مستمعين الكرام هذه اللحظات الإيمانية التي يعيشها حجاج بيت الله الحرام، وهم يترقبون هذه اللحظات أداء استماع إلى خطبة يوم عرفة. وكما ذكر عبد الرحمن قبل قليل، هي لحظة إيمانية الحقيقة لهذا اليوم العظيم. الاستماع لهذه الخطبة هي لا تهم فقط حجاج بيت الله من وصلوا إلى هذه المشاعر المقدسة، إلى هذا، إلى عرفات فقط، هي تهم كل مسلم الحقيقة يستشعر في هذه الخطبة أشياء كثيرة تهم العالم الإسلامي. لا شك أنها محطة مراجعة لأحوال المسلمين الحقيقة، ولا أهم من هذه المناسبة في يوم عرفة استشعار عظيم لعظم هذا اليوم عبر كل لحظة فيه في يوم عرفة.
1: وتتوفر ترجمة بلغة الإشارة، وكذلك رئاسة الشؤون الدينية في الحرمين الشريفين أيضا وفرت ترجمة خطبة عرفة بعشرات اللغات، وذلك عن طريق الموقع الخاص بهم ومنصة حرمين. وسيكون موجود QR خاص في قناة القرآن الكريم، كذلك بإمكان المتابع المسح عبر QR للوصول إلى اللغة التي يريد أن يستمع ويتابع مضامين الخطبة من خلالها. وتقريبا أقل من دقيقة مستمعين الكرام، حيث هو موعد دخول وقت صلاة الظهر حسب توقيت مكة المكرمة، وبالتالي هو موعد دخول خطيب يوم عرفة في مسجد نمرة، حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في خطبة الوداع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، ونحن معكم في هذه الصورة حيث ننتقل الآن إلى مسجد نمرة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام، فرض على المسلمين حج بيته الحرام وجعله ركنا من أركان دين الإسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله خير الأنام، عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه أفضل الصلاة وتم السلام. أما بعد، فيا أيها الناس عليكم بتقوى الله، فبها نجاة العبد في آخرته. قال الله تعالى في أول سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن تقوى الله الاستعداد ليوم القيامة بفعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وإن أعظم استعداد للآخرة يكون بالتوحيد وعبادة الله وحده،
3: وترك دعاء غيره، وكيف يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه؟ ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. قال الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وشعار أهل الإيمان التوحيد لله تعالى. قال سبحانه: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهذه أركان دين الإسلام: التوحيد، وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، مع التوصية بالخوف من الله تعالى. قال عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان، والصبر في طاعة الله وعلى الأقدار المؤلمة. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مع شكر الله على نعمه، قال عز وجل: كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ولله في الخلق سنن كونية على العبد أن يؤمن بها وأن يستفيد منها. قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ومن ذلك قوله تعالى: فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. ولقد أمر الله جل وعلا خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أمره بالنداء للحج. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. نعم، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. قدم الحجاج من كل فج عميق لأداء النسك إرضاء لله تعالى وطلبا لثوابه، يعظمون البيت العتيق والمشاعر المقدسة. قال الله تعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادئ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يفدون لهذه المواطن إجابة لدعوة التوحيد بإفراد الله بالعبادة وترك الشرك بالله. قال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فيطهر البيت من كل ما لا يتناسب مع مكانته، فلا فسوق ولا جدال في الحج، ولا شعارات سياسية، ولا نداءات حزبية، بل خضوع لله بل خضوع لله واتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم، وإظهار في وطهارة، بل طهارة في الظاهر والباطن، وفاء بالعهود والمواثيق واحتراما للحقوق. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وتتجلى في الحج مظاهر التعارف والتآلف والتعاون والتكافل بين أهل الإسلام في أداء المناسك على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وبلدانهم، إخوة متحابين فيشهدون منافع لهم، وليطعموا من هديهم البائس الفقير، ويكون من شأنهم الإحسان في الأفعال والصدق في الأقوال. قال الله تعالى: واجتنبوا قول الزور في موقف عرفات. في موقف عرفات يباهي الله بكم ملائكته، وهو الموقف العظيم الذي أنزل الله فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فاقتدوا بنبي الهدى صلى الله عليه وسلم، فقد صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم وقف يذكر الله إلى أن غربت الشمس، فانطلق إلى مزدلفة كما قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فلما أصبح يوم العيد دفع إلى منى. قال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فرمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق رأسه وأجاز التقصير، ثم طاف بالبيت. قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، مع الحرص على السكينة والرفق والبعد عن التدافع وتنفيذ تعليمات الجهات المنظمة والتقيد بتنظيمات التفويج ومسار الحركة تحقيقا للمصلحة وتجنبا للضرر والفوضى وحفظا للنفوس وتيسيرا لأداء النسك. وفي منى يستحب الإكثار من ذكر الله. قال الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وفي أيام التشريق يرمي الحاج الجمرات الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات في كل يوم، والأفضل البقاء إلى اليوم الثالث عشر، ويجوز التعجيل في اليوم الثاني عشر. قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقبل السفر طواف الوداع، فالله تعالى هو اجتباكم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا ليكون الرسول شهيدًا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. وإن من الاعتصام بالله أن يكثر المرء من دعاء ربه، وخصوصًا في مواطن الحج، فهي مظنة للإجابة. وفي الحديث أفضل الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رواه الترمذي. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. اللهم تقبل، اللهم تقبل من الحجيج دعاءهم ومناسكهم، ويسر لهم أمورهم، واغفر لهم ذنوبهم، وأعدهم إلى بلدانهم سالمين غانمين فائزين. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق، اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق، اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق، وتولَّ جميع شؤونهم، وأصلح أحوالهم الدينية والدنيوية، يا رب العالمين. اللهم وفِّق، اللهم وفِّق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، واجزهما خير الجزاء دنيا وآخرة، فقد أحسنوا لعبادك ويسروا للحجاج أداء المناسك، وبذلوا بسخاء في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. اللهم انصر بهما دينك، اللهم انصر بهما دينك. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: استووا استووا اعتدلوا استووا. الله أكبر
0: الله أكبر.
1: الله أكبر
0: الله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله

0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
2: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: بسم الله بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
2: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
2: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد.

0: مستمعين الكرام، أرحب بكم مرة أخرى من إذاعة المملكة العربية السعودية من عرفة. كنا قبل قليل نستمع وإياكم إلى خطبة يوم عرفة التي ألقاها الشيخ الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي من مسجد نمرة في جموع حجيج بيت الله الحرام.
1: نعم، وقد جاءت الخطبة، وشكر الله للدكتور علي الحذيفي على ما قدم في هذه الخطبة، الخطبة العظيمة، حيث ذكر مما جاء فيها: أيها الناس عليكم بتقوى الله، ففيها نجاة العبد في آخرته. وذكر أيضا الخطيب من تقوى الله سبحانه وتعالى الاستعداد ليوم القيامة بفعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات. وجاء في مضامين هذه الخطبة أن أعظم استعداد للآخرة يكون بالتوحيد وعبادة الله وحده وترك دعاء غيره. ولا شك أن من أعظم مظاهر الحج هو توحيد الله بالألوهية والربوبية، حيث تم التعريج على هذه النقطة وما يتعلق بالتوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل. وذكر الدكتور علي الحذيفي في الخطبة بأن الحجاج قد قدموا من كل فج عميق لأداء النسك إرضاء لله تعالى وطلبا لثوابه، يعظمون البيت العتيق والمشاعر المقدسة، وأنه في الحج لا شعارات سياسية أو نداءات حزبية، بل خضوع لله سبحانه وتعالى واتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم وطهارة في الظاهر والباطن.
0: لا شك أن استماعنا لخطبة يوم عرفة قبل قليل كما استمعنا إليها أيضا كانت مترجمة إلى 35 لغة بترجمة شرعية، تابعناها وإياكم مستمعينا في بث حي ومباشر، وشاهدنا استماع حجاج بيت الله الحرام في جنبات مسجد نمرة وهم يتابعون ويستمعون منصتين لخطبة يوم عرفة.
1: من أكثر النقاط التي دائما ما يتم التأكيد عليها ويشير إليها الخطباء والمسلمون أيضا يتوقفون عندها، أن المظهر العظيم الذي يتجلى في الحج هو ما أشار إليه الخطيب قبل قليل من مظاهر التعارف والتآلف والتعاون والتكافل بين أهل الإسلام في أدائهم للمناسك على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وبلدانهم، إخوة ومتحابين في هذا المشعر العظيم. كما أكد أيضا خطيب عرفة بتوصية الحجاج بالحرص على السكينة والرفق والبعد عن التدافع وتنفيذ تعليمات الجهات المنظمة والتقيد بتنظيمات التفويج ومسار الحركة تحقيقا للمصلحة وتجنبا للضرر والفوضى وحفظا للنفوس وتيسيرا لأداء النسك.
0: لا شك مستمعينا، ونحن وسط هذه المشاهدات لهذا اليوم العظيم واللحظات القليلة التي استمعنا فيها إلى خطبة يوم عرفة ومشاهد الحجاج، نستحضر معكم مشهد الحج بوصفه مظهرا لوحدة الأمة والمساواة بين البشر وتعظيم التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده. هذه المشاهد تؤكد بإذن الله على تقوى الله باعتبارها أعظم زاد للمسلمين ولحجاج بيت الله بالأخص، ذكرين ومتذكرين الحقيقة بعظم هذا اليوم والآمال الكبيرة والرجاء الكبير في الله سبحانه وتعالى أن يكون نتاج ذلك غنيمة أجر عظيم وقبول عظيم لكل حاج ولكل من قام على خدمة حجاج بيت الله الحرام.
1: كما أدى المصلون والمسلمون بعد الاستماع للخطبة صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، وكذلك الحجاج إن كانوا في الحاضرين في مسجد نمرة أو الذين بقوا في مخيماتهم، وهذا من نهجه واقتداء بسنته صلى الله عليه وسلم، حتى يتفرغ الحاج للدعاء من الآن حتى غروب شمس هذا اليوم العظيم استعدادا للخروج من عرفات والنفرة إلى مزدلفة. مما لاحظناه أيضا مستمعين الكرام السكينة البادية والواضحة على هذا المشعر العظيم، حيث بقي الحجاج في مخيماتهم، ومن خرج من مخيمه للحضور والمشاركة في الصلاة، ومن منهم من خرج للصعود إلى أعلى جبل الرحمة. وعرفة كلها موقف، من وقف في مخيمه وجلس أو ذهب إلى المسجد أو بقي في قريبا من جبل الرحمة متبعا أهم شيء التعليمات سواء في الخروج أو العودة بتجنب الإجهاد الحراري وضربات الشمس، حتى يتفرغ الحاج للدعاء والتلبية لله عز وجل. ولا شك أنها ساعات عظيمة يستجاب فيها الدعاء، تقبل الله منا ومنهم.
0: لا شك مستمعينا بأن ما شاهدنا وما نشاهده وما نستمع إليه أيضا خلال الساعات القليلة الماضية لهي أكبر داع للتمسك بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية المطهرة في مشهد يشهد بأن ما نرى وما يدعو إليه خطيب مسجد عرفة مسجد نمرة وفي خطبته نحو الدعوة إلى الوحدة ووحدة المسلمين ونبذ الفرقة والخلاف والتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مشاهد عظيمة نعيشها في هذه اللحظات، مشاهد إيمانية، خضوع وخشوع وتعبد لله عز وجل في يوم عظيم في يوم عرفة.
1: وإن شاء الله سنكون مع ضيوفنا اليوم مستمعينا الكرام في مواصلة هذه التغطية التي تأتيكم عبر أثير إذاعات المملكة العربية السعودية من المشاعر المقدسة، ونحن معكم في هذه التغطية والوصف والتعليق من مشعر عرفات بجانب مسجد نمرة. سنكون إن شاء الله مع أحد الضيوف بعد قليل للتعليق على ما جاء في هذه الخطبة العظيمة. نواصل الحقيقة وصف ما نرى ونشاهد.

0: محمد الشمري، ومن الإخراج معتز بخش، وكذلك الزملاء من الشؤون الهندسية ممدوح بخاري ورامي بحول وممدوح السفري وإبراهيم الناشري وشرقاوي خليل وعبد الله أحمد، ومن الإعلام الرقمي إسماعيل الصبياني وسالم الدوسري ووائل الأحمدي، كلهم يتشرفون بنقل هذا الأمر لكم.
1: معنا الآن أيها الكرام عبر الهاتف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. السلام عليكم شيخ سامي.
2: السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
1: أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. كنا نستمع قبل قليل لخطبة عرفة، وقد عرجنا على بعض ما ورد فيها من مضامين، وقبل أن ندخل معكم في محاورنا لهذا اللقاء، إن كان لكم أيضا من تعليق على ما ورد في هذه الخطبة فتفضل الشيخ سامي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا واستمع الجميع إلى هذه الخطبة العظيمة ليوم عرفة، وقد تضمنت أمورا مهمة متعددة، من أهمها أولا الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وعبادته وطاعته، فإن الله عز وجل إنما خلق الخلق لعبادته وطاعته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وذلك بأن يكون الإنسان مخلصا لله عز وجل في عبادته، مخلصا لله تعالى في قصده، مخلصا لله تعالى في جميع أموره، ويعلق قلبه ورجاءه بالله، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي بيده النفع والضر. فالتوحيد شأنه عظيم وأمره جسيم، ولذلك ينبغي بل يجب العناية بهذا الجانب. مما تطرق إليه الشيخ حفظه الله في خطبته إلى فضل الدعاء في هذا اليوم، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فينبغي للمؤمن أن يكثر في هذا اليوم العظيم، في هذا اليوم المبارك، من هذا الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وسماه دعاء صلى الله عليه وسلم، مع أنه ذكر، لأن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة هو سؤال الله تعالى بلسان الحال، ودعاء المسألة هو سؤال الله تعالى بلسان المقال، بأن يقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، ونحو ذلك. وقد اجتمع النوعان في الصلاة، فالصلاة فيها قيام وقعود وركوع وسجود، هذا دعاء عبادة. وقول المصلي: رب اغفر لي، وما يدعو به في سجوده وفي التشهد، هذا دعاء مسألة. فينبغي للمؤمن أن يحرص في هذا اليوم على الضراعة إلى الله عز وجل، فإنه يوم ابتهال وضراعة، يباهي الله عز وجل ملائكته بأهل الموقف، ويقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا، أشهدكم أني قد غفرت لهم. وينبغي حال دعائه أن يتأدب بآداب الدعاء، وأن يتحلى بالسنن والآداب التي تجعل من دعائه حريا بالقبول والإجابة. ومن ذلك أولا أن يخلص لله تعالى في دعائه: فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وثانيا أن يدعو الله تعالى وهو موقن بالإجابة، وهذا من حسن الظن بالله عز وجل، فيدعو الله تعالى وهو يوقن أن الله تعالى يجيب دعوته، والله تعالى عند حسن ظن عبده به. ولهذا جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: الله، وإنه أنه كان يقول: إني لا أحمل هم الإجابة

0: ولكني أحمل هم الدعاء، لأن الله تعالى أمر عباده بدعائه ووعدهم بالإجابة، وهو سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. ثالثا أن يلح على الله تعالى في الدعاء، فإن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء، ولأن الإلحاح في الدعاء دليل على صدق الرغبة فيما عند الله تعالى. رابعا أيضا من الآداب أن لا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم، بل يكون دعاؤه لنفسه مما ينفعه في أمور دينه ودنياه، ولوالديه ولذرياته ولولاة أمره ولمن يريد أن ينفعه من المسلمين. ومن آداب الدعاء أيضا أن يكون حال دعائه على أكمل أحواله من الطهارة واستقبال القبلة ورفع اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما في دعاء يوم عرفة رفع يديه مستقبل القبلة ولم يزل رافعا حتى غربت الشمس. ورفع اليدين سبب من أسباب إجابة الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، يعني خائبتين. فأحث نفسي وإخواني الحجاج وغير الحجاج على أن يغتنموا هذا اليوم العظيم بما هو جدير به من دعاء الله عز وجل واللجوء إليه والضراعة إليه. ومما جاء أيضا في خطبة عرفة لهذا العام ما يتعلق ببيان بعض ما يحتاجه الحاج من المناسك، ومن ذلك أنه يقف في عرفة هذا اليوم إلى أن تغرب الشمس، ثم يدفع منها بسكينة ووقار، فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء إما جمع تقديم وإما جمع تأخير حسب وصوله، ويبيت فيها. ويجوز للضعفة ونحوهم أن يدفعوا بعد منتصف الليل، فإذا دفعوا فلهم أن يرموا جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبرون مع كل حصات، ثم ينحر هديه إن كان معه ويحلق أو يقصر، وبهذا يكون قد حل التحلل الأول. ثم إنه حفظه الله، أعني خطيب عرفة الشيخ الدكتور علي الحذيفي وفقه الله، ختم خطبته بالدعاء لولاة أمرنا بالتوفيق والسداد والإعانة على ما بذلوا ويبذلون من الخدمات العظيمة والأعمال الجليلة التي يشهد بها القاصي والداني، خدمة لحجاج بيت الله الحرام والعمار وقاصدي هذا البيت، فهي خدمات عظيمة جليلة. نسأل الله تعالى أن يعظم أجورهم وأن يضاعف مثوبتهم وأن يحفظهم بحفظه وأن يخلاهم برعايته، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا ورخاءنا واستقرارنا، وأن يحفظ حجاج بيت الله الحرام، وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، وأن يعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين بإذن الله عز وجل. نعم
1: سامي. شيخ سامي، ما دلالة تباهي الله عز وجل بأهل عرفة أمام ملائكته في هذا اليوم العظيم؟
0: نعم، هذا دليل على بيان سعة رحمة الله عز وجل، ولهذا في هذه المباهات يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. فهو سبحانه وتعالى يريد أن يباهي ملائكته بأهل الموقف ويقول: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا، قد رفعوا أيديهم يسألون الكريم المنان أن يمن عليهم بالفضل والإحسان. ثم يقول: أشهدكم، يشهد ملائكته على أهل الموقف أنه قد غفر لهم، ورحمته ومغفرته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. فينبغي لنا ولا سيما عشية عرفة أن نغتنم هذا الزمن باللجوء إلى الله عز وجل، وحتى من لم يحج عند فطره من صيامه فإن صيام يوم عرفة فيه فضل عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فينبغي المؤمن أن يحرص عند فطره على الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل. ففضل هذا اليوم يشمل الحاج وغير الحاج، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. انظر من الله تعالى على حجاج بيته الحرام بالوقوف بعرفة وبأداء هذا النسك وبالضراعة والابتهال. من حكمة الله أنه لم يحرم أهل الأمصار من فضل هذا اليوم، ولذلك شرع لهم أن يصوموا هذا اليوم. والصائم والواقف بعرفة له دعاء حري بالإجابة، كما أن الصائم عند فطره له دعاء حري بالإجابة. فرحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء وفضله عظيم، فعلينا أن نلجأ إلى الله عز وجل بكثرة الذكر في هذا اليوم والدعاء والابتهال والضراعة، فإنه يوم عظيم من الحرمان أن يضيعه الإنسان في القيل والقال أو فيما لا فائدة فيه. فهي ساعات يسيرة ودقائق معدودة تفوت من عمر الإنسان. نعم
1: شيخ سامي، ولعلك ذكرت الدعاء وذكرت هذا اليوم العظيم الوقوف بيوم عرفة، ولا شك أن من يتابع الآن ممن لم يكتب الله له أداء فريضة الحج يتابع بغبطة جموع الحجيج على أرض عرفة، على صعيد عرفة، وهم يعيشون هذه اللحظات بعد أن من الله عليهم وكتب لهم أداء فريضة الحج. كيف يمكن لغير الحاج في هذه اللحظات وهو يتابع هذه اللقطات لحجاج بيت الله الحرام في أرجاء عرفة أن يعيش روحانية هذا اليوم العظيم وهو بعيد عن عرفة؟
0: نعم، يمكن ذلك بامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما أرشد إليه. فإن قوله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا يشمل الحاج وغير الحاج ممن كان في عرفة أو خارج عرفة. ثم أيضا من علم الله تعالى منه حسن النية وسلامة الطوية والرغبة في الحج ولكن منعه منه مانع، فإن الله تعالى يكتب له الأجر والثواب. قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فالله تعالى إذا علم من نية العبد أنه لولا هذا العذر، إما عدم الحصول على التصريح أو عدم القدرة على الحج أو تكرار الحج، إذا علم الله تعالى منه هذه النية فإنه يثيبه على ذلك بسبب هذه النية الطيبة التي قصد بها وجه الله تعالى، لكن تعذر عليه أداء هذا أداء أن يؤدي هذا النسك لهذا العجر الشرعي.
2: نعم. نختم شيخ سامي بأهمية الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الابتداع، سواء كان لمن وصل إلى مكة لأداء الحج أو حتى من يقيمون في الأمصار.
0: نعم، يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال في الحج بخصوصه: خذوا عني مناسككم. فالواجب على المؤمن أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع عباداته، ومن ذلك الحج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحج بخصوصه: خذوا عني مناسككم. وأن يحذر من البدع والإحداث في الدين، فالإنسان قد يقلد غيره جهلا في البدع، وقد يزين له الشيطان أمرا فيراه حسنا، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فالبدع شر واستدراك على شريعة الله عز وجل، وتقدم بين يدي الله ورسوله، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهي أيضا مشاركة مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم في التشريع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهو أيضا اتهام للشريعة أنها لم تكمل. الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعلى المؤمن أن يحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقتفي أثره وأثر أصحابه رضوان الله عليهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم، المقتفين آثاره عليه الصلاة والسلام، وأن يحفظنا بحفظه ويخلعنا برعايته ويكفينا شر الأشرار وكيد الفجار، إنه على كل شيء قدير.
2: اللهم أمين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء، على ما قدمتم في هذه الدقائق.
0: شكر الله لكم وبارك فيكم.

0: نعيش لحظات عظيمة هنا في يوم عرفة، ونحن نتابع وإياكم مستمعينا الكرام وننقل لكم هذه اللقطات العظيمة في هذا اليوم العظيم. وحجاج بيت الله الحرام بعد أن استمعوا إلى خطبة يوم عرفة قبل قليل وأدوا صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، وهم ينتشرون في ساحات يوم في ساحات عرفة طالبين من فضل الله وراجين عفوه وغفرانه، يعلمون علم اليقين أن هذه اللحظات لا تعوض دعاء ورجاء في كريم فضل الله
1: سبحانه. كنا نتحدث قبل في بدء هذه التغطية والفترة المتابعة الإخبارية عن ما كان قد أشار إليه الزميل سعيد مشهور في موضوع السقيا. ربما كان البعض يتابع في السنوات الماضية كانت السيارات والبرادات الكبيرة التي تنتشر في أرجاء المشاعر سواء في ميناء وعرفات أو مزدلفة أو غيره. مؤخرا أصبحت هناك مراكز السقيا، ما عادت السيارات والبرادات الكبيرة موجودة وتأخذ حيز وربما تضيق على الناس. الآن أصبح الحاج في طريقه إن خرج من مخيمه إلى المسجد أو العكس أو خرج إلى أي مكان آخر، فأصبح هناك مراكز سقيا منتشرة على طول ومختلف الخطوط سواء في مشعر عرفات أو بقية المشاعر، ويفصل بين كل مركز سقيا وآخر قرابة 500 متر أو أقل، بحيث أنه يشرب ويرتوي ثم يكمل طريقه. والحمد لله المخيمات متوفرة كل وسائل الراحة فيها والسقيا والطعام والشراب ما بين مخيمه ووجهته، لكن أيضا الطرق موجودة فيها مراكز السقيا، أيضا تنتشر دورات المياه موجودة في الطرق المختلفة للمشاعر. وهذه السنة هذه سبحان الله من سنوات لما بدأ مشروع التشجير في عرفات كنا نشاهد التشجير بمستوى أقل، كل سنة الصورة فارقة عما كانت عليه في السنوات الماضية. مشعر عرفات أصبح من الصورة العلوية واضح في التشجير، وهذا بلا شك له دور كبير في تخفيض درجات الحرارة، حتى بعض الأجزاء التي تم دهنها بالدهان الأبيض الخاص أيضا بامتصاص الحرارة وعكس درجات حرارة أقل. وهذه كلها من التفاصيل الصغيرة التي ربما إذا نظرت إليها بتفصيل صغير ربما لا تشكل أثرا كبيرا، لكن عندما تجتمع هذه التفاصيل كل جهة من الجهات تركز وتطور في أجزاء صغيرة جدا، لكن مجموع هذه التفاصيل بلا شك أنه ينتج عنها أثر كبير مما يسهل على الحاج في أداء نسكه.
0: لا شك عبد الرحمن إضافات نوعية في الخدمة، في جودة الخدمة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام في مختلف المناطق، لا شك أولها المخيمات والطرقات سواء كانت الطرقات الرئيسة أو الطرقات الفرعية، مختلف الخدمات ما ذكرتها عن الحرص على جودة هذه الخدمات. سقيا مثالا كما ذكرتها لا شك أنها تعطي انطباعا وتعطي حقيقة واقعية لكل مشاهد ولكل مستفيد من هذه الخدمة ولكل من يتابعها عبر اللقطات، وما يتحدث أو ما يتحدث عنها حجاج بيت الله الحرام في ثنايا أحاديثهم الشخصية مع جموع الحجاج عبر ليس فقط عبر وسائل الإعلام للمقروء منها ولا المسموع ولا المرئي، شهود العيان هم هؤلاء الحجاج الذين يمشون في ثنايا عرفة طالبين عفوا وغفران وسط منظومة كاملة من الخدمات في كل وفي شتى الاحتياجات لحجاج بيت الله الحرام، ينعمون بها ويتفرغون فقط للعبادة وللدعاء، مستشعرين عظم هذه اللحظة وعظم نعمة الله عليهم أن سخر لهم من يقوم على خدمتهم في كل شؤونهم الأمنية والخدمية وكذلك من أصغر هذه الخدمات إلى أعظم ما يمكن أن تتخيل في هذه البقاع الطاهرة في عرفة وفي مختلف المشاعر.
1: سبحان الله، من أول ليلة من دخول العشر الأولى في عشر ذي الحجة وتبدأ تتهيأ النفوس لهذا اليوم العظيم، من أول ليلة واحد 12 يبدأ المسلمون في كل مكان بالصوم ما تيسر لهم من صومه من أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وصولا إلى مكة المكرمة وطواف القدوم، وقبل ذلك الدخول في النسك من المواقيت، ثم الوصول إلى مسجد الحرام وطواف القدوم، والنفوس تبدأ تتهيأ حتى تصل إلى هذا اليوم العظيم. حتى من لم يحج من أهل الأمصار في بلدانهم أيضا يصوم هذا اليوم، تجد الموظف والعسكري أو غيره ممن يقف الآن، هو ليس من الحجاج لكنه يقف بينهم بصومه وبما يجد من مشقة في هذه الوقفة التي يبادل الحجاج أيضا ما يجدونه من مشقة. فالكل واقف والكل يدعو ويتقرب إلى الله عز وجل إما بالحج أو بالصوم، وكل يلهج لسانه بذكر الله سائلين الله القبول.
0: لا شك.
2: لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعات المملكة العربية السعودية من المشاعر المقدسة، ونرحب عبر الهاتف بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان. السلام عليكم فضيلة الشيخ سعد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين.
0: أهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم. لا شك أن الحديث في هذا اليوم في يوم عرفة حديث عظيم، والكل يستذكر تلك الخطبة العظيمة، خطبة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم، فلعلنا نتحدث عن تلك الخطبة معكم شيخ سعد.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة لم يحج إلا حجة واحدة السنة العاشرة من الهجرة، وتسمى حجة الوداع، لأنه كان يقول لأصحابه: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، فأنه يودعهم فسميت حجة الوداع. وفي حجة الوداع سار عليه الصلاة والسلام من منى وحتى وصل إلى نمرة، وهي قرية صغيرة قبيل عرفة، ووجد أن القبة قد ضربت له، بقي حتى الزوال. فلما زالت الشمس ذهب إلى وادي عرنة عند مسجد نمرة الآن الذي يسمى مسجد نمرة، ووجد الناس ينتظرونه، فخطب بهم خطبة عظيمة بليغة موجزة في ألفاظها لكنها كثيرة في معانيها وعظيمة في مدلولاتها. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة بتعظيم شأن حقوق العباد، فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. ثم ذكر حقوق الزوجين، وذلك لأهمية ذلك في بناء الأسرة المسلمة. ثم أبطل ما كان من أمور الجاهلية وأبطل الربا، وقال: وأول ربا أبطله ربا عمي العباس تحت قدمي هاتين. أبطل ما كان من أمور الجاهلية، ثم وصاهم بتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهو قائم يخطب على المنبر نزلت عليه آية عظيمة، يقول أحد اليهود لعمر بن الخطاب: لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا يومها عيدا. قال عمر: إني لا أعرف أي آية نزلت ومتى نزلت. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس على المنبر في يوم عرفة، وهذا فيه إشارة إلى إكمال الدين، وأن الله تعالى قد أكمل الدين وأتم النعمة بهذا النبي الكريم. وما من شيء إلا ولله تعالى فيه حكم، كما قال أبو ذر رضي الله عنه: ما من طائر يطير بجناحيه إلا وذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا منه علما. ثم بعد الخطبة أمر المؤذن فأذن، ولاحظ هنا أن الأذان بعد الخطبة، مع أنه كان يوم جمعة لكنه عليه الصلاة والسلام صلىها ظهرا ومقصورة، فأمر المؤذن فأذن ثم أقام فصلى بهم صلاة الظهر ركعتين، ثم أمر المؤذن فأقام لصلاة العصر وصلى بهم صلاة العصر ركعتين، ثم سار عليه الصلاة والسلام على ناقته إلى شرق عرفات عند جبل إلال الذي يسمى جبل الرحمة، وأناخ ناقته مستقبلا القبلة والجبل رافعا يديه يدعو، وجعل طوال الوقت يدعو عليه الصلاة والسلام. وشك الصحابة هل كان صائما، فأرسلت إليه أم الفضل بلبن بعد العصر فشرب منه والناس ينظرون، فعلموا أنه كان مفطرا ولم يكن صائما. لكن طوال هذه الساعات كان عليه الصلاة والسلام يدعو، ولذلك نقول أفضل ما يشتغل به الحاج على صعيد عرفة الدعاء، لأن أكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام طوال الوقت جعل رافعا يديه يدعو، يعني بقي ما يقارب 6 ساعات وهو يدعو الله عز وجل رافعا يديه. والدعاء على صعيد عرفة والدعاء يوم عرفة يرجى إجابته. وقد نقل عن بعض السلف أنه يقول: ما دعوت الله يوم عرفة بدعوة إلا تبينت إجابتها قبل أن يحول علي الحول. ولذلك أوصي نفسي وأوصي الأخوة الحجاج وأوصي المسلمين جميعا حتى غير الحجاج بالإكثار من الدعاء هذا اليوم، لأن هذا اليوم تتنزل فيه الرحمات وتغفر فيه الزلات ويكثر فيه العتق من النار. وكما يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: إن العتق من النار لا يختص بالحجيج بل حتى يشمل غيرهم. ولهذا كان يوم عيد الأضحى يوم عيد للجميع، فينبغي أن نجتهد جميعا في الدعاء، فإن الدعاء هو العبادة. فأفضل ما يفعله المسلم في هذا الوقت هو الدعاء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويتأكد ذلك في حق حجاج بيت الله الحرام، عليهم أن يرفعوا كف الضراعة بين يدي الله عز وجل ويدعون الله تعالى بما يحضرهم من خيري الدنيا والآخرة. فهذا هو أوان الدعاء بتحقيق الأمنيات، وهذا هو أوان الدعاء بقضاء الحاجات، وهذا هو أوان الدعاء بأن يدعو المسلم ربه بما يحضره من خيري الدنيا والآخرة. فبعض الناس أو بعض الحجاج ربما يشتغل بأمور يمكن تأجيلها إلى وقت آخر، وهذا يعني خلاف السنة وخلاف مقتضى الحكمة. يعني أنت الآن في سويعات هي من أثمن ساعات العمر، أثمن ساعات العمر هذه السويعات التي هي يعني من بعد زوال الشمس يوم عرفة، فينبغي اغتنامها في الدعاء.
2: فضيلة الشيخ، كيف يجمع هذا اليوم العظيم يوم عرفة بين خوف المذنب المستغفر ورجاء طالبي المغفرة من الحجاج ومن غير الحجاج في مثل هذا اليوم العظيم؟
1: نعم، الداعي يدعو الله عز وجل وهو يجمع بين الخوف والرجاء، كما قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. يجمع بين التضرع والخفية والخوف والطمع، وادعوه خوفا وطمعا. فيدعو الله عز وجل دعاء الخائف الوجل المشفق المنكسر بين يدي الله عز وجل، فإن هذا من أعظم أسباب الإجابة، الانكسار والانطراح بين يدي الله وإظهار الفقر والحاجة، هذا من أعظم أسباب إجابة الدعاء. ويحسن الظن في الله سبحانه بأن الله تعالى سيجيب دعوته، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. فالله تعالى يستجيب الدعاء، لكن لا يستعجل الداعي الإجابة، وإنما يستمر على الدعاء ويحسن الظن بالله سبحانه وأن الله تعالى سيجيب دعاءه. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة مع إظهار الفقر والحاجة والانطراح بين يدي الله عز وجل.
0: أيضا الشيخ سعد، ما يحدث من التواصي بطلب الدعاء من بعض أهل الأمصار لمن وصل إلى مشعر عرفة بأن يذكره في دعواته، أو ما ينتشر من بعض الرسائل التي تنص على دعوات محددة.
1: كون الإنسان يطلب من غيره أن يدعو له لا بأس بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أويس القرني قال: من لقيه فليطلب منه أن يستغفر له، والاستغفار نوع من الدعاء. ولقيه عمر وقال: استغفر لي. فكون الإنسان يطلب من غيره أن يدعو له، خاصة ممن يظن أنه من أهل الصلاح والتقوى وإجابة الدعاء، هذا لا بأس به، لا بأس بأن يطلب من غيره الدعاء. وإن سمى دعوة معينة أيضا الأمر واسع، كأن يكون عنده مثلا حاجة ويريد أن تقضى فيقول: ادعو الله تعالى أن يقضي لحاجتي هذا، الأمر في هذا واسع. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وعلى رأسه ملك يقول آمين ولك بمثل، خرجه مسلم في صحيحه. هذا يدل على فضل الدعاء، دعاء المسلم لغيره، للمسلمين عموما، ويخص أناسا بأسمائهم. ولهذا قال الإمام أحمد لابن الإمام الشافعي: ستة أدعو لهم عند السحر منهم أبوك، يعني الإمام الشافعي. فلا بأس أن الإنسان يسمي بعض محبيه وبعض من أوصاه بالدعاء وخصهم بدعوات، فهذا من الأمور الحسنة، والملك يؤمن على دعائه، ولذلك ربما يدعو لغيره ويكون دعاؤه لغيره سببا لاستجابة دعائه لنفسه، لأن دعاء يؤمن عليه الملك حري بالإجابة.
0: نعم، نختم فضيلة الشيخ بالتذكير بأفضل الدعاء في يوم عرفة.
1: أفضل الدعاء في يوم عرفة الدعاء بالمأثور الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر منه، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإذا كان منفردا يأتي بلفظ الإفراد، يقول ربي آتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا الدعاء يجمع للمسلم خير الدنيا والآخرة، فإن الحسنة في الدنيا يعني تعني باختصار السعادة، ورد عن السلف تفسيرات لها، منهم من قال الزوجة الصالحة، ومنهم من قال الدار الواسعة والمركب الهاني، وكلها أمثلة، لكن تدخل في المعنى العام وهو السعادة وأن يعيش الإنسان سعيدا في الدنيا. وأما الحسنة التي في الآخرة فهي الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقنا عذاب النار يعني يسأل الله تعالى أن يعينه على الطاعة وأن يجنبه المعصية التي يتقي بها النار. فهذا الدعاء على وجازة لفظه يجمع للمسلم سعادة الدنيا والآخرة، كذلك أيضا أن يسأل الله الجنة ويستعذ بالله من النار. وقد جاء عند الترمذي وغيره بسند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يسأل الله الجنة 3 مرات إلا قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، وما من مسلم يستعيذ بالله من النار 3 مرات إلا قالت النار اللهم أعذه من النار. ولما جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام وقال: علمني دعاء أدعو به، قال: ماذا تدعو؟ قال: أسأل الله الجنة وأستعيذ بالله من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني لا أحسن أن أدعو مثل دعائك ولا مثل دعاء معاذ بن جبل. فقال عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن، يعني كل أدعيتنا حول سؤال الله الجنة والاستعاذة بالله من النار. كذلك أيضا جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه يكثر من أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. فاستعاذ النبي عليه الصلاة والسلام بالله من هذه الأمور 8: الهم والحزن يعني المكروه الوارد على القلب، إن كان عن أمر في المستقبل أحدث هما، وإن كان عن أمر مضى أحدث حزنا. والعجز والكسل عدم فعل الإنسان الخير، إن كان لعدم قدرته فهذا هو العجز، وإن كان لعدم إرادته فهذا هو الكسل. والجبن والبخل عدم نفع الإنسان الآخرين، إن كان بماله هذا هو البخل، وإن كان ببدنه فهذا هو الجبن. واستيلاء الآخرين على مال الإنسان، إن كان بحق فهذا هو غلبة الدين، وإن كان بغير حق فهذا هو قهر الرجال. فانظر كيف هذا الدعاء جمع هذه المعاني. كذلك يدعو الله تعالى بحسب حوائجه، وحوائج الناس تتفاوت، والدعاء ليس توقيفيا، إنما يختار المسلم الدعوات التي تناسب حالته وحوائجه، ويسأل الله تعالى من خيري الدنيا والآخرة.
2: فضيلة الشيخ، أما وقد تحدثتم عن فضل الدعاء عموما وعن فضل الدعاء في هذا اليوم العظيم يوم عرفة، بماذا تنصحون من قد ينصرف بالدعاء في مظلمة قد وقعت عليه، وكيف يوازن بين ما يطلبه في دعائه من رفع ظلم من مظلمة قد وقعت عليه، وما قد يلومه الناس على إضاعة الوقت في الدعاء على من قد ظلمه؟
1: والدعاء المظلوم على الظالم لا يلام عليه، لأن الله تعالى قد رخص في ذلك، فقال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قال ابن عباس معنى الآية: لا يحب الله أن يدعو بعضكم على بعض إلا المظلوم، فله الدعاء على ظالمه. لكن ينبغي ألا يجعل الدعاء خاصا بذلك، إنما يدعو الله عز وجل بخير الدنيا والآخرة، وإن دعا على يعني من ظلمه وهذا يجوز، لكن الأولى أن يعفو، الأولى أن يعفو، ومن عفا وأصلح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يغلب جانب التسامح وجانب العفو فيكون أجره على الله عز وجل، ويعطيه الله تعالى خيرا مما يأخذه ممن ظلمه، هذا خير له. وأيضا لا يجعل الوقت كله في هذا الأمر، وإنما هو رخص له في الدعاء، لكن أيضا يدعو الله عز وجل بالأدعية المأثورة وأيضا بقضاء حوائجه. نعم
0: شكر الله لكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، ما قدمتم من كلمات وتوجيهات في هذه الدقائق.
1: وشكر لكم وللفريق العامل معكم في الإذاعة والإخوة المستمعين.
2: شكر الله لكم.

0: زلنا معكم مستمعينا في بث حي ومباشر عبر إذاعة المملكة العربية السعودية من عرفة، نتابع وإياكم ناقلين وراصدين هذه اللحظات العظيمة في يوم عرفة.
1: نعم أيها الكرام، في هذا اليوم العظيم حيث تتزاحم الصورة وبالتالي تتزاحم الكلمات تعبيرا عن وصف هذا المشهد العظيم، سائلين المولى عز وجل أن ييسر للحجاج حجهم وأن يتم لهم مناسكهم وأن يقبل منا ومنهم وأن تقبل دعواتنا جميعا، إن كنا من أهل عرفات أو كنا من أهل الأمصار، فلا شك أن كل من يطالع هذه الصور ويتابع هذه التغطية تتوق نفسه إلى أن يكون من الحجاج، فإن لم تتيسر هذا العام فربما في عام قادم. والحج سبحان الله فرض على الناس جميعا، ركن من أركان الإسلام، لكن لمن استطاع إليه سبيلا. والشارع الحكيم حينما أمر وأوجب الحج يعلم سبحانه مشقة الوصول لكل الناس إلى هذه البقعة من العالم، وبالتالي فالحج شرع لمن استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة هي مختلفة تماما، إن كانت استطاعة مادية أو جسدية أو صحية أو حتى ظروف العمل وظروف السفر، فليس بالأمر الهين. وهذا ما يعزي الإنسان به نفسه بأن هذا التشريع لمن استطاع إليه، ومن نوى كما ذكر ضيوفنا قبل قليل من نوى العبادة فله أجرها إن شاء الله إن صدقت نيته مع الله عز وجل.
0: لا شك عبد الرحمن، وأنا أتابع في هذه اللحظة وأنت تتحدث وأتابع في لحظة هذه الساعة أمامنا هنا في الاستوديو وأرى تسارع الوقت يمضي، لا شك أنها لحظات يرى الحاج في هذه اللحظة وغير الحاج أيضا تسارع هذا الزمن المبارك في هذا التوقيت، وهو يمضي سريعا من بين يديه آملا أن يغتنم ما تبقى في يوم عرفة بالدعاء والذكر وصالح العمل وصالح الدعاء. لا شك أنه في سباق مع الزمن لاغتنام هذه الأوقات العظيمة في يوم عرفة، ونحن نعيش هذه اللحظات وسط الحجيج وهم يعيشون فرحة تواجدهم في هذه البقاع الطاهرة.
1: نعم، ما زلنا نتابع أيها الكرام في تغطيتنا هذه، نحاول أن نرصد لحظات مختلفة، نرصد اللحظة الإيمانية والشعور الداخلي، نتحدث بما يجده الحاج داخل نفسه، وبالمقابل أيضا نحاول أن نرصد تلكم الخدمات وما يستجد من أخبار تخرج عن القطاعات الأمنية أو القطاعات الخدمية، وسنكون معكم أولا بأول حيث تتوالى التوجيهات من وزارة الصحة ووزارة الحج لكل الحجاج بعدم الخروج من مخيماتهم إلا بعد الساعة الرابعة عصرا، وذلك تجنبا ربما لأكثر عارض صحي يتعرض له الحجاج إن لم يلتزموا بالتعليمات، وهو الإجهاد الحراري، وهذا ما تؤكد عليه دائما القطاعات المعنية بمتابعة شؤون الحج إن كان في وزارة الحج أو وزارة الصحة. وهذه التعليمات ربما من يتابع المشهد يرى طرقات عرفات تكاد تبدأ تخلو من الحجاج وإلا من العدد القليل، وذلك استجابة للتوجيهات الصادرة بأن يبقى الحاج في مخيمه تحت ظل خيمته حتى الساعة الرابعة عصرا وتكون الأجواء مناسبة للخروج.
0: لا شك مستمعينا، ونحن نتابع تحديثات الجهات القائمة على خدمة حجاج بيت الله الحرام في مختلف القطاعات، ولعل يحضرني الآن وأنا أتابع التحديثات الآنية لهذه القطاعات، منها الهلال الأحمر الذي قدم رصدا سريعا حتى هذه اللحظة أنه قدم أكثر من 1,095,000 خدمة صحية حتى الآن لحجاج بيت الله الحرام. وهذه التحديثات عبد الرحمن الآنية واللحظية لكل القطاعات، وهي مثال فقط هنا على واحد من هذه القطاعات في تقديم الخدمات لحجاج بيت الله.

0: إلى الزميل خالد المصري من موقع آخر في عرفة. السلام عليكم زميل خالد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أستاذ عبد الرحمن وزميل عزيز ومستمعينا الأفاضل.
0: في الجزء الأول من هذه التغطية كنت معنا من مقر ضيوف خادم الحرمين الشريفين، أين أنت الآن زميل خالد؟
1: في هذه اللحظات ولجت قبل قليل من البوابة المخصصة لمخيم الإخوة من السودان الخرطوم، وما شاء الله تبارك الله أرى يعني قبيل أن ندخل هناك تنظيم ومن ناحية الدخول والخروج، حتى الآن الإخوة الحجاج من السودان الحبيب موجودون في مخيمهم بانتظار وقت التفويج أو وقت السماح لهم بالخروج إلى يعني خارج المخيم. التقيت في هذه اللحظات مع أحد الحجاج الكرام الإعلامي الشيخ السنوسي. حياك الله أستاذ الكريم.
2: مرحبا زميل والأستاذ الفاضل خالد، أهلا ومرحبا بك وبكل المستمعين، وأحيي في هذه اللحظات المملكة العربية السعودية حكومة وشعبها على ما بذلوه من جهود عظيمة لتيسير حج هذا العام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجيج.
1: اللهم آمين. يعني مشاعر عظيمة ويوم عظيم، قبل قليل انتهينا من سماع خطبة يوم عرفة وصلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا. سؤالي في البداية، هل هي الحجة الأولى لكم؟
2: نعم، للمرة الأولى التي نفضى فيها بزيارة المملكة العربية السعودية، وأتمنى أن لا تكون الأخيرة.
1: اللهم أمين وتقبل الله منا ومنكم. كيف هي المشاعر، الخواطر، حديث القلوب، خصوصا وهي أول حجة الإسلام في هذه المشاعر الطيبة؟
2: نعم، ما يلاحظ هنا وللوهلة الأولى وما اعتادت عليه المملكة العربية السعودية بقدرتها الفائقة على إدارة الحشود. يعني 1.5 مليون حاج هذا العام، وربما تجاوز هذا العدد في السنوات الماضية. تكون المملكة العربية السعودية دائما سباقة لأن تيسر لكل الحجيج ظروف الحج، وكذلك استخدام التقنية الحديثة في كل ما يختص بتيسير أمور الحجاج منذ اللحظة الأولى لدخول المملكة وحتى الخروج. المملكة قطعت شوطا بعيدا في طرق تقديم الخدمات للحجاج، ويلحظ ذلك كل من وفد إلى المملكة العربية السعودية في هذا العام والأعوام السابقة، ولعل ذلك يندرج ضمن الخطة التي انتهجتها المملكة العربية السعودية 2030، هي خطة طموحة. وتيسير مناسك الحج والعمرة هي واحدة من النقاط المهمة في هذه الخطة للمملكة العربية السعودية.
1: جميل جدا الحاج الكريم الشيخ السنوسي. دعنا يعني نعود للذاكرة قليلا إلى الخلف، هناك في السودان عندما قالوا لك ستذهب إلى الحج، عندما يعني سنحت الفرصة وتيسرت الأمور وغدا ستسافر، إيش دعنا نقول العادات في السودان، التقاليد التي تكون مع الأسرة مع الأهل عندما يذهب الحاج من السودان من الخرطوم إلى جدة إلى مكة المكرمة وأداء فريضة الحج؟
2: نعم، كما تعلم زميلي خالد، السودانيون لديهم محبة عظيمة للمملكة العربية السعودية لوجود الحرم المكي والحرم النبوي، وأيضا هم على محبة خاصة وخالصة مع سيد المرسلين المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك من يوفق في أداء الحج أو فريضة الحج أو أداء العمرة يتم الاحتفاء به قبل أن يسافر، وتكون هنالك البشريات، تكون هنالك الزيارات والمباركات من الأهل جميعا، يحتفون بهذا الشخص ويقيمون أيضا الليالي المبهجة احتفاءا بأن هذا الشخص سيذهب إلى مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومكة المكرمة، ويوصونه بأن يبلغ السلام والتحايا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا ينسى وصاياهم وأن لا ينسى دعواتهم وهو يطوف بالكعبة المشرفة. والجانب الآخر أو الموسم الثاني كما يذكر هنا عندما يعود إلى أهله تجد جدران المنزل قد تم طلاؤها طلاء جديدا، وكتب على الحائط حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، ويا داخل هذا الدار صلي على النبي المختار. ومنذ اللحظة الأولى لدخول الحاج يجد أهل الحي جميعا يصطفون ويذبحون الذبائح ويوزعون الحلوى والبلع احتفاء بهذا القدوم، ويتبركون به أيضا باعتبار أنه أتى من أعظم البقاع وأشرفها.
3: إذن الحاج تنوس هكذا سيكون
2: من الآن طبعا.
3: بارك الله فيك، شكرا لك.
2: شكرا للزميل خالد، ونتمنى دائما للمملكة العربية السعودية أن تكون متقدمة ومزدهرة وموفقة، وبعد انتهاء خطة 2030 ستكون لها خطة جديدة مبهرة للعالم.
3: بارك الله فيك، سلمك الله. كما استمعتم زميلي العزيزان وكذلك الإخوة المستمعين الكرام، هذه مشاعر وحقيقة شعائر وشعور يعيشه الحاج الكريم هنا من جمهورية السودان في هذه البقاع الطاهرة العظيمة. نسأل الله عز وجل لهم التوفيق والتيسير والبركة، ما شاء الله تبارك الله. في كل ركن وكل زاوية في أي مخيم من مخيمات الحجيج ترى خلايا نحل تعمل باستمرار. هانذا الآن دلفت إلى خيمة وجدت الإخوة ما شاء الله تبارك الله في الإعداد وأعتقد تجهيز بعض الوجبات، هناك المواد الخام، هناك كراتين المياه والعصائر وغيرها وطاولة الإعداد ما شاء الله تبارك الله. والملاحظ حتى أخذهم للإحتياطات من أقنعة للشعر وكذلك للوجه والفم والحفاظ على مستويات مطلوبة في النظافة أو حتى الاهتمام والعناية بوجبات ضيوف الرحمن. حقيقة شكرا جزيلا لكل من يبذل هذه الجهود الطيبة في خدمة حجاج بيت الله الحرام. أنا الآن أتجول كذلك في ممرات هذه الحملة المباركة، حملة حجاج السودان الكرام، لعلي أخذ لقاء مع أحد الحجاج. السلام عليكم، لو تعرفنا باسمك.
4: ورحمة الله وبركاته، محمد عبد الله الطريفي عبد الله.
3: حياك الله حاج محمد. حاج محمد، هل لي أول مرة تحج؟
4: أول مرة أحج، أيوه.
3: نعم. إذن كيف هي المشاعر؟ كيف هي اللحظات؟ كيف هي الدقائق في هذا اليوم العظيم وهذه الساعات العظيمة؟
4: لحظات عظيمة ولحظات طيبة والله، نتمنى من الله سبحانه وتعالى. أنا عمري 60 سنة.
3: ما شاء الله.
4: ما جيت أول مرة يجي.
3: يا رب لك.
4: أي الحمد لله رب العالمين. أنا من شريك مدني هنا بقرية الرميلة. محمد عبد الله الطريفي عبد الله.
3: أنعم وأكرم. 60 عاما بانتظار هذه اللحظة العظيمة. بلا شك أن لك دعوات، لك أمنيات، لك مشاعر خاصة تعيشها.
4: أي الحمد لله والله، والله إن دعينا لأولادنا بالذرية الصالحة، وربنا يغنيهم وربنا أخفاننا يا رب يجيبون بلادنا الطيبة دي. والله إذا كانت 62 سنة أنا طلعت جوازات 3 مرات، مرتين من ربنا سبحانه وتعالى ما سهل، المرة الثالثة دي الحمد لله رب العالمين جينا، جيت أنا وزوجتي الحمد لله
3: ما شاء الله،
4: زوجتي نعمال عبد الله أحمد السعيد من غرية الرميل شريك مدني
3: ما شاء
4: محلية أم الغورة، الحمد لله رب العالمين. والله شعور ما يوصف، الحمد لله رب العالمين، نحمد الله حمدا كثيرا والله لهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، لك الحمد والشكر. 62 عام الحمد لله رب العالمين، نحاول عمري 62 نحاول الحمد لله، بس هذا العام
3: ربي كتبها لك ونسأل الله عز وجل ان يوفقك
4: اللهم امين،
3: يعني يغفر الذنوب
4: اللهم امين، يسر الامور، يغفر لنا ذنوبنا ويدينا العافيه ويدي بلدنا الامان والسلام ويعم البلد الحمد لله رب العالمين، وأخواننا كلهم ربنا سبحانه وتعالى يجيبون هذا البلد الطيبة، وأبنائي يسمعين في بريطانيا ربنا يجيبوا ردوا ثاني وغاني والمعز إن شاء الله ربنا يديه العافية
3: الأولاد
4: ها في بورسودان ربنا يدار يتزوج إن شاء الله ربنا يسهل له ييسر له ويجيبوا ثاني هنا ويجيبون هنا
3: أحلى أحلى دعوة في عرفة للابن الزواج.
4: أيوة الزواج والله ابني دار لي الزواج إن شاء الله عز المعز محمد عبد الله الطريفي في بورسودان، ربنا سبحانه وتعالى يسر له ويزوج ان شاء الله.
3: امين
4: اي اللهم امين يا رب العالمين. هذا السبب بقى لنا سبب في هذه الجايه
3: يا رب، جاب
4: لنا انا ووالدته
3: ما شاء الله.
4: اي الحمد لله والدته نعمان عبد الله احمد السعيد.
3: طيب كيف كيف مشاعر الاهل؟ كيف عاشوا لحظات السفر دائما من السفر من الخرطوم وحتى الوصول الى المملكة العربية السعودية؟
4: والله الحمد لله ودعونا الحمد لله رب العالمين، واجتمعوا معنا الاهل كلهم ووصلونا لحد الخرطوم. جيت هناك الخرطوم عند اخوي عنده بيت هناك في العجوزي لواء اسمه عبد الله الطريفي، قعدت معه 4 يوم انتظرت المطار مشيت الحمد لله. اللواء.
5: كيف كانت الرحلة؟ كيف كانت التنظيمات هنا في
4: سامح؟ سامحة شديد والله، رحلة العمر ذول يتمناها والله، نتمنى فيها كل ما يجي رمضان العشر الأواخر دي نغيمة الليلة يا ربنا سبحانه وتعالى يجيبنا في البلد. والحمد لله ربنا استجاب لنا وجابنا الحمد لله، إن شاء الله حج مبرور وسعي مشهور وذنب مغفور وعمل مقبول. وهذه المملكة الضيافة والله ما قصروا ما قصروا أبدا والله، يرشدونا وأكلونا وشربونا وريحونا سكن رحيل أي حاجة تمام. الحمد لله رب العالمين، بارك الله في ولي العهد السعودي، ربنا يديهم العافية والغايمين على أمر هذا الحج. الحمد لله رب العالمين، ربنا يوفقهم وربنا يحفظ بلادهم ويديهم العافية شعبا وحكومة وشعبا، نحن أخوين أخوين. أيوة والله نحن أخوين، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وتحياتي لابني في بريطانيا، ربنا سبحانه وتعالى
5: الله يحميه ويرجع السلامة ويزوج الصغير.
4: آمين يا رب العالمين،
5: ويرزقهم الذرية الصالحة.
4: اسمه إسماعيل محمد عبد الله الطريف عبد الله.
5: إذن كما تستمعون زملائي الكرام، لا تنسوا من الدعاء، وهذه بلا شك يعني لحظات عظيمة ويوم فاضل وفضيل يدخر فيه المسلمون كل الدعوات لله عز وجل، نسأل الله أن يتقبل من الجميع حجهم. شكرا شكرا لك يا حاج محمد، سلمك الله. نعم زميلي العزيزان، كما استمعتم المشاعر والدعوات والأمنيات، ويا أخي أرى سبحان الله في أرى يعني شيء عجيب يرتسم على وجوه الناس هنا من حب لله عز وجل ولنبيه صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو الذي يعني قام هنا في عرفة داعيا ومشى في هذا المكان وأدى هذه الفريضة ودعا المسلمين للاستنان بسنته والسير على خطاه والاهتداء بهديه. فالحمد لله على فضله وإنعامه وعلى التيسير العظيم الذي يعيشه المسلمون في هذه الأزمنة. يعني حرفيا لم ألقى حاجا إلا وإلهج بالدعاء لله عز وجل أولا، ثم بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين لولي عهده الأمين، لمن يقوم على خدمة الحجاج هنا في هذه البقاع الطاهرة. وهذا ما يعني ما نراه مترجما على أرض الواقع من خدمات مقدمة من تهية ومن تيسير، فلله الفضل والمنة والحمد. ما دي هل تبقى معي وقت؟
6: لا شك خالد، ونحن نعيش معك قبل قليل هذه عفوية الفرح الذي ارتسم في عبارات وطبيعة حديث حجاج بيت الله، تعطينا انطباعا صادقا على مدى الفرح بالتواجد في هذه اللحظة في هذا اليوم العظيم وسط راحة من قبل هؤلاء الحجاج. يقينا لا أعتقد أن هذه العفوية في لحظات الفرح التي نطق بها لسان هذا الحاج إلا تأكيد على الخدمات التي قدمت، على الراحة التي وجدوها التي تسعدنا بلا شك، وهي هدف حكومة خادم الحرمين وأيضا مختلف القطاعات التي من واجباتها هو تقديم أعلى مستوى من الخدمات لحجاج بيت الله الحرام. ولا أدل على ذلك إلى هذه العفوية في مشاعر الفرح التي كانت على لسان الحاج قبل قليل معك خالد.
5: نعم بلا شك، وهذا ما لاحظته مع الجميع يعني عربا وعجما، وبعضهم من يجيد العربية تحدث معي بكل محبة، أنت وصفتها يعني بشكل جميل يعني في موضوع الفرح، وجود الفرحة في القلب التي تنعكس على الوجوه وعلى العبارات وعلى في كثير من الأحيان ضياع المفردات وعدم كفايتها لمحاولة التعبير عما في القلب.
6: بلا شك.
0: جميل. شكرا شكرا للزميل خالد بن أسامة المصري على ما نقلته لنا وللمستمعين الكرام من هذه المشاعر الطيبة.
5: بارك الله فيكم يا شباب، شكرا.

الحمد لازلنا معكم مستمعين الكرام عبر إذاعة المملكة العربية السعودية من عرفة في هذا النقل المباشر لكل لحظة من لحظات هذا اليوم العظيم يوم عرفة، مستشعرين معكم وإياكم عظم هذه اللحظة وهذه الروحانية في عبادات المتعبدين من الحجاج، وفي أيضا فرحة العاملين على خدمة حجاج بيت الله الحرام وتفانيهم في ذلك، ولا أدل على ذلك مما استمعنا له خلال الساعات

0: معالي الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد الأمين العام لهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للفتوى والمشرف العام على مكتب سماحة المفتي. السلام عليكم دكتور فهد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا الله المستمعين الكرام.
0: أهلا ومرحبا بكم في هذه الدقائق وهذا اليوم العظيم، ونحن نتحدث عن مشعر عرفات وما فيه من مشاعر عظيمة ونفحات إيمانية، فما تقول ابتداء في بدء هذه المداخلة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلقد من الله عز وجل على عباده المسلمين المؤمنين في هذه المواسم الفاضلة التي يتجدد بها إيمانهم وتكثر بها حسناتهم ويغفر الله عز وجل بها ذنوبهم. ومن هذه المواسم موسم الحج، هذا الموسم العظيم الذي ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم في آيات متعددة، بل جاءت سورة من سور القرآن الكريم باسمه، وهي سورة الحج، التي يقول الله عز وجل في آيات الحج فيها: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، إلى آخر الآيات. ومنها الآيات الكريمة أيضا التي في سورة البقرة التي يقول الله عز وجل فيها: وأتموا الحج والعمرة لله، إلى قوله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، إلى آخر الآية. فلاحظ أخي الكريم، المستمعين الكرام، لاحظوا أن الله عز وجل أقام هذا الموسم العظيم والشعيرة الجليلة لأجل إقامة ذكر الله جل جلاله. وفي ذروة هذا الحج وفي ذروة هذه الشعيرة يأتي هذا اليوم العظيم، يوم عرفة، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وقال عنه صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو. ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ والجواب هنا محذوف، أي أرادوا مغفرتك ورضوانك. وهذا يدل على أنه مغفور لهم، لأن الله عز وجل لا يباهي بأهل الذنوب والمعاصي، وإنما يباهي بمن تاب عليهم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن تاب الله عليهم، وأن يتوفانا وهو راض عنا، وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يهدينا وأن يسددنا وأن يجزي ولاة أمرنا خيرا على ما يقومون به من خدمات عظيمة لهذه الشعيرة الجليلة التي يتوافد إليها المسلمون من

0: بحدب وصوب رجالا وركبانا جوا وبحرا وبرا. أسأل الله عز وجل أن يعظم أجور الجميع وأن يغفر لنا ولكم إنه سميع قريب. نعم
1: شيخ، في مثل هذا اليوم يسأل الحاج وغير الحاج الله عز وجل أن يوفق لساعة الاستجابة، استجابة الدعاء، ماذا يمكن أن نقول لعموم المسلمين من الحجاج وغيرهم عن البحث والتحري، تحري إجابة الدعوة والتوفيق لساعة الاستجابة؟
0: بالنسبة للحاج، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا لأجل أن يتفرغ للدعاء، وكذلك أفطر في هذا اليوم لأجل أن يتقوى على الدعاء. ولما خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبته الشهيرة ثم صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا تفرغ للدعاء وهو راكب على راحلته إلى أن غربت الشمس، فمكث في هذا الوقت كله وهو يدعو الله جل جلاله، يذكره ويسبحه ويحمده ويشهد شهادة التوحيد التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي هو حسن في الشواهد: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيكثر من هذه الشهادة، يكثر من شهادة التوحيد، والتوحيد من أعظم الأسباب، بل هو أعظم الأسباب، بل هو السبب الوحيد لنجاة العبد في الدنيا والآخرة، وبه تتحقق الدعوات وتجاب الصلوات، ويفتح الله عز وجل به على العبد خيرا كثيرا. سئل سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى عن هذا الحديث، وقالوا له: هذا ذكر، يعني شهادة التوحيد، هذا ثناء وليس بدعاء. فقال: أما سمعت قول الشاعر: أذكر حاجتي أم قد كفاني، حياؤك إن نشيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فأنت يا عبد الله، وأنت تذكر الله جل جلاله، تذكره بأسمائه وصفاته، تذكره بحلمه، تذكره بعلمه، تذكره بعزته، تذكره بقدرته، تذكره برحمته، تذكره بمغفرته، تذكره بما يفتح الله عز وجل عليك من الدعوات القرآنية والدعوات النبوية، يرجى لك الإجابة. فهذا اليوم العظيم من أعظم الأيام التي يكون فيها العبد قريبا من الله سبحانه وتعالى. وهكذا غير الحاج في الأمصار يذكرون الله عز وجل ويحمدونه ويسبحونه ويتقربون إلى الله جل جلاله بصوم هذا اليوم الذي يكفر الله عز وجل به سنتين، سنة ماضية وسنة باقية. فيشرع لهم أيضا مع هذا الصيام أن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بقراءة القرآن وبذكر الله عز وجل وبدعائه، فهو يوم ترجى فيه إجابة الدعوات. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، وأن يفتح علينا ما نتقرب به إلى الله جل جلاله من ذكره وتسبيحه وتحميده والثناء عليه ودعائه. نعم.
1: اللهم آمين. معالي الشيخ، مما ورد في خطبة عرفة هذا اليوم ما ذكره الخطيب حول أهمية الحرص على السكينة والرفق والبعد عن التدافع وتنفيذ تعليمات الجهات المنظمة والتقيد بتنظيمات التفويج ومسار الحركة، وذكر بأن كل ذلك يأتي تحقيقا للمصلحة وتجنبا للضرر والفوضى وحفظا للنفوس وتيسيرا لأداء النسك. لو تعقبون وتعلقون على ما ورد في هذا المضمون معالي الشيخ.
0: هذا كلام طيب وكلام جيد، وابتداء نقول إن هذا اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو رجعنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدناه يوصي أمته في ذلك الموقف، وكانوا حوله كثير، يعني الذي حج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قدر ب100,000 أو أكثر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الناس جميعا ويقول: السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. لاحظ هذا الحديث أخي الكريم، السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، يعني ليس بالإسراع. وهذا سبحان الله العظيم، لو تأملت في الحديث لا علمت أنه يمكن، أو لا علمت أنه فعلا هو عنوان عريض لاتباع التعليمات والتنظيمات التي تنظمها الجهة المسؤولة في البلد، في المملكة العربية السعودية. السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. فالحاج في هذا الموطن حينما يتبع التعليمات والتنظيمات من جهة الرفق في السير، ومن جهة التقيد بالتفويج المحدد إلى آخر ما هنالك من التعليمات، فإن هذه التعليمات لم توضع إلا لسلامة الحجاج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السكينة السكينة، يعني لا تسرعوا، ولا يقتل بعضكم بعضا، ولا يدافع بعضكم بعضا، ولا تزدحموا، بل امشوا بسكينة وتؤدة حتى يكون الجميع في سلامة وفي طمأنينة. وهكذا التعليمات، التعليمات التي الآن وضعت، التي وضعتها حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وأيده، إنما وضعت لسلامة الحجاج. ولذلك ينبغي للحاج حتى وهو يتقيد بهذه التعليمات وبهذه التنظيمات أن يضع في اعتباره أنه يتقيد بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الحاج حينما يتقيد بالتنظيمات والتعليمات فإنه يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، الذي قال عليه الصلاة والسلام: السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. نعم،
2: بارك الله فيك شيخنا. فضيلة الشيخ علي الحذافي في خطبة يوم عرفة ذكر في معرض حديثه في الخطبة: في الحج لا شعارات سياسية أو نداءات حزبية، بل خضوع لله واتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم، وطهارة في الظاهر والباطن. هل من توسيع في الحديث أكثر عما يريد الشيخ علي في خطبة يوم عرفة الحديث عن في هذا النقطة؟
0: نعم، هذا الجزء من الخطبة، خطبة عرفة هذا اليوم، أيضا نرجع بها إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى سيرته. النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن أهل بالحج فإنما أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وما زال على هذه التلبية إلى أن رمى جمرة العقبة، ثم شرع في التكبير والله أكبر، وأيضا التكبير توحيد. ومن ثم فإن الحج كله من أوله إلى آخره هو توحيد، فمن صرفه إلى غير التوحيد فقد صرفه إلى غير مقصده، وصرفه إلى غير ما قصد الله عز وجل به من إقامة هذه الشعيرة لأجل التوحيد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما سئل عن أفضل الحج، قال: العج والتج. العج والتج، العج هي التلبية، والتج هي ذبح الهدايا، الهدي، وذبح الهدي أيضا هو من إقامة التوحيد. فالحج من أوله من الطواف ومن السعي ومن الوقوف في عرفة ومن المبيت في مزدلفة ومن الدفع إلى منى لرمية الجمرة العقبة إلى آخر شعائر الحج، كلها لأجل إرضاء الله سبحانه وتعالى، ولأجل تقواه، ولأجل توحيده، ولأجل تسبيحه وتحميده وذكره، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة والرمي لإقامة ذكر الله. فمن اشتغل بذكر الله في هذه الأيام الفاضلة، في أيام الحج الثامن والتاسع والعاشر الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر، من اشتغل بذكر الله من أول حجه إلى آخره إلى أن يطوف طواف الوداع، فقد أتى بالمقصد العظيم من الحج، ويرجى له أن تكون حجته مبرورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الآخر في حديث أبي هريرة في الصحيحين: من حج فلم يرفث ولم يفسق. لاحظ، لم يرفث إشارة إلى أنه لم يأتي شيء من محظورات الإحرام، بل أتى بالحج كما شرعه الله وكما سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفسق إشارة إلى الابتعاد عن كل المشوشات التي من المعاصي والسيئات التي تشوش على الحج وتشوش على عبادته وتشوش على سكينته وتشوش على طمأنينته. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ولذلك أوصي الحجاج كلهم، أوصيهم بتقوى الله جل جلاله، أوصيهم بذكر الله سبحانه وتعالى، أوصيهم بالإقبال على الله جل جلاله. فما هي إلا سويعات وتنتهي هذه الأيام، ما هي إلا أيام معدودات، أيام معلومات قليلة جدا، لينشغل الحاج في ذكر الله وفي تسبيحه وفي تهليله حتى تنتهي هذه الأيام المعدودة، ويرجى له أن يرجع بذنب مغفور وسعي مشكور. نعم
1: نعم. لعلنا نختم معكم معالي الشيخ في الدقائق القادمة بما تودون الإشارة إليه في معرض حديثكم في هذه الدقائق.
0: ليحمد الله عز وجل الحاج على أن يسر له الوصول إلى هذه الأماكن العظيمة الطيبة المباركة، ليحمد الله عز وجل أن جعله ممن يحج بيته الحرام هذه السنة، ومن شكر هذه النعمة أن يؤدي الحج كما شرعه الله عز وجل وكما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقبل على الله تعالى بالاشتغال بذكره وبدعائه وبتسبيحه وبتحميده وبتهليله. وأيضا من تعظيم حرمات الله في هذا الموطن الكريم، كما قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. من تعظيم حرمات الله أن يبتعد عن السيئات وعن المعاصي وعن الاشتغال بغير ذكر الله جل جلاله. ومن تعظيم حرمات الله أن يحافظ على نظافة المكان، فلا يعني يشغله بشيء من المهملات أو شبل، يتعاون مع الجهات المسؤولة، يتعاون معهم في الأنظمة والتعليمات، ويتعاون معهم في نظافة المكان، ويكون مظهرا للمسلم الذي يلتزم بتعاليم دينه وبأخلاق دينه وبشعائر دينه. وأسأل الله عز وجل للجميع القبول، وأن يجزي ولاة أمرنا خيرا، ويجزي حكومتنا الرشيدة خيرا، وأن ييسر للحجاج أداء بقية مناسكهم، وأن يعيدهم إلى بلادهم سالمين مطمئنين. ومن لم يحج أسأل الله عز وجل لهم المغفرة والرحمة والرضوان، وأن يتوفانا جميعا وهو راض عننا. نعم.
1: اللهم أمين. شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، الأمين العام لهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للفتوى والمشرف العام على مكتب سماحة المفتي.
0: نعم، حياكم الله وجزاكم الله خيرا على هذا الاتصال. شكرا لحضرتك.

0: في سياق هذه التغطية والمتابعة مستمعين الكرام، مازلنا معكم عبر أثير إذاعات المملكة العربية السعودية من المشاعر المقدسة، ونسعد بأن يكون معنا الآن عبر الهاتف العقيد منصور أشكرة، المتحدث الرسمي لدار العامة للمرور. السلام عليكم عقيد منصور.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أمسي عليك وعلى السيدات والسادة المستمعين، أهلا وسهلا.
0: أهلا ومرحبا بك. لا شك من أكبر الجهود المبذولة في مشعر عرفات والتنقل ما بين المشاعر وداخلها ما تقومون به في الخطط المرورية للتصعيد إلى مشعر عرفات، فنريد أن نبدأ معكم عن تحديد هذه الخطط ودور قوات أمن الحج لشؤون المرور.
1: بدعم واهتمام القيادة الرشيدة حفظهم الله ومتابعة عظيمة من سمو سيد وزير الداخلية حفظه الله رئيس لجنة الحج العليا وإشراف معالي مدير الأمن العام، نفذت خطط التصعيد إلى مشعر عرفات المؤدية للمشعر، وشهدت انسيابية عالية في حركة الحافلات والمركبات، وذلك من خلال انتشار رجال المرور في الميدان لإدارة وتنظيم الحركة المرورية وإدارة التقاطعات وتكامل الجهود بين جميع الجهات المشاركة لخدمة ضيوف الرحمن. ممكنات عالية ورجال مرور لديهم خبرات تراكمية لإدارة وتنظيم مثل هذه المواسم لضمان أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.
2: عقيد منصور، عانكم الله ووفقكم في أعمالكم. لا شك أنها في هذه اللحظات الاعتماد عليها وعلى غيرها من خدمات من كافة القطاعات. أريد أن أسألك عن استخدامكم أنتم أيضا عن استخدام التقنيات الحديثة، دورها المساعد لكم في عملية التصعيد.
1: بالتأكيد هناك استخدام لأحدث التقنيات ووسائل الذكاء الاصطناعي بكل ما يحقق أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام. هناك العديد من الكاميرات المرتبطة بمركز القيادة والسيطرة لنقل مؤشرات الحركة المرورية للقاعدة الميدانيين للتعامل معها وفق هذه المؤشرات، فهي ترصد رحلة الحاج منذ قدومه إلى مكة المكرمة وصولا إلى المشاعر المقدسة لتحقيق أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.
0: نعم عقيد منصور، دائما في كل خدمة هناك مقدم خدمة وطرف آخر هو مستفيد، ولا شك أن تعاون المستفيدين مع مقدمي الخدمات يسهل تكامل الخدمات، فإن كان من رسالة تحب توجيهها للحجاج ولقائد المركبات والحافلات.
1: بالتأكيد نحن على ثقة بأن حجاج بيت الله الحرام وقائدي المركبات والحافلات شركاء لنا في إنجاح الخطط المرورية بالتزامهم بتعليمات رجال الأمن ورجال المرور في الميدان، كما نؤكد على أهمية الالتزام بالمسارات المحددة ولما لذلك من دور كبير في المحافظة على سلام الضيوف الرحمن واستمرار الانسيابية المرورية خلال التنقلات في المشاعر المقدسة.
0: نعم، شكرا جزيلا للعقيد منصور بن عبيد الشكر، المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور، متحدثا عن خطط المرور لتصعيد واستقرار الحجاج في مشعر عرفات. فشكرا لكم عقيد منصور.
1: العفو، الله يحفظك.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في هذه التغطية، ولعل من أبرز ملامح القطاعات الخدمية في السنوات الأخيرة زميلي عبد الله، دخول التقنية بكل أشكالها ضمن أساسيات تقديم الخدمات. اليوم مثلا من الأمثلة نرى وزارة الحج والعمرة تبنت بشكل كبير تطبيق نسك، وضمنته مجموعة كبيرة من الخدمات الخاصة بالوزارة وحتى القطاعات الأخرى. أصبح النسك هو الآن الوجهة والقبلة لقاصد المكة المكرمة والمدينة المنورة، قاصد العمرة والحج. تطبيق نسك هو التطبيق الأول له، ليجد فيه تقريبا اليوم الوزارة تعلن عن أكثر من 130 خدمة يقدمها تطبيق نسك. جميل. واستطاعوا من خلالها أن يخدموا أكثر من 51 مليون مستفيد. اليوم الحاج عندما يصل إلى مكة المكرمة هو سيحتاج لمجموعة من الخدمات، فبدلا من أن يحمل تطبيق نسك وتطبيق آخر للخدمات الاتصالات وتطبيق آخر لخدمة أخرى وثالثة ورابعة، اليوم أصبح في نسك يصل إلى كل الخدمات. حتى ترجمة خطبة عرفة كانت موجودة في نسك.
1: صحيح.
0: وبلغة مستخدم التطبيق، إذا حمل التطبيق واختار لغته المستخدمة وجد كل الخدمات بلغته.
1: عبد الرحمن، من الأشياء الجميلة أيضا مما ذكرته أكثر أنه من فترة إلى فترة، أتحدث عن موسم إلى موسم، نتحدث عن هذا التطبيق نسك في فترة قريبة قليلا ليست بالبعيدة، هذا التطوير الدائم لهذا التطبيق وغيره من التطبيقات في كل خدمة تقدم للحاج وللمعتمر طوال العام، والتحديث الدائم في كل ما يمكن تقديمه من خدمات متنوعة. ذكرت أمرا في هذه اللحظة، لكنني متيقن تمام اليقين بأنه خلال الفترة القادمة القريبة القادمة حتى سيكون أكثر تطويرا، أكثر خدماتا. ربما حتى أنا وأنت في هذه اللحظة نفكر بعض الخدمات، لكن يقينا وأعتقد أنك تشاركني أنها ستتجاوز حتى المتوقع، وهذا السر في الحرص الدائم. أذكر أني قرأت وطلعت على دراسة قريبا كانت تتعلق عن مدى الرضا عن الخدمات التي تقدم للحاج والمعتمر. حيازة الرضا أو المستحقة الموسم الماضي فقط كانت 91%، هذا العام حتى الآن القراءات والمؤشرات تعطي نسبة وصول إلى 95%. عبد الرحمن، ولا شك أنه هذه اللفتة التي ذكرتها وهذه المعلومة التي ذكرتها أحد الدلائل على التطوير الدائم، التطوير عن رغبة وعن تصميم أن يكون من أفضل إلى أفضل.
0: بلا شك هي تجربة للزائر والمعتمر والحاج ترصد، ومن خلال ردود الأفعال تطور هذه التجربة وتحسن. وأنا أقرأ أنه مجموع الخدمات تجاوز 130 خدمة، حين لما تريد أن تستحضر هذه الخدمات ما تستطيع أن تصل 130
1: فقط، تكون صعبة الحقيقة.
0: فبالتالي تطبيق نسك أصبح معروفا لدى كل حاج ومعتمر، ومن ينوي أن يحج أو يعتمر عليه أن يبدأ بتطبيق نسك حتى يقرأ ويطلع على كل ما يمكنه الحصول والوصول إليه من خلال هذا التطبيق. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية، نرحب باسمكم جميعا الآن بمعالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالسلام عليكم معالي الشيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ووفقكم وأعانكم، ونسأل الله جل جلاله أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يعينهم على أداء نسكهم في يسر وسهولة وأمن واطمئنان.
0: اللهم أمين. ونحن نتحدث معكم معالي الشيخ في هذا اليوم العظيم، يوم عرفة، وهو يوم عظيم للحاج ولغير الحاج لما تتجلى فيه من المظاهر العظيمة، ولعل من أبرزها مظهر التوحيد لله سبحانه وتعالى. فنبدأ معكم من هذه الجزئية معالي الشيخ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا اليوم من أعظم أيام الدنيا، يوم عرفة، يوم عظمه الله جل جلاله وعظمه رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. والحجاج جميعا يقفون في صعيد عرفات بلباس واحد وبنداء واحد، يعبدون ربا واحدا جل جلاله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، الذي هو شعار الحاج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما أحرم بالحج صلى الله عليه وسلم، قال: أتاني جبريل فقال: مر أصحابك أن يلبوا، فإن التلبية شعار الحج. فلبى الصحابة رضوان الله عليهم، قال جابر بن عبد الله وهو يصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم: فما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الروحاء إلا وقد بحت أصوات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه التلبية. هذه التلبية مشتملة ومتضمنة على توحيد الله جل وعلا، فما عبد الله بأعظم ولا أفضل ولا أجل ولا أكبر من توحيده سبحانه وتعالى. وقد بعث الله جل وعلا رسله وأنبياءه وأنزل كتبه لبيان هذا الحق العظيم لله رب العالمين، وهو إفراده بالعبادة سبحانه. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وتوحيد الله جل وعلا هو حق الله على العبيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله سبحانه لا يقبل من عبد صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نفلا، إذا أشرك به سبحانه فإنه سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك. قال الله جل جلاله في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولذلك قال الله جل وعلا عن المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فلا عمل ينفع مع الشرك. وإذا حقق العبد التوحيد فقد جاء في أعظم عبادة أمر الله جل وعلا بها. وهذه العبادة مكفرة للذنوب والخطايا والسيئات. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله جل وعلا حرم على النار أن يخلد فيها مشرك، فإن النار لا يخلد فيها موحد، وإنما أيضا الجنة لا يدخلها مشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الحج من أعظم مظاهر توحيد الله جل وعلا، فإن هذه المناسك التي يفعلها الحاج هي في غاية التعبد لله وحده سبحانه، فإنه يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويرمي الجمار ويقف بعرفات ويبيت بمزدلفة ويبيت بمنى، كل هذه الأفعال، ويذبح ويحلق أو يقصر، كلها إنما يفعلها لله رب العالمين. ولذلك قال الله جل وعلا في كتابه المبين: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. كل هذا لأجل أن يكون العمل لله، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وإننا في رؤيتنا لحجاج بيت الله الحرام وهم يقفون بعرفات، وقد من الله عليهم فبلغهم هذه المشاعر وهذه العبادة العظيمة، لنستذكر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في موقفه العظيم في يوم عرفة. جاء رجل أعرابي يركب على ناقته يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد آمن به وصدق به وكان من الأعراب في البادية، فجاء لقي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ليراه وليسأله. فلما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وافاه، والنبي صلى الله عليه وسلم بعرفة واقف في ذيل الجبل مستقبل القبلة يدعو وهو على ناقته صلى الله عليه وسلم، فجاء يزاحم الناس حتى أخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الراوي فاختلط عنق ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنق ناقته، فقال يا رسول الله شيئان أسأل عنهما، ما ينجيني من النار ويدخلني الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أوجزت في المسألة فقد أعظمت وطولت، يعني أن هذا السؤال عظيم ومهم، وهو سؤال عن ما ينجي العبد من النار ويدخله الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وأن تقيم الصلوات المكتوبة، وأن تؤدي الزكاة المفروضة، وأن تصوم رمضان، وأن تأتي للناس من الخير الذي تحب أن يؤتى إليك أو أن يأتي الناس به إليك، وأن تمنع من الشر عن الناس ما تكره أن يكون من الناس عليك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم خلي خطام الناقة. هذا فيه بيان أركان هذا الدين العظيم ومبانيه العظام، وأن أعظم أركان هذا الإسلام ومبانيه العظام توحيد الله جل وعلا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والإحسان أيضا إلى الناس من دين الله جل وعلا. قال الله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ونحن نستشعر مثل هذه التوجيهات النبوية العظيمة في هذا المشعر العظيم بقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الكلمة، هذه الجملة العظيمة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الدعاء، مع أنها ثناء على الله جل وعلا، لأن الدعاء دعاء مسألة، وهو أن تطلب من الله جل وعلا من خيري الدنيا والآخرة. والدعاء القسم الثاني دعاء الثناء، أن تثني على الله جل وعلا بما هو أهله، وهذا أيضا قد يكون عند الله أعظم من دعاء المسألة، لأنك تثني على الله فيغنيك ذلك عن المسألة. فالله جل وعلا يعطي عبده خير ما أعطى السائلين إذا وثق بالله جل وعلا وأحسن الظن به، والثناء على الله من أعظم العبادات ومن أجلها، ولذلك لا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح الله نفسه. فالتمدح لله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا من أعظم الأعمال الصالحات، ولذلك كان خير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وخير ما قاله الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وخير ما يقوله العبد هذا الثناء لله جل وعلا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تضمن ذلك إفراد الله جل وعلا بالعبادة وتوحيده بربوبيته سبحانه وتوحيده بأسمائه وصفاته جل جلاله. هذا من أعظم ومن أكمل ما يقوله العبد ويشغل ويستثمر وقته به، كثرة الثناء على الله جل وعلا. والثناء على الله بتوحيده وإفراده بالعبادة من أجل ما يفعله العبد في هذا الموقف العظيم، وهو في هذا المكان المبارك الذي يباهي بأهل الموقف، يباهي الله جل وعلا بهم ملائكته. فإنه سبحانه يتنزل عشية عرفة نزولا يليق بجلاله جل جلاله، فيباهي بأهل الموقف ملائكته يقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا، أشهدكم أني قد غفرت لهم. ولذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كادت الشمس أن تغيب استنصت الناس وقال: يا بلال أنصت لي الناس. فقال بلال: يا أيها الناس أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرأبت الأعناق لتسمع ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان العظيم وفي هذا اليوم العظيم وفي هذا الوقت الذي كادت الشمس أن تغيب فيه. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد أتاني جبريل آنفا فأقرأني من ربي السلام وقال: إن الله قد غفر لأهل عرفات وغفر لأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، ألنا هذا خاصة؟ قال: لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: كثر خير ربنا وطاب. وصدق رضي الله تعالى عنه: كثر خير ربنا وطاب. فما أكثر خير الله جل وعلا، وما أطيب فضله وإحسانه وكرمه وجوده. وإنه سبحانه وتعالى يتنزل في هذه الأوقات، في هذا الوقت الذي هو عشية عرفة، فيباهي بأهل الموقف ملائكته ويغفر جل جلاله لحجاج بيت الله الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص: أما علمت أن الحج يهدم ما كان قبله؟ فمن مكفرات الذنوب ومما يمحو به الله جل وعلا الخطايا والسيئات الحج المبرور. فإن الحج من أسباب تكفير الذنوب والخطايا ورفعة الدرجات، فليستشعر الجميع ذلك. وأيضا من لم يحج فهو في يوم عظيم، وخير الدعاء دعاء يوم عرفة. ولذلك يدعو ربه وهو من الأيام العظام التي هي أفضل أيام الدنيا، أيام العشر. ويوم عرفة من أعظمها ومن أجلها ومن أشرفها ومن أفضلها. ولذلك يعظم المسلم هذا اليوم، وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيامه لغير الحاج، وأخبر أنه يكفر الله جل وعلا به، أي بصيام هذا اليوم، ذنوب سنتين: سنة السنة التي قبله والسنة التي بعده. وأيضا يكثر من تكبير الله جل وعلا، فيشرع التكبير المقيد الذي يكون بعد عقيب الصلوات المفروضات المكتوبات، كما أنه قد شرع التكبير المطلق منذ دخول العشر، فإن التكبير المقيد مع المطلق يكون بعد صلاة فجر هذا اليوم إلى بعد صلاة العصر من اليوم الثالث عشر الذي هو آخر أيام التشريق. كلما فرغ من الصلاة وفلت من الصلاة كبر الله جل وعلا، لأن ذلك مما شرعه سبحانه وتعالى الذي أمر سبحانه بالتكبير وبذكره ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وأيضا واذكر الله في أيام معدودات وهي أيام التشريق، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه الأيام العشر أنها أفضل أيام الدنيا، قال فأكثر فيها من التكبير والتحميد والتهليل، فإن التكبير والتحميد والتهليل شعار هذه الأيام، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يخرجون إلى الأسواق يكبرون فيكبر الناس بتكبيرهم، فأظهروا هذا الأمر العظيم وهو تكبير الله جل وعلا. ومن أعظم ما يفعله العبد في هذه الأيام كثرة ذكر الله جل وعلا، فإن أيام التشريق إذا وهي منذ أن يكون اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هو ذكر الله، أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا، والله جل وعلا قال ولذكر الله أكبر، وقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، وقال جل وعلا والذاكرين قال سبحانه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وقال سبحانه وأقم الصلاة لذكري، وما جعل الطواف البيت ولا السعي بين الصفا والمروة ولا رمي الجمار إلا لإقامة ذكر الله، فإن ذكر الله جل وعلا يكون في كل وقت وعلى كل حال قائما وقاعدا وماشيا في البيت وفي المسجد وفي الطريق في الليل وفي النهار على كل حال وهيئة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحواله.
1: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، هل حدثتنا عن الأثر المرجو عن تلك الدعوات المتكررة والمتعددة إلى نبذ الفرقة والتعصب، وعن تلك القيمة العظيمة في اجتماع المسلمين في مثل هذا اليوم العظيم على صعيد واحد؟
2: من أعظم مقاصد الشارع الحكيم اجتماع الكلمة ووحدة الصف، والله جل وعلا امتدح هذه الأمة فقال وأن هذه أمتكم أمة واحدة، فهذه الأمة أمة واحدة، ومن سعى في فرقتها أو دعا إلى تفريق جمعها فقد دعا إلى ضلاله، ومن دعا إلى وحدتها واجتماع كلمتها فقد دعا إلى الهدى والرشاد وإلى ما يحبه الله جل وعلا ودعت إليه الشريعة ورغبت فيه، بل هو من مقاصد الشريعة العظيمة اجتماع الكلمة ووحدة الصف. ومظهر الحج من مظاهر اجتماع الكلمة ووحدة الصف ونبذ التفرق والاختلاف والعصبيات والتمايز والطبقية، فإنها تتلاشى كل أصناف وأنواع الاختلاف، لأنهم بلباس واحد وعلى صعيد واحد ويرددون شعارا واحدا شعار التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فأي شيء أعظم مما يستوحى من هذا الأمر العظيم وهو اجتماع الحجاج على صعيد واحد في وقت واحد في زمن واحد على مكان في مكان واحد بهيئة واحدة، ويؤدون الأنساك جميعا، الأنساك التي يفعلها الحاج جميعا يفعلونها في مظهر واضح بين من مظاهر الاجتماع ووحدة الكلمة ونبذ التفرق والاختلاف. ولا شك أن هذا الدين دين الألفة والمحبة والاجتماع على الحق والهدى والنور والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق، كما قال الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
0: نعم، شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند الرئيس العام لهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ما قدمتم في هذه الكلمات والتوجيهات للحجاج والمقيمين، فتقبل الله منا ومنكم معالي الشيخ.
2: آمين، وشكر الله لكم، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ حجاج بيت الله الحرام. آمين. وأن يعينهم على أداء نسوكهم في يسر وسهولة وأمن واطمئنان، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على ما يقدمان من خدمة لحجاج بيت الله الحرام، ويوجهان جميع العاملين في خدمة الحجاج أن يقدموا هذه الخدمة بأعلى ما يمكن من هذا العمل العظيم الذي هو مقدر من كل المسلمين في أصقاع الدنيا لما يروا من خدمات فاقت الوصف، ولله الحمد والمنة. فنسأل الله جل وعلا أن يزيد هذه البلاد توفيقا وتسديدا، وأن يحفظها بحفظه، وأن يكلأها برعايته، إنه خير مسؤول. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: مرحبا بكم في الدقائق الأخيرة مستمعينا الكرام، ونحن معكم في هذه التغطية حيث سيواصل بعد قليل الزملاء لمتابعة هذه التغطية. ومعنا الآن عبر الهاتف الدكتور فهد القويفل، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام. السلام عليكم دكتور فهد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: دكتور فهد، نحن نريد أن نتحدث معك عما يعرف أحيانا بلسان الحال ولسان المقال، لكن نريد أن يكون الحديث معك اليوم عن لسان المشاعر.
1: بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله لا يدوم غيره ولا يرجى إلا خيره ولا يعول إلا عليه سبحانه وتعالى. حقيقة أقول هنيئا لأهل الموقف، هنيئا لأهل الصعيد المبارك صعيد عرفات، هنيئا لمن استجابوا لذلك النداء وذلك الأذان، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. حقيقة هي مشاعر ذلك الحاج الذي خرج من أهله وأوطانه، خرج ليودع ما أرقه من همومه وذنوبه وأحزانه. مشاعر الحاج في بكل أمانة مشاعر لا يستطيع الإنسان أن يصفها، مشاعر حقيقة لا تلهج إلا بالتوحيد والانكسار. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هنيئا لذلك الحاج الذي عرف أن التوحيد لا يقابله إلا العتق من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. بكل أمانة أقول لأهل الموقف، أفيضوا إلى الله سبحانه وتعالى بقلوبكم، أفيضوا إلى الله بقلوبكم قبل أقدامكم. أبشركم، أبواب السماء مفتوحة، انظروا لعبادي هؤلاء أشهدكم أني قد غفرت لهم. أبشركم يا أهل الموقف، أبشركم يا من جئتم بتلك المنافع ليشهدوا منافع لهم. خرج ذلك الحاج بقلبه وبمشاعره إلى الله سبحانه وتعالى، خرج إلى عرفة لأنه لا يحمل إلا قلبا يرجو الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. مشاعر عظيمة لأهل الموقف، إنها أكف ترتفع وأعين تفيض وقلوب تنكسر بين يدي الرحمن. لسان كل واحد من هؤلاء الحجاج: وعجلت إليك ربي لترضى. يشعر ذلك الحاج الذي وقف في ذلك المشعر العظيم، يشعر أن عمره يمر أمامه، ذنوب يرجو غفرانها، ودعوات لطالما انتظارها، وأحباب يحمل أسماءهم إلى السماء داعيا إلى الله سبحانه وتعالى لهم بكل خير. عرفة في كل أمانة ليست مكانا بل لحظة عودة وميلاد قلب. عرفة هي موطن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ولذلك كان للسلف يعني مواقف عظيمة مع عرفة، حتى قيل لسفيان الثوري، وفي رواية أو من الآثار أنها قيلت لعبد الله بن المبارك: من أشقى الناس؟ قال: من ظن أن الله لا يغفر له. ولذلك الأوزاعي رحمه الله يقول: لقد أدركت أقواما يخبئون حاجاتهم ودعواتهم إلى صعيد عرفة ثم يسألون الله إياها. إنها دمعة تائب وحرقة مذنب ولهفة مشتاق ورجاء مكسور أرهقته الدنيا فجاء يطرق أبواب السماء. لم ينسى ذلك الحاج تلك الدعوات التي رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من بعد صلاة الظهر حتى مغيب الشمس، حتى سقط خطام ناقته صلى الله عليه وسلم، وكان في تلك اللحظات رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ثم يرفع الخطام بيده اليسرى ولا تزال تلك اليد اليمنى ترتفع إلى السماء، ظلت الأخرى مرتفعة إلى الله سبحانه وتعالى يدعو لذاته، يدعو لنفسه صلى الله عليه وسلم، ويدعو لأهله، ويدعو لأمته بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. فالحاج يستغل تلك اللحظات ويستغل ذلك الموقف الذي قد حرم منه كثير من المسلمين، حرم لظروف قد ألمتهم وأعذار قد عذرهم الله إياها. فاللهم اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، وردهم إلى بلادهم سالمين غانمين معافين، قد رددتهم وأرجعتهم من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم.
0: اللهم أمين. شكر الله لكم هذه الكلمات وهذا التوصيف الجميل الدكتور فهد القويفل، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام. شكرا لك على هذه المشاركة.
1: انعذرتنا لي، بارك الله فيكم،
0: في أقل من دقيقة، تفضل دكتور.
1: نعم، أنا فقط عندي مواساة فقط لمن لم يتيسر له الحج. أبشركم، رب عرفة هو رب الحجيج، هو معكم أينما كنتم. يعني بكل أمانة كل كم من قلب يعني أراد بيت الله سبحانه وتعالى لكن حبسه العذر. في غزوة تبوك لما لم يتمكن جمع من الصحابة بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما عاد إلى المدينة عاد قبل المدينة وقف وصحبه معه قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، وفي رواية إلا شارككم الأجر. عوض الله سبحانه وتعالى الذين لم يتيسرهم الحج بالتكبير بدل التلبية، وبصيام يوم عرفة بدل الحج، وعوضهم بالأضاحي بدل الهدي، فيحتنون الظن بالله سبحانه وتعالى ويعرفون بكل يعني حقيقة أن العبرة ليست بالمكان، إنما العبرة بقلب عرف الله أينما كان.
0: شكر الله لكم دكتور فهد ما قدمتم من هذه الكلمات، والمواساة لمن لم يحج، والأجر يتحصل عليه المسلم إذا صدقت نيته فتبلغ به ما لم يبلغ به جسده. شكرا لك دكتور فهد.
1: حياكم الله. السلام عليكم.

0: سمعينا، لازلنا معكم من إذاعة المملكة العربية السعودية من عرفة في هذا النقل الذي سعدنا خلال الساعات الماضية، كما سعد أيضا زملاء قبلنا في ساعات قبلها، ولا تزال الحقيقة هذا النقل عبر إذاعة المملكة العربية السعودية في نقل هذه اللحظات العظيمة وصفا وتعليقا ونقلا أيضا وتواصلا مع من يقوم على خدمة حجاج بيت الله من مختلف القطاعات، من أيضا المشايخ الفضلاء، أيضا في أنواع كثيرة. في هذه اللحظات كنت ذكرت عبد الرحمن يمكن قبل ساعة وأقل أنه الوقت يمضي سريعا، وسط استمتاع الحقيقة بنقل اللحظة، بنقل توصيف اللحظة، بنقل هذه المشاعر وهذه المشاهدات العظيمة في هذا اليوم العظيم.
1: نعم، وهو يمضي كذلك على الحاج في أداء نسكه، وها هم الحجاج قد أدوا صلاة الظهر والعصر ويستغلون أوقاتهم بالدعاء والإلحاح بين يدي الله عز وجل قبل غروب شمس هذا اليوم، ثم النفرة من عرفة إلى مزدلفة. ونحن في استوديو الإذاعات السعودية سنكون معكم مستمعينا الكرام في تغطية متواصلة من مشعر عرفات، حيث نواصل رصد اللحظة ورسم الصورة في رسالة صوتية، نحاول أن نريكم ما نرى وأن نصل بكلماتنا إلى مشاعر الحجاج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لهم وأن يتم لهم نسكهم وأن يتقبل منا ومنهم ومنكم أنتم مستمعين الكرام الدعوات وصالح الأعمال. تذكروا الأحباب عند دعائكم، فالحب بين الصادقين دعاء، كما ذكر أحد ضيوف الشيخ سعد الخثلان، ذكر بأن المؤمن قد ينال بدعاء أخيه ما لا يدركه بدعائه لنفسه، حين يقول الملك ولك بمثل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن الحجاج ومن المسلمين أجمعين، وأن يجزي كل من عمل على خدمة الحجاج أجرا مضاعفا، وأن يبلغ المسلم بنيته العمل الصالح أجرا عظيما متقبلا عند الله عز وجل.
0: لا شك أننا نعيش أيضا

0: لها كلفة لكنها أعظمها في المردود وفي الرجاء الكبير في الله عز وجل في هذا اليوم العظيم، أن يستجيب دعوات الداعين في هذا اليوم العظيم يوم عرفة.
1: نعم، 4 ساعات قبل الغروب ترتفع فيها الأيدي وتلهج الألسنة، الحجاج يلبون والمسلمون في كل مكان يكبرون والدعاء هنا وهناك. تقبل الله منا ومنكم مستمعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة من التغطية في الفترة الثانية من مشعر عرفات، حيث سيواصل الزملاء بعد قليل إن شاء الله في الفترة التالية رصد المشاعر والأخبار والخدمات في هذا اليوم العظيم.
0: كان معكم مستمعينا سعداء في تلك أو في الساعة القليلة الماضية في فترتنا، من الإعداد الزميل محمد الشمري، من التقديم الزميل عبد الرحمن الشائع، وأنا محدثكم عبد الله الحارثي، من الشؤون الهندسية ممدوح بخاري، رامي بحول، ممدوح السفري، إبراهيم الناشري، شرقاوي خليل، عبد الله أحمد، من الإعلام الرقمي إسماعيل الصبياني وسالم الدوسري وائل أحمدي، وكان مخرجا لهذه الفترة في على الإخراج الزميل معتز بخش. لكم التحايا، ولا زال العمل مستمرا في هذه التغطية في هذه اللحظات أيضا مع الزملاء بعد لحظات، مستمرين في هذا النقل ومتابعة هذه اللحظات العظيمة.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك أن تحيينا على سنته، وتميتنا على ملته، وتحشرنا يوم القيامة في زمرته. اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، نعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا ومن شر أبصارنا ومن شر ألسنتنا

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. رحماء بينهم، إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج رحماء بينهم. على ضوء السنة النبوية نتتبع طرق غرس السلوك النبيل والخلق الجميل. رحماء بينهم.
2: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
1: رحماء بينهم. إعداد وتقديم الدكتور عوض بن مرضاح، إخراج عبد المحسن بن راشد آل سران.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم رحماء بينهم. هذه الرحمات العظيمة التي يصل الإنسان لدرجة أنه يبدأ يحقق التوازن في فقه العبادات، فيعلم أحيانا أن يكون هنالك جانب الرحمة يغلب على جانب كثرة العبادة. والمواقف كثيرة التي توضح مثل هذه الأمور وأيهما أولى. لهذا قيل: أراد الإمام العابد الزاهد العالم الرباني أبو عباس أحمد الأبار، أراد الرحلة إلى قتيبة حتى ينهل من علمه ويأخذ من ما لديه من فقه وحديث وعلوم، فلم تأذن له أمه. انظر لهذه الطاعة، يستطيع أن يذهب، ولكن انظر لهذه الشخصية العظيمة، يريد أن يأخذ العلم، فلم تأذن له أمه فاستجاب لطلبها رحمة منه بها حتى لا ينغص عيشها أو لا يتسبب في شيء من مضايقتها، حتى ماتت. بعدما وفاتها خرج ووصل إلى مدينة بلخ. مات قتيبة رحمه الله، العالم الذي يريد أن ينهل من علمه، فكانوا يعزونه على هذا، يقولون: يعني أنت تعبت وأتيت من مكانك حتى تصل لهذا الرجل، وهذا قد توفي الآن، فعظم الله لك الأجر يعني على ما فاتك، فانظر إلى الفقه. لم يندم ولم يقل: يا ليتني لم أسمع كلام أمي، بل قال: هذه ثمرة العلم، إني اخترت رضا الوالدة. أحيانا البعض ربما لا يستجيب لوالده أو والدته في أمور أبسط من هذا بكثير، فانظر لهذا الفقيه، قال: اخترت رضا الوالدة. ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله، هيا اسمع الآن: تمام المروءة، أي أن الشخص يكون صاحب مروءة وصاحب شخصية طيبة، من بر والديه ووصل رحمه وأكرم إخوانه. هذه الصفات التي يستطيع الإنسان أن يكون رحيما من خلالها. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: بر الوالدين من كرم الطبائع. هل تستطيع أو هل تسمع لإنسان بار بوالديه وليس في قلبه رحمة عليهما؟ أبدا، وإنما الأخلاق وصلة الرحم وبر الوالدين والكرم والجود كلها صفات متداخلة مع الرحمة. ولهذا كان من أرحم الناس بأبيه وأمه الربيع بن خيثم، وفي رواية الربيع بن خثيم، سيد من سادات التابعين. كان يقول عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إذا رآه مقبلا يفسح له في المجلس ويقول: يا ربيع، والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك من ورعه ومن تقواه ومن جلالة مكانته. سيد من سادات التابعين. هذا الرجل كان يميط الأذى عن الطريق ويقول: هذا لأمي وهذا لأبي. سبحان الله، طريق يحاول أن يبعد عنه أي شيء ربما يتسبب في عرقلة سير أبي وأمي. وكان علي بن الحسن لا يأكل مع والديه، لا مع الأب ولا مع الأم. فقيل له في ذلك، فقال: لأنه ربما يكون بين يدي لقمة أطيب مما يكون بين أيديهما، وهما يتمنيان ذلك، فإذا أكلت بخست بحقهما. يرى أن هذا من العقوق، ويرى أن هذا من الأمور التي ربما يأثم بها. هؤلاء نفوسهم كبار، ولهذا قال سفيان بن عيينة في قوله عز وجل: أن اشكر لي ولوالديك، فقال: من صلى الخمس فقد شكر الله، ومن دعا لوالديه عقبهما، يعني بعد الصلاة، فقد شكرهما. إذن هذه الأمور الطيبة من السلوكيات والتصرفات والأعمال والدعوات والخير الكثير، لا شك أنها من الأمور التي تجعل الرحمة تفيض من قلب المؤمن ومن قلب المؤمنة على كل الناس جميعا. ولهذا قال حميد لما ماتت أم أياس بن معاوية بكى، طبعا رجل عابد زاهد عالم، فتعجبوا: يعني هل أن تبكي لأنك تجزع؟ أبدا. فقيل له: ما يبكيك؟ لماذا تبكي؟ قال: كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة، يقصد الأب والأم، وأغلق أحدهما، أغلق هذا الباب، كان باب عظيم يدخل منه إلى الرحمة، يرحم هذه الأم فتتنزل عليه الرحمات، تدعو له بالرحمات فتأتيه الرحمة، يحسن إليها بالرحمة فإذا بالرحمة تأتيه، ففي ذهابه وإيابه كأنه يعيش في هذه الرحمات، فيقول: أغلق هذا الباب علي بوفاتها، ولا يدري متى يغلق الآخر. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز لابن مهران: انظر لهذه الوصايا الطيبة، لا تصاحب عاقا، العقوق ينتفي ويبتعد عن الرحمة، فإنه لن يقبلك وقد عق والديه. شخص عاق بوالديه ولا يرحم الأب والأم، كيف تريده أن يكون رحيما بك؟ حتى لو كان رحيما بك أنت، هذه الرحمة مؤقتة لا تدوم وتنتهي. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو علم الله شيئا في العقوق أدنى من أف، عند قوله تعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لو علم الله شيئا في العقوق أدنى من أف لحرمه. ولهذا قال أحد السلف: من عق والديه عقه ولده. فإذا هذا جانب مهم جدا في اختيار الثلة التي أنت تصاحبها. فالإنسان الذي تشعر منه أنه رحيما بأبيه وأمه، فيه رحمة على زوجه وأهله، يرحم الضعفاء ويرحم المساكين ويرحم الأرامل ويرحم الفقراء ويرحم المرضى وأصحاب العوز، فهذا لا شك أنه قد ملئ قلبه بالرحمة فاطمئن، فسوف يكون عليك رحيما. إن أخطأت أنت فسوف يساهم في علاج الخطأ برحمة، وإن ابتعدت عن الله فسوف يعيدك إلى الله ولكن برحمة، وإن قلت كلاما طيبا زادك من رحماته. فهذه من الأمور التي يحسن بالإنسان أن يتنبه إليها. لهذا ومضت هذه الحلقة لتكن حياتك كلها رحمة، فكلما كنت رحيما زادك الله سعادة وطمأنينة من خلال هذه الرحمات. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج رحماء بينهم، إعداد وتقديم الدكتور عوض بن مرضاح، إخراج عبد المحسن بن راشد آل سران.
4: سورة الحج، وقفات مع آياتها وهداياتها.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والبدن

0: الخلف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.
1: والإبل والبقر التي تهدى إلى البيت جعلناها لكم من شعائر الدين وأعلامه، لكم فيها منافع دينية ودنيوية، فقولوا بسم الله عند نحرها بعد أن تصف قوائمها وهي قائمة قد ربطت إحدى يديها حتى لا تشرد، فإذا سقطت بعد النحر على جنبها فكلوا أيها المهدون منها وأعطوا منها الفقير الذي يتعفف عن السؤال والفقير الذي يتعرض ليعطى منها، كما ذللناها لكم لتحملوا عليها وتركبوها، ذللناها لكم فانقادت إلى حيث تنحرونها تقربا لله لعلكم تشكرون الله على نعمة تذليلها لكم.

0: لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
1: لن يصل إلى الله لحوم ما تقدمونه من هدايا ولا دماؤها، ولن ترفع إليه، لكن يرفع إليه اتقاؤكم الله فيها بأن تخلصوا له في امتثالكم للتقرب بها إليه، كذلك ذللها الله لكم لتكبروا الله شاكرين إياه على ما وفقكم له من الحق. وأخبر أيها الرسول المحسنين في عبادتهم لربهم وفي تعاملهم مع خلقه بما يسرهم.
2: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: عميق.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
2: دروس في الحج.
3: دروس في الحج،
2: حلقات علمية عن فضائل الحج وأحكامه،
3: مع سماحة المفتي العام الشيخ صالح بن فوزان الفوزان.
2: دروس في الحج،
3: إعداد وتقديم عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم في هذا البرنامج الذي ننهل فيه من معين العلم الشرعي عبر دروس مختارة يتحدث فيها سماحة مفتي عام المملكة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله عن الركن الخامس من أركان الإسلام الحج، وموضوع هذه الحلقة يوم عرفة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صبيحة اليوم التاسع من ذي الحجة توجه الحجاج إلى عرفة للوقوف فيها، ويحرمون من منازلهم إن لم يكونوا أحرموا في اليوم الثامن، يحرمون من منازلهم ويتوجهون إلى عرفة لأجل الوقوف فيها. فإذا وصلوا إلى عرفة نزلوا من عرفة في أي مكان تيسر لهم. عرفة كلها موقف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وقفتها هنا، يعني عند الصخرات وجبل الرحمة، وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، وهو وادي عرنة، فهو ليس من عرفة ولا يجوز الوقوف فيه لأنه ليس من عرفة. ارفعوا عن بطن عرنة، يعني لا تقفوا فيه. فهذا هو ما يشرع في صبيحة اليوم التاسع. ويوم عرفة يبدأ من طلوع الفجر في اليوم التاسع إلى طلوع الفجر ليلة العاشر، أي لحظة وقف بعرفة محرما ناويا للحج أجزأه ذلك ولو قليلا، لكن الوقوف فيها نهارا في اليوم التاسع إلى أن تغرب الشمس هذا هو الأفضل والأكمل. ويوم عرفة هو أفضل الأيام وأفضل الدعاء في يوم عرفة، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فيكثر الحجاج مع التلبية، يكثرون من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لأن هذا اليوم يوم عظيم ويوم فاضل، وهو خير يوم طلعت فيه الشمس. ويوم الوقوف بعرفة يسبق يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر، فهو يوم عظيم يكثر الحاج فيه من التلبية ومن قول لا إله إلا الله كما سبق، ويكثر فيه من الدعاء: خير الدعاء دعاء عرفة، خير ما قلت أنا والنبيون من قبل، لا إله إلا الله، إلى آخره. فدل على أن لا إله إلا الله دعاء، لأن الدعاء على قسمين: دعاء عبادة وهو الثناء على الله سبحانه وتعالى وتوحيده، ودعاء مسألة وهو طلب الحوائج من الله سبحانه وتعالى، وكلها تجتمع في هذا اليوم: دعاء العبادة ودعاء المسألة. ويقف الحاج، والمراد بالوقوف وجوده في عرفة وهو محرم ناويا الوقوف في أي مكان منها. عرفة كلها موقف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أي جزء منها وقف بنية النسك فإنه يكون واقفا بعرفة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
3: دروس في الحج،
2: حلقات علمية عن فضائل الحج وأحكامه،
3: مع سماحة المفتي العام الشيخ صالح بن فوزان الفوزان.
2: دروس في الحج،
3: إعداد وتقديم عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة الحشر.

0: حسنا يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة الحشر.
2: آيات القيام.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.
2: الله أكبر الله أكبر

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة النساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة، والمؤتون الزكاة، والمؤمنون بالله واليوم الآخر، أولئك سنؤتيهم أجرا عظيماً.

النبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود
أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط

أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم.

وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله

لله شهداء بالقسط بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى.

الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير
والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم

0: ماذا يأخذها حتى يخرجوا منها؟ فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة النساء.
2: في هذه الأيام المباركة لا تزال أبواب الخير مفتوحة أمامك، فاغتنم أجورها عنك وعن والديك بسقيا وإطعام حجاج بيت الله الحرام وفي أطهر البقاع وطوال أيام شهر ذي الحجة، لتساهم بسخائك في إكرامهم وتنال أجورهم. للتبرع تواصل على الرقم 0555-34-37-86 أو عن طريق البحث عن موقع التبرعات باسم جمعية حفاوة في محرك البحث. مع جمعية حفاوة عطاؤك يحتفي بضيوف الرحمن ويتبارك في مكة ثوابك.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس. الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
5: حياكم الله مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبارنا الرئيسة، وأستهلها معكم بذكر العناوين. خطيب عرفة يؤكد ضرورة اتباع تعليمات الجهات الأمنية والابتعاد عن الشعارات السياسية في الحج. اكتمال تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات بفارق ساعتين عن الموسم الماضي. الداخلية تدعو المواطنين والمقيمين والزوار لمواصلة الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج. وزارة الحج والعمرة تدعو ضيوف الرحمن إلى البقاء في مخيماتهم بعرفات حتى 4 عصرا حفاظا على سلامتهم. هذه أبرز عناوين نشرتنا لهذا اليوم، وإليكم الآن تفاصيل. مرحبا بكم وبسم الله الرحمن الرحيم. أدى حجاج بيت الله الحرام بمسجد نمرة في مشعر عرفات صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا وسط منظومة متكاملة من الخدمات. وخلال خطبة يوم عرفة في مسجد نمرة أكد إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور علي الحذيفي على ضرورة الحرص على السكينة والابتعاد عن التدافع وتنفيذ تعليمات الجهات المنظمة والتقيد بتعليمات التفويج، داعيا إلى الابتعاد عن الشعارات السياسية والنداءات الحزبية والتركيز على الخضوع لله واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في أجواء من الإخاء والتآلف بين الحجاج الذين يجتمعون على عبادة الله في يوم الحج الأكبر.
6: قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، مع الحرص على السكينة والرفق والبعد عن التدافع وتنفيذ تعليمات الجهات المنظمة والتقيد بتنظيمات التفويج ومسار الحركة تحقيقا للمصلحة وتجنبا للضرر والفوضى وحفظا للنفوس وتيسيرا لأداء النسك. قال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فيطهر البيت من كل ما لا يتناسب مع مكانته

0: لا فسوق ولا جدال في الحج، ولا شعارات سياسية، ولا نداءات حزبية، بل خضوع لله واتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم، بل طهارة في الظاهر والباطن، وفاء بالعهود والمواثيق واحتراما للحقوق.
1: هذا وارتبط مسجد نمرة بموضع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وقد سمي بهذا الاسم نسبة إلى جبل نمرة الذي يحتل المسجد موقعا استراتيجيا فيه شمال مشعر عرفات. تفاصيل نستمع إليها في هذا التقرير.
2: يعتبر مسجد نمرة من المساجد المهمة في التاريخ الإسلامي، إذ صلى في موقعه الرسول صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر وخطب فيه خطبة الوداع. يفتح المسجد أبوابه للمصلين يوما واحدا في السنة، وهو يوم عرفة، ويؤدي فيه فريضتي الظهر والعصر أكثر من 400,000 مصلي. سمي مسجد نمرة نسبة إلى جبل نمرة، ويعرف تاريخيا بأسماء أخرى منها مسجد إبراهيم الخليل ومسجد عرنة، نسبة إلى الوادي الذي يقع فيه الجزء الذي يحوي محراب المسجد ومنبره، وسمي كذلك بمسجد عرفة. اهتمت حكومة المملكة بمسجد نمرة، حيث شهد المسجد ببنائه الحالي أضخم توسعاته التي كلفت حوالي 237 مليون ريال بمساحة تصل إلى 110,000 متر مربع، ويقع في الجهة الشمالية من مشعر عرفات، ويمتد الجزء الغربي منه خارج حدود المشعر في وادي عرنة، وهو واد من أودية مكة المكرمة. وقد نهى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الوقوف فيه يوم عرفة، ويبعد عن المسجد الحرام نحو 22 كيلومترا. يقع مسجد نمرة على قطعة أرض مستطيلة، ويبلغ طوله من الشرق إلى الغرب 340 مترا، وعرضه من الشمال إلى الجنوب 240 مترا، وتمتد خلفه ساحة مظللة تبلغ مساحتها 8,000 متر مربع لاستيعاب أكبر قدر من المصلين، وله 6 مآذن يصل ارتفاع كل واحدة منها إلى 60 مترا، لتكون بذلك من أطول المآذن في العالم، وفيه 3 قباب و10 مداخل رئيسة و64 بوابة، ويضم المسجد غرفة للإذاعة مجهزة لنقل الخطبة وصلاتي الظهر والعصر يوم عرفة عبر الأقمار الصناعية.
1: استقر حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات الطاهر لأداء الركن الأعظم من أركان الحج في مشهد إيماني مهيب يجسد وحدة المسلمين القادمين من مختلف دول العالم. وسط منظومة تنظيمية وخدمية متكاملة سخرتها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، ويحرص الحجاج على التواجد داخل حدود مشعر عرفات التي حددت بعلامات ولوحات إرشادية واضحة، حيث يقف ضيوف الرحمن على أرض عرفات من طلوع الشمس حتى غروبها اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيما تعد عرفات كلها موقفا للحجيج. التفاصيل في هذا التقرير.
3: العاشرة من صباح يوم عرفة، اكتمال تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات بتنظيم عال وخطة أمنية محكمة وتكامل بين القطاعات. بدأ تفويج الحجاج من مشعر منى 6 مساء يوم التروية عبر قطار المشاعر، فيما بدأ تفويج الحجاج بالحافلات 9 من ذات اليوم. 72,000 راكب في الساعة هي طاقة قطار المشاعر التشغيلية، وانعدام لوجود المفترشين ساهما في نجاح تفويج الحجيج إلى جانب الخطط الخاصة بالتفويج. أكثر من 1.5 مليون حاج وصلوا عرفات استعدادا لقضاء يوم عرفة، حركة خالية من الإصابات بكافة أنواعها، ونجاح تام ليواصل الحاج رحلته لمرضات ربه.
1: أكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز أن المملكة سخرت إمكاناتها ومواردها كافة لتنفيذ مشاريع التطوير وتهيئة المرافق، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة وتسخير الطاقات الوطنية والكفاءات البشرية بهدف التيسير على ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
4: لقد كرست المملكة العربية السعودية إمكاناتها ومواردها لتنفيذ مشاريع التطوير وتهيئة المرافق، ووظفت التقنيات الحديثة، وسخرت طاقاتها وجندت كوادرها لخدمة المقدسات والتيسير عليكم وتمكينكم من أداء شعائركم في أجواء منظمة وآمنة. ومن منطلق رسالتنا السامية تجاه الإسلام والمسلمين، سنواصل العمل والتطوير ولن نقف عند حد، فطموحنا الأفضل. وفود الرحمن، نسأل الله لكم المغفرة والقبول، ونشكر لكم ما أبديتم من تعاون والتزام، ونتطلع أن تكونوا عنوانا للوعي ومثالا للانضباط لخدمتكم على الوجه الأكمل، ولتكملوا رحلتكم الإيمانية في راحة وسكينة.
1: دعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين والزوار لمواصلة الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بأمن ويسر وطمأنينة، مؤكدة استمرار قوات أمن الحج في أداء مهامها في المداخل والممرات المؤدية إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة كافة، والتعامل بحزم مع المخالفين. وأهابت وزارة الداخلية بالجميع التقيد بأنظمة وتعليمات الحج والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها عبر الرقم 911 في منطقة مكة المكرمة. انتشرت فرق الإنقاذ الجبلي التابعة للدفاع المدني في مشعر عرفات لدعم الجهود الميدانية وتعزيز السلامة العامة خلال موسم الحج للعمل في جبل الرحمة والمناطق ذات التضاريس الجبلية في المشاعر المقدسة للتعامل مع الحالات الطارئة وتعمل فرق الإنقاذ الجبلي الميدانية في المواقع ذات الطبيعة الجبلية، وتتمتع بقدرات بشرية وتجهيزات متخصصة تمكنها من الوصول إلى المواقع الصعبة عند الحاجة دعما لمنظومة السلامة في المشاعر المقدسة. يعد جبل الرحمة من أهم معالم مشعر عرفات، ويقع في الجهة الشرقية من مشعر عرفات على بعد 22 كيلا شرق مدينة مكة المكرمة، ويشتهر باسم جبل عرفات أو عرفة.
2: يعد جبل الرحمة معلما مهما بالنسبة للمسلمين، حيث يقف عليه الحجاج في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، إذ هو جزء من عرفات التي أمروا بالوقوف بها، ويبلغ ارتفاعه عن الأرض 65 مترا، وارتفاع أعلى نقطة فيه 372 مترا عن سطح البحر. ويعتقد بعض الناس خطأ أن الوقوف بصعيد عرفات لا يصح إلا بالوقوف فوق هذا الجبل، إذ يصح الوقوف بأي مكان من عرفات استنادا إلى حديث للرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال فيه: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. وقف النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع أصحابه بجبل الرحمة أثناء حجة الوداع، وقيل في بعض المرويات إن آدم وحواء اجتمعا على جبل الرحمة بعد نزولهما من السماء إلى الأرض متفرقين. اختلف العلماء حول سبب تسمية الجبل بعرفات، فقيل لأن آدم وحواء اجتمعا عليه، وقيل أيضا إن سبب التسمية يرجع لاجتماع الناس وتعارفهم عليه يوم عرفات. وللجبل أسماء أخرى، منها جبل القرين وجبل الدعاء وجبل التوبة. يتميز جبل الرحمة بسطحه المستوي والواسع المكون من حجارة صلدة سوداء كبيرة الحجم، وهو ما يتيح لعدد كبير من الحجاج صعوده والوقوف به يوم عرفة، ويصعد إليه الناس بواسطة درجات في الجهة الجنوبية منه، ويعلوه شاخص يبلغ ارتفاعه 7 أمتار كالعلم الذي يستدل به على الجبل، داعين وملبين الله في يوم الحج الأعظم.
1: ما زلت وللى حضراتكم فقرات هذه النشرة من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دعت وزارة الصحة ضيوف الرحمن إلى البقاء داخل المخيمات وعدم الخروج حتى الساعة 4 عصرا خلال يوم عرفة، تجنبا للتعرض المباشر لأشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة، وذلك للوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس. وأكدت أهمية الالتزام بمواعيد التفويج المحددة واستخدام المظلة الشمسية باستمرار والإكثار من شرب الماء والسوائل للحفاظ على ترطيب الجسم، إلى جانب أهمية تجنب تسلق المرتفعات والحرص على أخذ قسط كاف من الراحة لتجديد النشاط خلال أداء المناسك، بما يسهم في الحد من مخاطر الإجهاد الحراري وتمكين الحجاج من أداء مناسكهم بصحة وطمأنينة. الخبر الأخير في هذه النشرة مستمعينا الكرام، حذر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ الحجاجة من أخذ الفتاوى من تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن ذلك لا ينبغي وأن الفتوى تؤخذ من العلماء الموثوقين بعلمهم وصلاحهم، مشيرا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي يكثر فيها المدلسون.
5: الواقع أن بعض الحجاج يأخذون فتواهم من برامج الذكاء الاصطناعي، وهذا لا شك لا ينبغي، وعلى الحجاج أن يأخذون فتواهم من العلماء المعتبرين والذين معروفين بالتقى والصلاح، ولا بد من أن يأخذون دينهم عمن يثقون فيه في علمه ودينه وصلاح. ولذا أجد من أعظم الأمور أن يكون الحاج حتى تكمل حجته إن شاء الله على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى في مأمن من الانزلاقات، كما لا تخفى عليكم وسائل التواصل الاجتماعي وما فيها من بعض المدلسين والذين ليس لهم باع في العلم، ويفتون فتاوى خاطئة أو مضللة من قبل أناس متطرفين أو إرهابيين أو يريدون ضيع هذه الفرصة العظيمة على حجاج بيت الله الحرام.
1: كان هذا هو الخبر الأخير في هذه النشرة، أعود فأذكركم بأبرز ما جاء فيها من عناوين. خطيب عرفة يؤكد ضرورة اتباع تعليمات الجهات الأمنية والابتعاد عن الشعارات السياسية في الحج. اكتمال تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات بفارق ساعتين عن الموسم الماضي. الداخلية تدعو المواطنين والمقيمين والزوار لمواصلة الالتزام بأنظمة وتعليمات الحجاج. وزارة الحج والعمرة تدعو ضيوف الرحمن إلى البقاء في مخيماتهم بعرفات حتى 4 عصرا حفاظا على سلامتهم. في الختام مستمعينا الكرام، تقبلوا تحيات الزملاء في التحرير محمد المالكي، وفي الهندسة الصوتية مشعل الطلحة، وفي التنفيذ على الهواء خالد المالكي، ومن الإخراج بل من الإعداد والتقديم سلطان الربيع. شكرا لطيب الاستماع.
6: في هذه الأيام المباركة لا تزال أبواب الخير مفتوحة أمامك، فاغتنم أجورها عنك وعن والديك بسقيا وإطعام حجاج بيت الله الحرام وفي أطهر البقاع وطوال أيام شهر ذي الحجة، لتساهم بسخائك في إكرامهم وتنال أجورهم. للتبرع تواصل على الرقم 0555-34-37-86 أو عن طريق البحث عن موقع التبرعات باسم جمعية حفاوة في محرك البحث. مع جمعية حفاوة عطاؤك يحتفي بضيوف الرحمن ويتبارك في مكة ثوابك.

0: من مشكات العلم والإفتاء.
1: من مشكات العلم والإفتاء.
0: نصل الحاجة بنخبة من كبار العلماء
2: لنلتمس قبسا من ضياء في برنامجكم
0: فتاوى الحج.
3: فتاوى الحج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي فتاوى الحج. مرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة، يرحب بكم فيحان بن محمد السبيعي في الإشراف العام، عبد الرحمن بن سعد الحوطي في استقبال الاتصالات، محمد بن سعيد الشمري في الإعداد، وعزام الحميضي وعبد الله الدوسري في التنسيق، ومحدثكم عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني في التقديم، وهذه تحية الزميل المخرج عبد الرزاق بن عبد الله الحمدان. كما عودناكم نستقبل استفتاءاتكم عبر هاتف البرنامج وعبر الواتساب أيضا على ذات الرقم 011-40-52-999، وعبر حساب الإذاعة أيضا في منصة إكس تجدون تغريدة فيها إعلان عن هذه الحلقة، اكتبوا أسئلتكم هناك، وأهلا وسهلا بكم. سنعرض أسئلتكم بمشيئة الله تعالى على ضيف هذه الحلقة الذي يدعوكم للترحيب به، معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. معالي الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في فتاوى الحج.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بأحبتي مستمع الإذاعة، أسأل الله جل وعلا لهم التوفيق والسعادة كما أسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن ييسر لهم أمورهم، وأن يغفر لهم ذنوبهم، وأن يعيدهم لبلدانهم سالمين غانمين.
4: اللهم أمين. أهلا بكم معالي الشيخ، وأهلا بالمستمعين والمستمعات. ونستهل الحلقة بهذا السؤال، عن ما هو الأفضل للمسلم سواء كان حاجا أو غير حاج ليستثمر الساعات المتبقية من عشية يوم عرفة؟
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن يوم عرفة يوم مبارك، يوم فضيل، يوم يطلع الله فيه على عباده، فيباهي بعباده ملائكته ويقول هؤلاء عبادي جاءوا شعثا غبرا، وحينئذ نستشعر ما لهذا اليوم العظيم من فضائل. وأذكر بعدد من العبادات التي يستحب للإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بها، إلى رب العزة والجلال. فالحجاج في هذا اليوم الفضيل يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأعمال، أول ذلك ذهابهم إلى عرفة وبقاؤهم فيها حتى غروب الشمس، وثاني ذلك الإكثار من ذكر الله جل وعلا ودعائه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل عرفة بعد زوال الشمس وبقي فيها إلى أن غربت الشمس على ناقته يدعو الله جل وعلا رافعا يديه، وقد كان منه صلى الله عليه وسلم الخضوع والخشوع لهذا الموقف العظيم. وأما بالنسبة لما بعد غروب الشمس، فإنه يذهب إلى المزدلفة فيصلون فيها المغرب والعشاء. وهنا أنبه إلى أنه لا حرج على من خشي ألا يدرك صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة في وقتها أن يصليها في عرفة، فإن إدراك الصلاة في وقتها خير من إدراك السنة في كونها تصلى في مزدلفة. ويبيت الحاج هناك، فالضعفة ومن كان معهم يستحب لهم أن أو يشرع ويجوز لهم أن يغادروا مزدلفة بليل ويذهبوا إلى منى فيرجموا بها ويفعلوا بقية مناسك يوم العيد هناك. وأما بالنسبة لغير الحاج فإنه يشرع له عدد من الأمور، فمن ذلك أن يتقرب الإنسان إلى الله جل وعلا بكونه يكثر من التكبير، فإن هذا اليوم يوم يشرع فيه النوعان من أنواع التكبير، أولهما التكبير المقيد الذي يكون بعد الصلوات، وثانيهما التكبير المطلق وهو الذي يكون أثناء ذهاب الإنسان ومروره وإقدامه وجلوسه، فيكثر الإنسان من التكبير المطلق. وهكذا في التكبير المقيد الذي يكون بعد الصلوات، إذا تقرر هذا فإن الإنسان أيضا يستحب له في هذا اليوم أن يتقرب إلى الله جل وعلا بصيام هذا اليوم بالنسبة لغير الحجيج، فإن صيام هذا اليوم يكفر الله به سنتين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وصيام يوم عرفة من صيام التطوع، يجوز بنية من النهار، لا يشترط أن يكون الإنسان قد بيت النية فيه، حتى لو أن الإنسان قدر له أنه لم يتذكر الصيام إلا بعد العصر وكان لم يطعم في هذا اليوم قبل ذلك، فلا حرج عليه في أن يصوم بقية هذا اليوم، ونرجو له أن يكتب له من الأجر بمقدار صيامه. فهذه أعمال صالحة يشرع للناس أن يقدموا عليها في هذا اليوم. هناك بعض البلدان يجتمعون في يوم عرفة بعد العصر في مساجدهم أو في مواطن تجمعاتهم، وهذا بناء على بعض الاعتقادات التي يريدون أن يماثلوا أهل عرفة في ذلك، لكن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عن صحابة رضوان الله عليهم، وبالتالي فإننا نقول بأنه لا يشرع مثل هذا العمل، ولا يصح من الإنسان أن يجعل هذا اليوم يوم عرفة طريقة لتعبد الله جل وعلا بعبادة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
4: نعم، أحسن الله إليكم. هنا سؤال يقول: وقفنا بعرفة في سنة ماضية ولكن لم نتمكن من الوقوف على جبل الرحمة نفسه، فهل علينا شيء؟
5: جبل الرحمة كان يسمى جبل إيلال في الزمان السابق، وبعضهم يسمى جبل عرفة. هذا الجبل لم يصعده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرغب في صعوده، بل وقف صلى الله عليه وسلم وراء الصخرة وقال: وقفتها هنا وعرفت كلها موقف. وبالتالي فإنه لا يستحب صعود هذا الجبل لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم من حج ولم يصعد الجبل فليس عليه شيء، بل إنه قد فعل السنة في ذلك.
4: نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: هل يشترط الطهارة للوقوف بعرفة، وما هي أحكام المرأة الحائض في هذا اليوم؟
5: نعم، يجوز للإنسان أن يقف في عرفة وهو على غير طهارة، وسواء في ذلك أن يكون محدثا حدثا أصغر، كمن صلى الظهر والعصر قبل دخوله إلى عرفة وكان من شأنه أن يقف حتى تغرب الشمس، فحينئذ يكون الإنسان قد وقف وهو على غير طهارة. هكذا المرأة الحائض فإنه يجوز لها أن تقف في عرفة وهي حائض، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الحائض: افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فدل هذا على أن المرأة الحائض يجوز لها أن تقف في عرفة، وأنها تدعو الله جل وعلا وتكثر من ذكره كما يفعل بقية الحجاج.
4: نعم، أحسن الله إليكم. غدا إن شاء الله يوم النحر، وهنا بعض الأسئلة عن الأضحية. يقول: من لا يملك القدرة المالية لشراء الأضحية، هل هناك عمل يعوض به عدم قدرته على ذبح الأضحية؟
5: ذبح الأضحية من الأعمال المستحبة في يوم العيد، وهو عمل فاضل وفيه أجر كبير، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب فيه، ولكنه ليس من الواجبات بل هو من المستحبات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره، فعلق الأضحية على الإرادة، مما يدل على عدم وجوب هذه الأضحية. إذا تقرر هذا فإن من رغب في طاعة من الطاعات وعجز عن أدائها فإن قاعدة الشريعة أنه يحوز أجر ذلك العمل كاملا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناس أربعة نفر: رجل أتاه الله مالا وعلما فهو ينفق من ذلك المال فيما علمه، ورجل أتاه الله علما ولم يؤته مالا وهو يتمنى أن لو كان عنده مال لفعل به كما يفعل الأول، قال فهما في الأجر سواء. فدل هذا على أن من رغب في الطاعة وبذل أسبابها فلم يمكن منها كان له مثل أجرها، ومن ذلك من رغب في الأضحية لأنه عجز عنها لعدم توفر قيمتها، فحينئذ نرجو أن ينال الأجر كاملا. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من تبوك قال لأصحابه: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حلسهم العذور.
4: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول هذا السائل: أيهما أفضل، أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه أو يوكل غيره، خاصة إذا كان يخشى أنه لا يجيد الذبح؟
5: ذبح الأضاحي عمل صالح، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزاوله، ولا حرج في أن يوكل الإنسان غيره، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وكل في ذبح هديه، فالأمر في ذلك واسع، إن استطاع بدون أن يكلف عليه وبدون أن يلحقه شيء من الأذى فيفعله، وإن كان عنده مهام أخرى وأعمال أولى فإنه يوكل غيره ولا حرج عليه في ذلك.
4: نعم، أحسن الله إليكم. هنا سؤال عن الدعاء: إذا كان هناك دعاء مخصص وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ليوم عرفة نذكر به، وأيضا من يجمع البعض مثلا يجمع أدعيته طوال العام كما يقول يخبئها اليوم عرفة، فما مشروعية هذا الفعل؟
5: يجوز للإنسان أن يكثر من الدعاء في هذا اليوم، ولكن لنعلم أن من فضل الله وإحسانه على العباد أن فتح باب إجابة الدعاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. والله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ومن هنا فإن إجابة الدعاء ليست منحصرة في يوم عرفة، بل هناك من الأوقات ما يتأكد فيه إجابة الدعاء ما ليس في يوم عرفة، ومن ذلك مثلا في الثلث الأخير من الليل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل من كل ليلة ويقول: هل من داع فأستجيب له. وكذلك من الدعاء الذي يرجى إجابته الدعاء الذي يكون في السجود، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وبالتالي هذه مواطن جاءت النصوص بتأكيد إجابة الدعاء فيها وبالتنويه بأنها من مواطن إجابة الدعاء ما لم يرد مثله بالنسبة للآفاقيين في يوم عرفة.
4: نعم، أحسن الله إليكم. هنا سؤال عن حكم المبيت بمزدلفة، يقول: هل هو ركن أم واجب أم سنة، ومتى يبدأ شرعا ومتى ينتهي؟
5: المبيت بمزدلفة من واجبات الحج، من لا يجوز للإنسان أن يتركه متعمدا، ومن فاته فإنه حينئذ يذبح شاة في مكة لمساكين مكة، فهو من واجبات الحج. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار ثم صلى صلاتنا هذا فقد تم حجه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرخص استضعافة أهله بأن يغادروا المزدلفة ليلة.
4: نعم، جزاكم الله خيرا. من أسئلة المستمعين كذلك يسأل عن التقاط حصيات الجمرات من أرض مزدلفة، هل هذا لابد أن تكون من أرض مزدلفة أم يجوز أن يجمعها من غيرها؟
5: النبي صلى الله عليه وسلم التقط الحصيات من الطريق الذي بين مزدلفة ومنى، وبالتالي لا تختص مزدلفة بكونها محلا لالتقاط الحصى. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبادر التقاط الحصى أول ما وصل إلى مزدلفة، وإنما كان من شأنه أن يلتقط الحصى في ضحى يوم العيد. ومن هذا المنطلق فإننا نقول بأن التقاط الحصى ليس مختصا بمزدلفة ولا بمنى. وأنبه إلى أمر آخر، وهو أن التقاط الحصى في يوم العيد إنما هو للجمرة التي تلقى في ذلك اليوم، وهي سبع حصيات حيث ترمى بها الجمرة الكبرى جمرة العقبة. وأما رجم بقية الأيام فإنه يلتقط له من الحصى ما يناسب أو ما يلقى في كل يوم بيومه.
4: نعم، جزاكم الله خيرا. هنا سؤال عن أعمال يوم النحر للحاج.
5: نعم، أعمال يوم النحر للحاج أربعة أعمال، أولها رمي الجمار حيث ترمى جمرة العقبة بسبع حصيات، وثانيها الذبح وهو واجب على المتمتع والقارن، والمفرد لا يجب عليه ذبح الهدي، وثالثها الحلق أو التقصير، ورابعها الطواف بالبيت، وإذا كان الإنسان متمتعا سعى، وإذا كان مفردا أو قارنا ولم يسعى قبل ذلك سعى، وإذا كان قد سعى مع طواف القدوم وهو مفرد أو قارن اكتفى بالسعي الأول ولم يلزمه سعي آخر.
4: نعم، أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعين يقول: إذا رمى الحاج جمرة العقبة وحلق رأسه أو قصر، فهل يكون قد تحلل التحلل الأول، وماذا يترتب عليه؟
5: نعم، إذا رمى الحاج جمرة العقبة وقصر أو حلق فحينئذ يحل له كل شيء إلا ما يتعلق بأمور النساء، فيجوز له أن يلبس المخيط، فيجوز له أن يغطي رأسه، فيجوز له أن يتطيب، فيجوز له أن يحلق شعره أو أن يقص شعره، فيجوز له أن يقلم أظافره، ولا حرج عليه في ذلك كله. ويبقى عندما يتعلق بأمور النساء لا يحل إلا بعد أن يأتي بالتحلل الآخر، وهو الذي يكون بعد الطواف.
4: نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: للمغترب أيهما أفضل، ذبح الأضحية في بلد الغربة أم إرسال قيمتها لتذبح في بلده الأصلي إذا كان الناس محتاجون هناك؟
5: الذبح الإنسان للهدي للأضحية بنفسه أولى، فإن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه استشعار هذه المناسبة العظيمة، وفيه أيضا كون الإنسان يطعم من أضحيته يأكل منها ويهدي منها، وقد يطعم المساكين منها إما بإرسالها قبل طبخها أو بعد طبخها، فيكون الإنسان قد استشعر معاني هذا اليوم. ثم فيه معنى آخر، ألا وهو مشاركة من حوله، سواء من قرابته من زوجة وأبناء، لمعاني هذه المناسبة، وبحيث يكون من شأنهم أن يستشعروا قيمة هذا العيد وأن يعرفوا شيئا من وظائفه أو من حول الإنسان من معاونيه وجيرانه ونحو ذلك.
4: نعم أحسن الله إليكم ونفع بما قلت معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري ضيف هذه الحلقة من برنامج فتاوى الحج، جزاكم الله خيرا معالي الشيخ.
5: بارك الله فيك ووفقك الله للخير، وأشكرك على حسن أدائك، كما أسأل الله جل وعلا للمستمعين والسائلين توفيقا وسعادة وبرا، وأسأله جل وعلا أن يتقبل من الحجيج حجهم وليسر لهم أمورهم وأن يهيئ لهم أداء نسكهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لكل خير، وأن يهيئ لهم أسباب الطاعة، وأن يصلح لهم ذراريهم، وأن يبارك لهم في أموالهم وأعمالهم، كما أسأل الله جل وعلا أن يوفق أولاة أمرنا وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يبذلونه من جهود عظيمة في تيسير أداء المسلمين لمناسكهم هذا. وأشكر إخواني ممن يتعاونون معك في ترتيب هذا اللقاء، بارك الله في الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
4: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم على الشيخ، والشكر موصول للإخوة والأخوات لحسن الاستماع والمتابعة. نلقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة. في الختام تقبلوا تحيات الزملاء فريق البرنامج، فحان سبيعي في الإشراف العام، عبد الرحمن الحوطي في استقبال الاتصالات، محمد الشمري في الإعداد، عزام الحميضي وعبد الله الدوسري في التنسيق، ومحدثكم عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني في التقديم. وهذه تحية الزميل المخرج عبد الرزاق بن عبد الله الحمدان. ستجدون تسجيل هذه الحلقة بعد ساعتين إن شاء الله في منصات الإذاعة الرقمية في اليوتيوب ومنصة إكس. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إلى لقاء قريب
0: يجمعنا بكم
2: في برنامجكم
0: فتاوى الحج.
3: فتاوى الحج.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة يوسف.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة يوسف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة مع سلطان الربيع يأتيكم غدا عند 1 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور.
2: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند 3 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير،
3: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم الخميس عند 10 صباحا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورتي الزمر وغافر.

الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها

والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة

أتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون

فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات

ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على

السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد

ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب.

وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم

عاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم.

قبرهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب

مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم

السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباً

وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد.

عباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب

وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا.

الكتاب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي

فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر

0: الْعَدُوَّ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورتي الزمر وغافر.
3: رحلة الغفران.
2: تبارك الله وجل الله، فهو أعظم ما فاهت به الأفواه. سبحان من ذلت له الأشراف، أكرم من يرجى ومن يخاف. وإذا لم يذل العبد لربه فلمن يذل؟ ارمي بطرفك إلى هذه الأمم التي اجتمعت على عرفات، ذابت أنسابهم وذهبت أحسابهم، وأصبحوا لا تستطيع أن تفرق بين الغني والفقير، لا تستطيع أن تميز بين الجليل والحقير. أكف إلى الله رافعة، وعيون من خشيته دامعة، وقلوب وافئدة لجلاله منكسرة. كم فيها من مظاهر تراهم وكأنهم على صفة رجل واحد، ولكن بين بعضهم بعضا من الفضل والدرجات كما بين السماء والأرض. بماذا؟ بالقلوب. وقفوا في تلك المواقف وقلوبهم متباينة في الإجلال والإعظام والانكسار والذكر للعليم القهار. لذلك يوم عرفة يوم مشهود. هذا اليوم يذكر بالموقف بين يدي الله عز وجل. ولذلك إذا وقف العبد بعرفات ونظر إلى تلك الأصوات والصيحات، فسبحان من علم لغاتها، وسبحان من ميز ألفاظها، وسبحان من قضى حوائجها. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورتي الزمر وغافر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورتي الزمر وغافر.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: أوصاف القرآن في القرآن.
3: وصف القرآن بأنه مجيد، قال الله سبحانه: قاف والقرآن المجيد، وقال سبحانه: بل هو قرآن مجيد. ما المجد الذي وصف الله به القرآن؟ ذكر المفسرون فيه أكثر من معنى، فمن معاني المجد العز والسيادة، من معاني المجد كثرة الخير والبركات فيه، فالقرآن المجيد متعدد الخيرات والبركات. وقد تقدم معنى البركة في القرآن: بركة الأجر والثواب، بركة النفع، بركة الشفاعة، بركة الرقي في الدرجات في الآخرة. القرآن فيه معنى المجد الذي يناله به أهل القرآن. نحن في مجموع أمتنا أمة الإسلام نلنا المجد بكتاب الله لأنه مجيد، وعلى أفراد أمتنا ينال المجد أكثر من أخذ منا بكتاب الله عز وجل. فكل آخذ بكتاب الله له حظه من المجد الذي جعله الله تعالى لكتابه الكريم. فالقرآن مجيد، ومن عاش مع مجد القرآن تجلل بهذا الوصف وعاش به مكرما بكرامة القرآن.

0: الحمد والنعمة وأمل في قبوله لدعائهم. يرفعون أكف الضراعة ويدعون الله بقلوب خاشعة مطمئنة ونفوس تواقة لقبولهم عند الله سبحانه وتعالى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كيف لا، وهؤلاء الذين تركوا أولادهم وأهليهم في ديارهم وقطعوا هذه المسافات الطويلة حتى وصلوا إلى مكة المكرمة ثم إلى أرض عرفات، كلهم أمل وكلهم رجاء وكلهم رغبة في أن يكونوا من المقبولين وأن يعودوا كما ولدتهم أمهاتهم من هذا المكان الطاهر. إخوة الإيمان، رغم حرارة الجو إلا أن القلوب مطمئنة والنفوس تواقة والقلوب مشرئبة إلى بارئها. الدعوة قائمة في كل لحظة، الكل مشغول بأن يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم في كل اللحظات التي يعيشونها في أرض عرفات. إنما هي لحظات اتصال بالله جلت قدرته. ها أنتم ترونهم على هذه الوقفة وهم فخورون بأنهم يقفون بين يدي ربهم جلت قدرته. أدعيتهم لا تتوقف، ذكرهم لله لا يتوقف، فهم في أعظم يوم وأبرك يوم، فالبركة فيه واسعة تتسع لهذا الجمع الكبير من حجاج بيت الله الحرام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لو قدر لي أن أفتح قلب كل مسلم وقف على أرض عرفات لعجزت من معرفة المشاعر التي يحملها ذلك القلب. فكل متصل بالله، كل خوف ورجاء، كلهم أمل في أن يكونوا من المقبولين في حجتهم هذه. اللهم تقبل من الحجاج حجهم واستجب دعواتهم، واعدهم إلى ديارهم سالمين غانمين خالين من الذنوب كيوم ولدتهم أمهاتهم. سبحانك يا رب. هنا يلتقي الناس بعضهم ببعض، لا فرق بين كبيرهم وصغيرهم ولا غنيهم وفقيرهم، الكل جاء وأمله في الله عز وجل وهو يطمع في رحمته ورضوانه وغفرانه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. إخوة الإيمان، ماذا تشاهدون معي من خلال هذه الشاشة سوى هذه الأكف التي ارتفعت إلى عنان السماء، وهذه الأفواه التي تلهج بالدعاء، كلها أمل وشوق ورغبة في أن يكونوا من المقبولين. فاللهم تقبل من حجاجك مطالبهم وأعطيهم سؤلهم، إنك على ما تشاء قدير. إخوة الإيمان، الإعلام في المملكة العربية السعودية يغطي مناسبة الحج تغطية مشهودة منذ اللحظة التي يصل فيها حجاج بيت الله الحرام إلى أرض المملكة العربية السعودية وحتى ينتهي موسم الحج. ووسائل الإعلام السعودية تغطي هذه المناسك بكل أريحية. أبناؤنا وبناتنا من الإعلاميين والإعلاميات يبذلون جهودا مخلصة لتغطية هذه المناسبة العظيمة، ويقدم كل ما يهم الحجاج ويسهل أمورهم وأدائهم لمناسك الحج. كيف لا، فالإعلام المقروء والإعلام المسموع والإعلام المرئي والإعلام الرقمي، كل هذه الوسائل جندت وسخرت طاقاتها لكي تكون عونا لحجاج بيت الله الحرام، وأيضا تعكس كل ما تقوم به المملكة العربية السعودية بكل إمكاناتها من أجل تيسير الحج للحجاج، ومن أجل أن تقدم لهم كل أسباب الراحة والرفاهية لكي يكونوا في ضيافة الرحمن آمنين مطمئنين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك. إخوة الإيمان، جانب آخر من الصورة مع زميلي الأستاذ خالد البيتي.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك.
2: تحية لكم أيها الإخوة المؤمنون، تحية لكم أيها الإخوة المشاهدون، تحية لكم من أرض عرفات، وكل عام وأنتم بخير. تحية لكم في أعظم يوم من أيام الله، تحية لكم ونحن نعانق أعظم أيام العام، يوم عرفات، هو يوم من عشر، العمل الصالح فيها لا يماثله عمل عند الله، يسبقه يوم التروية ويتبعه المبيت، فيوم النحر فأيام التشريق، أيام مختلفات في مواقع مختلفات، وفي كل موقع تحيا حياة جديدة كأنما هي مدن حديثة قد تم إعدادها على خير ما تكون لحجاج بيت الله الحرام، وجندت لها خير الطاقات. الكل هنا غارق في نعيم الله وفضله، الكل ينتظر هذه اللحظات، الكل شمر من بلاد بعيدة أو قريبة ليقف هنا مع الواقفين ويلبي مع الملبين. لبيك اللهم لبيك هي صوت الجميع أمام الله بلباس واحد وهدف واحد وأمل واحد. لبيك اللهم لبيك أيها الإخوة المؤمنون ليست كلمات تقال في موسم الحج، بل هي الحقيقة التي يدين بها الوجود منذ الولادة وحتى الموت، لكن التلبية أكبر من صوت نردده في عرفات وفي الطريق إليها أو إلى البلد العتيق، لنعلن استجابتنا لنداء إبراهيم عليه السلام، إنما هي خشوع القلب والجوارح لإعلان التوحيد والتحرر من الرياء. هي هتاف التوحيد ونداء الروح، هي الشعور بأن الدنيا وراءك وأن أمامك الله الذي جئته متذللاً لتنال شرف لحظات التجلي الأعظم وأنت بين يديه. لبيك اللهم لبيك، وهل أعظم من التلبية في هذا الموقف العظيم؟ وهل تنطق الألسنة بأجل من التلبية؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، تملأ ما بين السماوات والأرض، حتى لك أن الفضاء بين الأرض والسماء محجوب عن الطير بحروف التلبيات. لبيك اللهم لبيك هي استجابة النداء. لبيك لا شريك لك لبيك إقرار بالوحدانية، إن الحمد والنعمة لك والملك اعتراف بأن الملك والنعمة والحمد كلها لله. لبيك اللهم لبيك هي انسلاخ الإنسان من كل مظاهر الدنيا التي يلبسها فتكسوه وهما بالعظمة والقوة. لبيك لبيك ما شقى قلب لجأ إليك. لبيك اللهم عفوا وعافية. لبيك اللهم إجابة بعد إجابة. لبيك ربي وإن لم أكن بين الحجيج ملبيا. لبيك وإن قست القلوب، لبيك وإن فاضت الذنوب، لبيك إنا عائدون تائبون نادمون. لبيك اللهم لبيك حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. لبيك اللهم لبيك حتى يلبي الحجر والشجر والمدر. أيها الإخوة المؤمنون، ليس باليسير إدارة الملايين في بقعة محدودة الأطراف محددة المعالم. لا يستقيم الحج إلا بين ظهرانيها، ولا يمكن للحاج أن يتجاوزها ما لم يكن هناك استعداد مبكر تتضافر من خلاله الجهود وتتكامل الخدمات. فما عاد يشغل المسؤولين في الأرض المقدسة ماذا سنقدم للحاج عند الوصول، لقد تجاوزوا هذا الهدف لتحقيق الجاهزية قبل وصول الحجاج. إنها ترجمة حقيقية للأمر السماوي، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. إنها قيمة الطهر في الإسلام، فطهارة البيت طهارة لما فيه ومن حوله. طهارة البيت هي السكينة والطمأنينة. طهارة البيت هي طهارة النفس والفكر. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالبيت أيها الإخوة ليس بيتا لإيواء قاصديه، إنه بيت يرتقي بهم إلى الملكوت الأعلى. انظروا إلى هذا الحاج وهو يرفع يديه، ومن حوله يرفعون أيديهم إلى السماء. هنا الرقي بين العبد وربه، هنا يرتقي بذله وخشوعه لله رب العالمين. هنا في عرفات حيث جاءها هو وغيره من كل فج عميق ليشهدوا هذه المنافع، ويشهدوا المنفعة العظمى يوم يقول لهم ولملائكته: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. أيها الإخوة المؤمنون، سورة أخرى ينقلها لكم الزميل الدكتور حسين نجار.
0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إخوة الإيمان، الصورة أمامنا تتجلى بكل جوانبها وأجزائها بإشراق منقطع النظير. يوم عرفة هو أيضا يوم معرفة الحجاج بعضهم لبعض، لتبقى ذكرى هذه المعرفة باقية لسنوات قادمة، مصداقا لقول الله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذه المعرفة غالية، هذه المعرفة عزيزة في نفوس كل الحجاج، لأنها تمت في أقدس البقاع في أرض عرفات. وقد يتبادلون المنافع فيما بينهم كنتيجة لهذا التعارف في أرض عرفات. وقفة عرفات أيها الإخوة مدرسة إيمانية نتعلم منها دروسا عديدة تفوق ما نتصوره، لتبقى زادا لنا مدى الحياة. هذه الوقفة نتخلص بها من الذنوب التي أثقلت كاهلنا وقلوبنا وأبعدتنا عن الله. وقفة عرفات أعادتنا إلى كنف الله برغبة جياشة وأمل متواصل يتوق إلى العمل الطيب والسلوك الحسن. فتحت أمامنا طرقا للخير والإحسان والتعاون مع الآخرين من أجل صلاحنا وصلاح الآخرين. لقد عاهدنا الله سبحانه وتعالى أن نكون معه على الدوام في عباداتنا ومعاملاتنا، في حركاتنا وتصرفاتنا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الكاميرا دائما تواكب الحجيج في حركاتهم وسكناتهم، فهي ترينا مشعر عرفات، وقد جمع هذا الجمع الكبير من حجاج بيت الله الحرام في الركن الأعظم في اليوم المبارك. الكاميرا تصور لنا هذا الحشد الكبير من حجاج بيت الله الحرام وهم يسيرون في اطمئنان وراحة بال، كلهم متجهين قلبا وقالبا إلى بارئهم جلت قدرته، يسيرون في أرض عرفات شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، وكلهم في كنف الله أينما كانوا وأينما اتجهوا، يدعون الله قياما وقعودا، يذكرونه في السراء والضراء، يدعونه ليل نهار، يبثونه أحزانهم ومطالبهم، وهو قريب منهم يجيب دعواتهم. فالله في هذا اليوم المبارك يعتق من الرقاب ما لا يعد ولا يحصى، فاللهم اجعلنا من عتقائك في هذا اليوم المبارك يا كريم يا رحمن. حجاج بيت الله الحرام أيها الإخوة يعيشون أجمل أوقاتهم في أرض المشاعر المقدسة، وهم في صلة مع الله بعباداتهم وذكرهم وتلاوتهم القرآن وأعمالهم الصالحة. تركوا أهليهم وأولادهم وجيرانهم وإخوانهم وأحباءهم، واتجهوا ببدنهم وأرواحهم إلى أداء هذه المناسك، مناسك الحج في أرض الله المباركة، وسوف يعودون إلى ديارهم وقد حملوا معهم ذكريات إيجابية تغير من سلوكهم ومن علاقاتهم مع الآخرين إلى الأفضل والأحسن، فهذه ثمرة من ثمرات الحج، مصداقا لقوله تعالى ليشهدوا منافع لهم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إخوة الإيمان، تنظرون إلى حجاج بيت الله الحرام صغيرهم وكبيرهم، الكل يتجه إلى المولى جلت قدرته، يرفع أكف الضراعة إليه، يبثه شكواه ومطالبه ورغباته، فهو على اعتقاد جازم بأن الله سوف يلبي هذه الرغبات ويغطي هذه الطلبات، فهو الواسع الكريم المنان. إخوة الإيمان، ماذا أقول في هذه الصورة التي أراها وترونها أمامكم لحجاج بيت الله الحرام الذين قطعوا آلاف الأميال من بلادهم حتى وصلوا إلى ديارنا المباركة تحفهم عناية الله ورعايته، وهم اليوم في اليوم الأعظم وفي الركن الأعظم في حجهم لهذا العام، دعوات في كل زاوية من زوايا أرض عرفات تخرج من كل قلب من قلوب حجاج بيت الله الحرام. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الاعتدال، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر، إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إخوة الإيمان، تعيشون معنا هذه الصور الحية التي ينقلها لكم تلفزيون المملكة العربية السعودية، الذي نشر كاميراته في مشعر عرفات في كل زاوية من زواياها، ليقدم لكم انعكاسا لهذه المشاعر الطيبة لحجاج بيت الله الحرام. هكذا نراهم أفرادا وجماعات يبتهلون إلى الله، ودموعهم تنهمر في هذه اللحظات من ضعفهم، وأملهم ورجائهم في الله كبير، وكل له مسألته، وكل له حاجته، وكل مؤمن بقبول رب العزة والجلال لمطالبه. الآن إخوة الإيمان، جانب آخر مع الزميل الأستاذ خالد البيتي.
1: لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لك.
2: أيها الإخوة المؤمنون،
1: إن الحمد والنعمة لك.
2: هذه أرض عرفات التي تتابعون، وهؤلاء هم حجاج بيت الله الحرام الذين قصدوها من شرق الأرض وغربها، من شمالها وجنوبها. ها هم في هذه اللحظات يقفون على جبل الرحمة. وما أدراك ما جبل الرحمة؟ هو هذا الجبل الذي يذكرنا بالوداع الأخير، بكلمات قالها سيد الخلق في 100,000 أو يزيدون: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وجاء الوحي تأكيدا للوداع: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية التي استقرت في قلب أبي بكر الصديق، ففرح الصحابة بكمال الدين وتمام النعمة، إلا رفيق الغار ثاني اثنين عرف أنها أذان بفراق النبي صلى الله عليه وسلم. إنها الصحبة التي لم نعرف لها مثيلا في التاريخ، هذه الصحبة التي تتجلى عظمتها في قوله: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكنها أخوة الإسلام ومودته. هنا كان الوداع الأخير، وهنا كان الخطاب الأخير الذي وضع دستور الأمة المحمدية. أنصت إليه صحابته الكرام، لكن الخطاب ما زالت أصداؤه تضج بها ذرات المكان، وتخضع لها قلوب ملايين الملايين منذ ذلك التاريخ. فكأنما الواقفون على هذا الصعيد يتردد في أسماعهم صوت النبي وهو يقول: يا بلال أنصت لي الناس. ويتعالى في أسماعهم صوت بلال وهو يقول: أيها الناس أنصتوا لرسول الله. ثم ينساب العبير الخالد عبر الدهر بأعظم دستور وأعظم خطبة حدد فيها موعد اللقاء: أيها الناس، أيها الناس، موعدكم معي ليس الدنيا، موعدكم معي عند الحوض، والله لكأني أنظر إليه من مقامي هذا. أيها الناس، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. أيها الناس، الصلاة، الصلاة، الصلاة، الله، الله في الصلاة. أيها الناس، اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء. أيها الناس، إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. آواكم الله، حفظكم الله، نصركم الله، ثبتكم الله، أيدكم الله. أيها الناس، أقرئوا مني السلام كل من تبعني من أمتي إلى يوم القيامة. أي رحمة إنسانية هذه التي فاضت بجوار جبل الرحمة في حجة الوداع، حيث تكسو هذه البطاحة الرحمات الربانية التي تعمر قلوب الملبين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أن تكون يا أخي المؤمن في رحاب عرفات، فأنت في جلال موصول مع السماء. أنت هنا كمن يطل على عالم من الآمال، عالم من الآمال التي تحيا لأجلها، وجئت لهذه الأرض من أجلها، وترجو ألا تموت إلا وقد استبان لك قبولها. هي آمال وأمنيات عظام، يكفيك من عظمتها أنها بينك وبين الله، وتظل مجهولة عندك في قبولها، لكنها معلومة عند الله، ولا سبيل لك إليها إلا بالتقوى. ألم يقل لك ولعموم خلقه في كتابه العظيم: يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. والجميع هنا لكسب الغد، لكسب الآخرة الذي لا يعلمه إلا الله. الجميع هنا في عرفات مملكة الأحداث العظام والآمال الجسام التي لا تتحقق إلا بالخطاب العظيم في لحظة التجلي العظيم. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. أن تكون في هذه الرحاب المقدسة فأنت محفوف بتاريخ المواقف العظيمة، وأن تكون في رحابها، في رحاب عرفات، فأنت تتنفس نسائم الرحمات التي هبت على هذه الأرض منذ أن بزغ نور محمد صلى الله عليه وسلم. أن تكون في عرفات فأنت تستعيد تاريخ النداء العظيم الذي جاء بك من شرق الأرض وسعى له آخر من غربها وهب له آخر من شمالها وجنوبها: يا أيها الناس، إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه. ولكن ماذا بعد النداء؟ لقد تواضعت الجبال بأمر الله حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض وأسمع من في الأرحام والأصلاب. أيها الإخوة المؤمنون، سورة أخرى ينقلها لكم زميلي الدكتور حسين نجار.
0: إخوة الإيمان، خدمات تذكر وتشكر ينعم بها حجاج بيت الله الحرام، ولا بد لنا في هذه المناسبة أن نتحدث عنها بإيجاز. الأمن الوطني توفر لحجاج بيت الله الحرام من كافة الجهات التي عملت من أجل أمنهم في تحركاتهم وفي سكناهم وفي وصولهم إلى المشاعر المقدسة، من الأمن العام، الجوازات، المرور، أمن الطرق وأمن الحدود والحرس الوطني. كل هذه الجهات الأمنية بذلت كل جهد ممكن حتى يكون الحاج يعيش أمنا وارف الظلال في بلادنا الحبيبة. والأمن الصحي أيضا يرافق هذا الجمع الكبير من حجاج بيت الله الحرام، فوفرت لهم وزارة الصحة والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونة معها كل ما يمكن أن يكون من أجل صحة الحجاج في تحركاتهم وفي سفراتهم من مكة إلى منى إلى المزدلفة وإلى عرفات، كلها تتطلب مواكبة صحية منقطعة النظير، وهذا ما توفر لحجاج بيت الله الحرام. والأمن الغذائي توفر لهم أيضا كل ما يحتاجونه في أطعمتهم وأكلهم وشرابهم على أفضل صورة ممكنة. والبيئة والمياه كلها جندت خدماتها لكي توفر بيئة صالحة لحجاج بيت الله الحرام لأداء مشاعرهم ومناسكهم في أمن وطمأنينة وراحة بال. كذلك الخدمات التي وجدها حجاج بيت الله الحرام في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي تفوق النظر، بلغات متعددة كلها تجعل زيارتهم للمسجدين زيارة تعطيهم الفرصة لعبادة الله وحده لا شريك له. فشكرا لكل العاملين من الموظفين والمتطوعين لخدمة حجاج بيت الله الحرام في كل المجالات، فهو حج ناجح منقطع النظير. إخوة الإيمان، هذه الصور التي تشاهدونها دائما تبقى في نفوس أصحابها مدى حياتهم، لأنها ذكريات جميلة ولحظات كتبت لهم من الله عز وجل الذي وفقهم لأداء حجهم هذا العام. هنيئا لهم وهم يعيشون في رحاب المملكة العربية السعودية، وقد وفرت لهم كل خدماتها التي تسعدهم وتجعلهم آمنين مطمئنين في كنف الله وفي بيته. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واجعل حياتنا خالصة لك عبادة وعطاء غير محدود، فأنت أرحم الراحمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه أرض عرفات، وأهل عرفات يتأهبون بعد قليل لكي يتجهوا ويدفعوا، وهؤلاء جميعا يقفون هذه الوقفة العظيمة التي تجعلهم في كنف الله، محبين هذه اللحظات التي يعيشونها، راجين من الله أن لا ينتهي هذا اليوم إلا وقد غفرت ذنوبهم ليواصلوا أداءهم لمناسكهم، وبعد الحج يشعرون أنهم عادوا لأهليهم كما ولدتهم أمهاتهم. إخوة الإيمان، الحج شعيرة إيمانية نعيشها ويعيشها معنا حجاج بيت الله الحرام، وقد تزودوا عند عودتهم إلى بلادهم بخير الزاد التقوى ليعودوا لحياتهم العامة وهم أكثر وعيا بأمور دينهم ودنياهم وأكثر أداء لعباداتهم وأكثر حبا لأهليهم وأصدقائهم وإخوانهم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إخوة الإيمان، تعيشون هذه اللحظات التي تمر بنا ويعيشها الحجاج وقلوبهم معلقة بخالقهم، وهم أكثر حبا وأكثر إيمانا وأكثر قربا من الله في هذه اللحظات المباركة. نسأل الله أن يتقبل منهم حجهم وأن يعيدهم لأهليهم سالمين غانمين، راجين من الله أن يعيدهم لأهليهم وقد حققوا مبتغاهم دينا ودنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والآن إخوة الإيمان، يعود بكم الميكروفون والكاميرا إلى زميلي الأستاذ خالد البيتي.
2: أيها الإخوة المؤمنون، ليس غريبا علينا أن ننهض بخدمة الحجيج وأن يتفانى كل أبناء هذه المملكة من شرقها وغربها وشمالها وجنوبها ممن استدعاهم ولاة الأمر ليقفوا على قدم وساق خدمة لضيوف الرحمن. أقول أيها الإخوة، ليس غريبا علينا، لأن هذه الأرض منذ زمن الحنفاء الأوائل وأبناؤها يتقاسمون شرف خدمة الحجيج. منذ الأذان الأول وحتى يوم الفتح، ومنذ الفتح وحتى اليوم، إنها سيرة حياة لأبناء هذه الأرض، من فك الأبناء يواصلون فيها عمل الآباء والأجداد. لقد تعلقوا بها تعلقهم بالأرض وقدسوها كتقديسهم رب الأرض، وآمنوا بها إيمانهم بالنبي المبعوث على هذه الأرض. إن تطهير البيت ليس قاصرا على محو الشرك والأصنام ولا إزالة النجاسة والأقدار، ولكنه يتجاوز ذلك لتهيئة وسائل الراحة للحاج والمعتمر لأداء مناسكهم في راحة وأمان.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية.
3: هدى للناس. هدى للناس.
4: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلات

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة، حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحنا، ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم، الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر.

اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان. اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت. اللهم شد أزرنا إذا العزائم فترت، وآمن روعنا إذا السماء انفطرت، ويمن كتابنا إذا الصحف نشرت، واغفر لنا إذا الموازين نصبت. اللهم ارزقنا من العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلنا ولكل من له حق وفضل علينا. اللهم ارزقنا ذكرك عند كل غفلة، وشكرك عند كل نعمة، والصبر عند كل بلاء، وارزقنا قلوبا خاشعة لذكرك، واجعلنا ممن يوفي بعهدك ويؤمن بوعدك ويعمل لطاعتك ويسعى لمرضاتك ويرغب فيما عندك، واجعل ثواب أعمالنا جنتك، وتجاوز عن ذنوبنا بعفوك، وألبسنا عافيتك، وأتمم علينا نعمتك، ووفق نا لشكرها يا رب العالمين. اللهم يا من تجود وتسمح وتعطي وتمنح وتعفو وتصفح، يا من أنت في جلالك عظيم وبعبادك رحيم وبمن عصاك حليم ولمن رجاك كريم، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك، واعصمنا فيما بقي من أعمارنا.

استووا اعتدلوا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: تستمعون الآن إلى تسجيل لخطبتي الجمعة من جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن

إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، ونحن نتفيأ أيام هذه العشر المباركة، هذه العشر الأعمال فيها عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن

إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. عباد الله، وإن من الأعمال الفاضلة في هذا العشر أن المسلم عليه أن يجدد نيته وإخلاصه لله سبحانه وتعالى، وأن تكون حركاته وسكناته كلها لله سبحانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن ربه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وعلى المسلم أن يحرص في هذه العشر وغيرها

كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ومن الأعمال

قابلة. ويوم عرفة عباد الله من أعظم أيام الله، يقول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، يوم عرفة يوم يكفر الله فيه من العتق من النار. يجاء في الحديث: وإنه ليذنو فيباهي بهم ملائكته، فما من يوم أكثر أن يعتق الله

وأتم به النعمة. جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية هذه؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: إني لا أعلم أين نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم وهو قائم يخطب يوم عرفة يوم جمعة ويوم عرفة يوم الدعاء. يقول أسامة رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم وكان ممسكا بخطام ناقته فسقط فوقع

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فينبغي على المسلم أن يكثر من الدعاء في هذا اليوم المبارك. ومما يشرع في هذه الأيام العشر حج

لمن استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والحج عباد الله سبب لدخول الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهو سبب لتكفير الذنوب. يقول صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحج عباد الله لا يجب إلا في العمر مرة، لقوله صلى الله عليه

حقة على الناس، خصوصا من يأتي من أماكن بعيدة، فإن ذلك فيه مشقة عليهم وكلفة. ومن توفرت فيه شروط الحج فعليه أن يبادر، لقوله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا بالحج، فإن الناس لا يدري ما يعرض له. عباد الله، ومن الأمور والعبادات المشروعة في هذه العشر الأضحية، وهي سنة أبيكم إبراهيم.

قال صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من هراقة دم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها.

الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين، يقول لقد رأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر. والأضحية عباد الله سنة مؤكدة ينبغي على من ينبغي على القادر ألا يدعها، وهي والأضحية لها شروط، فمن شروطها أن تبلغ السن المقررة شرعا، فهي للإبل 5 سنين، وللبقر 2 سنين، وللمعز 1 سنة، وللجذع من الضأن 6 أشهر، وأن تذبح في الوقت المقرر شرعا، وهو من حين فراغ من صلاة العيد وحتى مغيب اليوم 3 من أيام التشريق، وأن تكون الأضحية خالية من العيوب المانعة من الإجزاء. يقول البراء رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: 4 من الأضاحي لا يجزئن: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعرجاء

فإذا وجب جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، إن هذه الدولة المباركة بمؤسساتها ووزاراتها وأجهزتها الحكومية تسخر كافة إمكاناتها وطاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن. فهذه الدولة منذ أن أسست على يد الملك المؤسس الملك عبد العزيز فهي لا تألو جهدا في خدمة ضيوف الرحمن.

فولاة هذه البلاد يباشرون بأنفسهم خدمة ضيوف الرحمن، فنسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والسداد وما يبذله سمو وزير الداخلية ورئيس لجنة العج العليا من جهود مباركة، وكذا ما تبذله وزارة الحج والشؤون الإسلامية وغير ذلك من أجهزة الدولة، جهود بكل كفاءة واقتدار تدعو إلى الفخر والاعتزاز بهذه الخدمات المباركة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على موسم الحج وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده لكل خير، وأن ينطبق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله. ثم اعلموا يا عباد الله أن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل

وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابة نبيك أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق بالحق إمامنا وولي أمرنا إمام المسلمين سلمان بن عبد العزيز، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم شد عضده بولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وسدده في أقواله وأعماله، واجعلهم جميعا أعوانا على كل خير يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد.

على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم

0: تصنعون.
1: استمعتم إلى تسجيل لخطبتي الجمعة من جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ.
2: الله أكبر، الله أكبر،
3: حج مبرور.
2: لا إله إلا الله.
4: ما الأفضل في تقسيم لحم الأضحية؟ وهل يجوز أن أحتفظ به كله؟ أجاب أهل العلم: يستحب تقسيم لحم الأضحية إلى ثلاثة أقسام، ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للفقراء، ويجوز لك أن تأكلها كلها، لكن الأفضل التصدق بجزء منها.
2: الله أكبر، الله أكبر،
3: حج مبرور.
2: لا إله إلا الله.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة المزمل وحتى سورة النبأ.

له فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا

ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت

قدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19

البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة المائدة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة المائدة.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.
1: اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واحفظني بعزك الذي لا يضام، واكلأني في الليل والنهار، وارحمني بقدرتك علي، أنت ثقتي ورجائي. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي، وألجأ إليك وإلى حولك وقوتك، أحمدك إذ أوجدتني من العدم، وفضلتني على كثير من الأمم، وجعلت في يدي زمام خلقك، واستخلفتني على أرضك. اللهم فخذ بيدي في المضايق، واكشف لي وجوه الحقائق، ووفقني لما تحب، واعصمني من الزلل. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير والمستغيث المستجير، والوجل المشفق المقر المعترف إليك بذنبه. أسألك يا الله مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير.

استووا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر.

0: أكبر
1: الله أكبر
0: الله

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك أن تحيينا على سنته، وتميتنا على ملته، وتحشرنا يوم القيامة في زمرته. اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، نعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا ومن شر أبصارنا ومن شر ألسنتنا ومن شر قلوبنا ومن شر فروجنا.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورة النجم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورة النجم.
1: آيات القيام.

0: ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب. هذا البرنامج الذي يتهادى إلى أسماعكم عبر هذا الأثير المبارك، أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في بدء هذه الحلقة باسمكم جميعا نرحب بضيف برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: بارك الله فيك، ورحب بك ورحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة.
1: على بركة الله معالي الشيخ، نبدأ بقراءة ما ورد من أسئلة المستمعين والمستمعات، والبداية بسؤال حول يوم عرفة، وما الأعمال الصالحة التي تشرع لأن يقوم بها من لم يتيسر له حج بيت الله الحرام؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن يوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، يوم فاضل من الأيام المباركة من أيام الله جل وعلا، يوم يباهي الله فيه الملائكة بعباده الذين جاءوا شعثا غبرا يطلبون فضل الله جل وعلا ويطلبون رضاه سبحانه وتعالى. وإذا تقرر هذا فإن صيام هذا اليوم من الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر به سنتين. ومن هذا المنطلق فإن المؤمن يستحب له أن يصوم هذا اليوم، وصيام يوم عرفة هو من الأعمال المستحبة، ولذلك يلحق بأحكام صيام النفل من جهة أنه يصح صومه بنية من النهار، ومن جهة أن من احتاج فيه للفطر فلا حرج عليه في أن يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتطوع أمر نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ولكن يلاحظ في هذا ألا يكون الإنسان قد طعم قبل نية الصوم، فإن كان قد شرب أو أكل في أول يومه لم يصح له أن ينوي الصوم في أثناء اليوم. ويوم عرفة من الأيام التي يستحب فيها التكبير، فإنه من عشر ذي الحجة، وفي يوم عرفة ابتداء من صلاة الفجر يستحب للآفاقيين غير الحجاج أن يكبروا التكبير المقيد الذي يكون بعد الصلوات ابتداء من صلاة الفجر، ويستمرون إلى صلاة العصر من اليوم الثالث عشر. وهكذا من الأعمال التي تؤدى في هذا اليوم حرص الإنسان على استجلاب أضحيته التي يريد أن يضحي بها، يتقرب بذلك لله جل وعلا. وأنبه هنا إلى أمر، وهو أن بعض الناس في بعض البلدان يجتمعون في عصر يوم عرفة في بلدانهم ليكون لهم عمل فيه شيء من الشبه بعمل أهل الموقف، وهذا الفعل فعل خاطئ، لأنه إحداث عبادة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها، ولم يكن أصحابه رضوان الله عليهم يفعلونها. ومما يؤكد عليه في هذا اليوم التقرب لله عز وجل بتقديم وجبات إفطار الصائمين في يوم عرفة، ليكون هذا من أسباب نيل الإنسان لأجر إطعام الطعام. وقد قال تعالى في صفات الأبرار: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.

0: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ووقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. وقد ورد حديث آخر قال فيه صلى الله عليه وسلم: إن الله أعد في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها لمن أطعم الطعام وواصل الصلاة والصيام وصلى بالليل والناس نيام.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا المستمع أبو أيوب من الرياض يقول: اعتدت منذ السنوات الماضية على أن أؤخر أداء الأعمال الصالحة وأن يكون توقيتها في يوم عرفة، كأن تكون صلتي للرحم والصدقة في يوم عرفة بحثا عن أعظم الأجور.
0: كما تقدم، يوم عرفة يوم فاضل، وبالتالي فإن هذا اليوم يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه العشر. ولكن بالنسبة لصلة الأرحام لا ينبغي تقييدها بيوم عرفة، بل على الإنسان أن يتقرب إلى الله بمواصلة رحمه وزيارتهم والقيام بحقهم وتفقد أحوالهم في جميع أيام سنته، يتقرب بذلك لله جل وعلا.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا سؤال من أحد المستمعين يقول فيه: هل البحث عن الأضحية المناسبة ولكن بسعر أقل بحسب قدرة المادية يعتبر من أداء العبادة على وجه أكمل أو يعتبر من التقصير في أدائها؟
0: رغب النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار الأسمن من الأضاحي، ورغب في استشراف صفات الأضحية لمعرفة ملاءمتها ومناسبتها. ولذا فإن تفقد الإنسان وبحثه عن بهيمة الأنعام التي تكون أعلى في صفاتها والتي تكون أسمن وأوفر لحما ومن الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز الاشتراك بين الإخوة والأخوات في الأضحية الواحدة؟
0: الأصل في الأضحية أن يضحي الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته، كما ورد أن الناس يفعلون ذلك، كما في حديث أبي سعيد كان الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته. فإذا كان هؤلاء الأخوة في بيت واحد أو في بيوت متقاربة وبينهم منافع مشتركة فلا حرج عليهم في الاكتفاء بأضحية واحدة.
1: نعم، وسؤال آخر يقول فيه السائل: أنا وأخواتي عددنا 7 ويضحي كل واحد منا عن الوالد والوالدة سنويا، فهل هذا أفضل أو أن نشترك بأضحية واحدة عن والدينا؟
0: تقديم الأعمال الصالحة للوالد المتوفى هو من أنواع البر بالوالد ومن الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها. ولولا أن يختار في الصدقة التي يراد أن يكون ثوابها للوالد عن أعظم الأعمال التي ينتفع بها الآخرون، فإذا كان الناس في نقص من الأضاحي ويحتاجون إلى اللحوم، فبالتالي كونهم يضحون جميعا ويضحي كل واحد منهم عن والده أولى وأحسن. وأما إذا كان الناس في رغد من العيش ولا يحتاجون إلى اللحم وتتوفر بين أيديهم أنواع المطاعم، فحينئذ يرشدون إلى عمل صالح تكون حاجة الناس له أشد.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا سائل يقول: ما المنهج الشرعي في توزيع الأضحية وتقسيمها بين الإهداء وإعطاء الفقراء وأن يأكل منها أهل بيت صاحب الأضحية؟
0: نعم، قد ورد في النصوص أن الله جل وعلا أمر بإطعام البائس الفقير والقانع والمعتر، ومن هنا فإنه يستحب أن يكون بعض الأضحية مما يأكله الإنسان، وبعضها يتصدق به، وبعضها يهدى إلى من يكون بينك وبينه نوع علاقة وتعامل. ولم يرد في النصوص تحديد ما لكل واحد من هذه المجالات الثلاث في الأضاحي، وأهل العلم يستحبون أن يكون ثلث الأضحية للأكل، وثلثها للهدية، وثلثها لإطعام المساكين، ولكن تقييد ذلك بالثلث إنما هو اجتهاد منهم، ومدلول النص أن يكون هناك جزء من الأضحية بدون تحديد مقداره لكل واحد من هذه المجموعات الثلاث.
1: نعم، في سؤاله الثاني يقول: هل يجوز إعطاء غير المسلم منها؟
0: لا حرج على الإنسان في أن يهدي بعض أضحيته لغير المسلمين، سواء كان لحما نيا أو كان لحما مطبوخا. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق على غير المسلمين، يقيم الولائم لهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في كل كبد رطبة أجهر. وبالتالي لا حرج على الإنسان في أن يهدي من أضحيته لغير المسلمين.
1: نعم، هذا سؤال يقول فيه المستمع: هل يجوز الجمع بين نية الأضحية والعقيقة؟
0: جاءت الشريعة بمشروعية الأضحية، والأضحية يذبحها الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته، وجاءت الشريعة أيضا بالترغيب في ذبح التميمة التي يسميها الناس العقيقة، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث أن كل مولود يولد مرتهن بعقيقته. وبالتالي فإن العقيقة من المستحبات، والصواب أن الأضحية والعقيقة كلاهما مستحب وليست بواجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا، فقيد الأضحية بالإرادة، مما يدل على عدم وجوبها. وهكذا فالعقيقة ليست بواجبة، لكن العقيقة عن المولود، والأضحية تكون عن الرجل وعن أهل بيته. ومن ثم كان مقصود كل واحد منهما يخالف مقصود الأخرى، وبالتالي لا يدخل أحدهما في الآخر، إذ من شرط التداخل أن يكون المقصود من كل واحد من العملين متماثلا. أما إذا وقع اختلاف في المقصود بكل واحد من العملين فإنهما لا يتداخلان.
1: المستمع مساعد من الرياض يقول: هل يجوز الاقتراض للأضحية أو شراؤها بالتقسيط؟
0: لا حرج على الإنسان في أن يقترض أو يشتري بالتقسيط، بشرط أن يكون عنده قدرة على السداد فيما بعد إذا حلت الأقساط. والأضحية كما تقدم من المستحبات وليست بواجبة، ولكن الدين شأنه شديد، فإن كان عند الإنسان قدرة على السداد بعد ذلك فحينئذ يرغب في الأضحية ويقوم بسداد الدين بعد هذا. أما إذا كان المرء عاجزا عن تكاليف الأضحية ولا يعلم من نفسه قدرة على سداد هذه التكاليف فيما يأتي، فإن الأفضل ولا حب إلى الله ألا يضحي، لئلا يدخل في ذمته دينا قد يعجز عن سداده.
1: نعم، المستمع أبو عبد العزيز من الرياض يطلب توجيه نصيحة حول ما يتم تداوله من بعض مستخدمي وسائل التواصل من الصور والنكت التي يكون فيها نوع من السخرية بشعيرة الأضحية.
0: الأضحية من الأعمال الصالحة ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين، أحدهما عن محمد وآل محمد، والثاني عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فذبح الأضاحي سنة صحيحة ثابتة، ورد في فضلها نصوص في الكتاب والسنة. ومن هنا لا يجوز للإنسان أن يسخر من هذه الشعيرة وهذا العمل الصالح، بل الواجب على العبد أن يحترمها وأن يوقرها وأن يرغب الناس في فعلها وأن يترك الاستهزاء بها. ويخشى على من يستهزئ بالأضحية أن يكون ذلك مؤثرا على دينه ومعتقده، ولذلك فالواجب على الإنسان أن يحترم هذه الشعيرة وأن لا يعرضها للسخرية والاستهزاء، وأن يسعى في إعمالها والقيام بها.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. نختم بهذا السؤال يقول فيه المستمع حول يوم عيد الأضحى وما يستحب فيه.
0: يوم عيد الأضحى من أيام الله جل وعلا، وهو يوم من أيام ضيافة الرحمن، ويتعلق به عبادات كثيرة. ومن أمثلة العبادات التي تتعلق بيوم العيد أنه يحرم صومه، فلا يجوز للإنسان أن يصوم يوم عيد النحر. فقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم العيدين. ومن الأحكام المتعلقة أنه يستحب للإنسان الإكثار من التكبير في هذا اليوم، سواء في أوقات ما بعد الصلاة أو في سائر أوقات الإنسان في يومه. ومن الأعمال الصالحة أيضا ذبح الأضاحي، والأضاحي لا تذبح إلا بعد الفراغ من صلاة العيد. ومن الأعمال الصالحة أيضا أن يذهب الإنسان لأداء صلاة العيد التي يستحب أن تقام خارج البنيان. ومن الأعمال الصالحة في هذا اليوم الفاضل أن يتقرب الناس إلى الله بمواصلة بعضهم بعضا وبتهنئة بعضهم لبعضهم الآخر. ومن الأعمال الصالحة أن يتطهر الإنسان وأن يغتسل متى أراد أن يخرج لصلاة العيد. وهكذا من الأعمال الصالحة أن يخرج الإنسان من طريق وأن يعود من طريق آخر، ويستحب اختيار الثياب الجديدة الفاخرة في هذا اليوم الفاضل. ومن الأعمال الصالحة أن يكون ذبح الأضاحي بعد صلاة العيد، ويستحب أن لا يأكل الإنسان في يومه إلا مبتدئا بأضحيته فيأكل جزءا منها. فهذا شيء من الأعمال الصالحة المتعلقة بهذا اليوم الفاضل يوم عيد النحر.
1: نعم، شكر الله لكم معالي الشيخ ما قدمتم في هذه الحلقة من إجابات وتوجيهات للمستمعين والمستمعات.
0: بارك الله فيك وأشكرك على حسن أدائك، كما أسأله للمستمعين والسائلين والمتواصلين توفيقا لكل خير، ونهنئهم بهذا اليوم الفاضل يوم ضيافة الرحمن، وهو من أعظم أيام الله أجرا وثوابا ومكانة ومنزلة، كما أقدم التهنئة والدعاء الصادق لعموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ولولاة أمرنا بارك الله فيهم وجزاهم الله خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. شكر الله لضيفي برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ولزميلي في تسجيل الحلقة عثمان بن عبد الكريم الجويبر، ولكم أنتم مستمعين الكرام كل تحية وتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الرحمن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة الأعراف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة الأعراف.
1: أيام الحج.
2: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا عن يوم عيد الأضحى المبارك، يوم النحر، هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وهو أفضل أيام السنة على الإطلاق، وفيه يؤدي الحجاج معظم أعمال الحج، لذلك يسمى أيضا بيوم الحج الأكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام عند الله يوم النحر. ويأتي يوم النحر وتليه أيام التشريق المباركة، وكل هذه الأيام هي أيام مباركة، قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. يقوم الحاج في يوم النحر بأعمال جليلة، وهي في ليلته يكون المبيت بمزدلفة، ويكون ذكر الله تعالى ودعاؤه من بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، فتجتمع فيه التلبية والتكبير، وهما شعيرتان عظيمتان. فيه يرمي الحاج جمرة العقبة، وفيه تنحر الأضاحي طاعة لله عز وجل. فيه يحلق الحاج شعر رأسه ويتحلل من إحرامه. فيه يطوف الحاج بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. يصاحب يوم النحر أعمال عظيمة هي من أكثر مناسك الحج وأجلها، فيها يوم العيد، هو يوم فرح وسرور للمسلمين. قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، ثم يوم القر. ويوم القر هو أول أيام التشريق، وقد سمي بذلك لأن الحجاج يقرون فيه بمنى بعدما أدوا أعمالهم. وتتمثل الأعمال في الآتي: رمي جمرة العقبة يبدأ وقتها من منتصف الليل للمتعجل، ويستمر كامل يوم العيد. ذبح الهدي لمن كان عليه هدي، يجب الهدي على المتمتع والقارن ولا يجب على المفرد. الحلق والتقصير، حيث يحلق الحاج شعر رأسه أو يقصره تعبدا لله تعالى بعد أن ينتهي من رمي جمرة العقبة، والحلق أفضل من التقصير. طواف الإفاضة هو ركن من أركان الحج، ولا يصح الحج بدونه، ويصح أن يبدأ من منتصف ليلة العاشر من ذي الحجة، وينتهي وقته بانتهاء آخر أيام شهر ذي الحجة. سعي الحج، إذا أتم الحاج طواف القدوم فإنه يسعى بين الصفا والمروة، وبذلك يكون قد أدى سعي الحج. يسر الله لجموع الحجيج حجهم، وأعادهم الرحمن لبلدانهم سالمين غانمين مأجورين.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن:
4: محاضرة الأسبوع.
5: محاضرة الأسبوع. محاضرة
6: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
3: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة، ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع تأتيكم كل خميس عند 14:15 عصرا.
7: من

0: خصنا الله بكتابه وشرفنا بخطابه، فيا لها من نعمة سابغة تستوجب الشكر والرعاية، ويا لها من حجة بالغة تستلزم التعلم والعناية. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الإقراء. مجالس الإقراء برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم، التلقي والأداء، الوقف والابتداء، القراءات والتوجيه. مجالس الإقراء يعد البرنامج ويقدمه الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي.
1: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج مجالس الإقراء. هذا البرنامج الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة الطيبة المباركة من هذا البلد الطيب الطاهر المبارك، بلد الحرمين الشريفين، المملكة العربية السعودية، أعزها الله وأدام عليها فضله وجوده وأمنه وأمانه وإيمانه. أيها الإخوة الفضلاء، في هذا اللقاء نستضيف شيخين كريمين، الشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق، فحياكم الله مشايخنا.
2: حياكم الله فضيلة الشيخ، وحيا الأخوة المستمعين الكرام.
3: حياكم الله فضيلة الشيخ والمستمعين الأفاضل.
1: تحدثنا في حلقة سلفت عن قول الحق جل شأنه: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن قتلتم لإلى الله تحشرون. وذكرنا في هذه من جوانب بلاغية وبيانية جميلة لعلكم تذكرون بها يا شيخ عبد الله، تفضلوا.
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم، هنا قدم القتل في الأولى وقدم الموت في الثانية، ولئن متتم أو قتلتم، اعتبارا بعطف ما يظن أنه أبعد عن الحكم، فإن كون القتل في الأولى، فإن كون القتل في سبيل الله سببا للمغفرة أمر قريب، ولكن كون الموت في غير السبيل مثل ذلك أمر خفي مستبعد، وكذلك تقديم الموت في الثانية، مع ما في هذه الآية من التفنن ومن رد العجز على الصدر وجعل القتل مبدأ الكلام وعوده.
1: أحسنتم. وإذا كان الاهتمام في القتل في الأول لأن الغاية المغفرة والرحمة فقدم هنالك، وهنا لما كانت الغاية الحشر للجميع قدم الموت الذي هو الأغلب للناس كلهم. يقول جل شأنه: ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فهنا ذكر جل شأنه الغاية من هذه الحياة كلها، يعني الموت لا محالة سواء كان بالقتل أو بغيره، فالكل محشور إلى الله سبحانه وتعالى. قال: مرجعكم ومحشركم إلى ربكم يجازيكم بأعمالكم، فآثروا ما يقربكم من الله سبحانه وتعالى ويوجب لكم رضاه ويقربكم من الجنة، من الجهاد في سبيل الله والعمل بطاعته، فآثروه على الركون إلى الدنيا وما تجمعون فيها من حطامها الذي هو غير باق لكم بل هو زائل عنكم، وعلى ترك طاعة الله وترك الجهاد، فإن ذلك يبعدكم عن ربكم ويوجب لكم سخطه ويقربكم من عذابه ومن النار. هذا التفسير جاء عن ابن إسحاق وكذلك جاء عن غيره من المفسرين. فقال جل شأنه هنا يذكر بأن المرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فحري بالعبد سواء

0: حصلت له الشهادة في سبيل الله أو مات، فإنه إذا كان يجاهد في سبيل الله ويعمل بطاعته وعاش حياته في سبيل الله، فإن حصل له الموت في سبيل الله فبها، وإلا فإنه قد عاش في سبيل الله فتكون حياته في سبيل الله وإن لم يكن موته في سبيل الله، وبذلك يحصل له الخير كله. في قوله فبما رحمة من الله لنت لهم في الآية الأخرى،
1: نعم، لما وعد الله سبحانه وتعالى الصحابة رضي الله تعالى عنهم أتبعه حبيب النبي صلى الله عليه وسلم فيما فعل بهم من الرفق واللين مع وجود سبب الغضب الموجب للعنف والسطوة من اعتراض على ما أشار به، ثم مخالفتهم لأمره في حفظ المركز والصبر والتقوى، ثم خذلانهم له وتقديم أنفسهم على نفسه الشريفة، ثم عدم العطف عليه وهو يدعوهم إليه ويأمر بإقبالهم عليه، ثم اتهام من اتهمه، إلى غير ذلك من الأمور التي توجب لرؤساء الجيوش وقادة الجنود اتهام أتباعهم سوء الظن بهم الموجب للغضب والإيقاع ببعضهم، ليكون ذلك زاجرا لهم عن العود إلى مثله. فقال سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم، بسبب رحمة الله بك ولأصحابك ألان قلبك لهم فكنت سهلا ورقيقا في تعاملك معهم. وفي الآية الأخرى في سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
0: فلما أشار سبحانه وتعالى إلى وجوب الثبات وعدم الفرار في الآية التي قبلها لما قال ولئن متم وقتلتم لا إلى الله تحشرون، لا تفروا من القتال ومما أمركم الله به، بل فروا من عقابه وأليم عذابه، فإن مردكم إليه لا يملك لكم أحد ضر ولا نفعا غيره سبحانه وتعالى. قال فبما رحمة من الله لنت لهم، ما قالوا أنها جاءت للتوكيد، نعم يا شيخ إبراهيم، قال فبما رحمة من الله لنت لهم، قال ما جاءت
2: للتوكيد، نعم
0: للتوكيد، يعني فبرحمة الكلام تام، فبرحمة من الله لنت لهم، لكن ما هنا
2: جاءت للتوكيد،
0: نعم. كما قوله تعالى
2: فبما نقضهم ميثاقهم،
0: وفي قوله أيضا حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم،
2: نعم، وأيضا قال عما قليل ليصبحن نادمين،
0: نعم عما قليل، حسنت، وهذه كثيرة في كتاب الله. فقال فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم، فجاءت ما يسمونها صلة، جاءت للتوكيد، ومعنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما رفق بمن تولى يوم أحد لم يعنفهم، بيّن الرب تبارك وتعالى أنه إنما فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم ذلك بتوفيق الله سبحانه وتعالى إياه، فوفقه فألان قلبه، ألان قال لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا
2: من حولك،
0: لانفضوا من حولك.
2: ولنت لهم كما أنه يعود على الصحابة فيعود على من بعدهم أيضا، لأن التشريع الذي يقع في عهد الصحابة تشريع لهم للأمة إلى يوم القيامة، وكونه رحمة له واضح، وكذلك كونه رحمة لهم واضح أيضا من أجل أن يألفوه ويستأنسوا به وتتسهل معاملته إياهم. لهذا كان لا يخير بين شيئين لاختارا أيسرهما ما لم يكن إثما.
0: نعم، فقوله جل ذكره ولو كنت فظا غليظ القلب، الفظ هو الغليظ الجافي في صفة النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في البخاري وأحمد أنها جاءت في الكتب الأولى، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق.
2: نعم. وكما يأتي صاحب الفضيلة الفظاظة بمعنى الجفوة يأتي بمعنى الكراهة والتكره،
0: نعم.
2: فأصل الفظاظة يأتي بمعنى الجفوة ويأتي بمعنى الكراهة والتكره، أي كريه الخلق،
0: نعم.
2: ومن الفظ من الفظ وهو ماء الكرش،
0: نعم. وغليظ القلب هنا قال أضاف الغلظة للقلب، وإن كانت تظهر ملامحه
2: على الجوارح،
0: على الجوارح، على الوجه بالذات، لأنه يكون في الوجه تجهم، يكون فيه قلة انفعال في الرغائب وقلة إشفاق،
2: نعم.
0: وضعف الرحمة، هذه كلها من غلظ القلب،
2: نعم. ولعل المقصود في صاحب الفضيلة غلظ القلب قسوة القلب، قسوة القلب مع الأتباع،
0: نعم.
2: لأن قسوة القلب مع الأتباع ينتج عنه النفرة والمفارقة،
0: لا شك، لكن ربما الغلظ يكون في التعامل أكثر وأبين، في قلة الإشفاق وضعف الرحمة والحدة والشدة على الأتباع ونحو ذلك. قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، أي لتفرقوا وتركوك وولوا عنك. فيقول: يا محمد، لولا رفقك عليه الصلاة والسلام، لولا رفقك بهم لمنعهم الاحتشام والهيبة من القرب منك بعد توليهم عنك، لكن لما لم يجربوا معك إلا الرحمة واللين والشفقة والعفو كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنه لين القلب، لما لم يجربوا معك من قبل في أخطائهم وزللهم إلا الإشفاق منك، هذا الذي حملهم على القرب منك والإقبال عليك، إلا لتفرقوا بسبب توليهم، لأنه كما قال الشاعر: أسأت إلي فاستوحشت مني ولو أحسنت آنسك الجميل. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يصير منه مع أصحابه مثل ما يصير من هذا الشاعر مع رفقائه. نعم
2: نعم. وفي قوله تعالى: لم فضوا من حولك، لم يقل له لم فضوا منك، لأن من حولك أبلغ من قوله منك، يعني انفضوا وبعدوا حتى لا يقربوا إلى مكان قريب منك، يبعدون حتى عما قارب مكانك.
0: قال الله عز وجل في وصفه: بالمؤمنين رؤوف الرحيم. نعم شيخ عبد الله.
1: روى البخاري عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا.
0: صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. الحديث هذا في البخاري وعند أحمد غيرهما. نعم.
2: في قول الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، هذه الآية تدل في ظاهرها الحث على حسن الخلق واللين، وفي طياتها فوائد خفية تدل منها أن ثمرة اللين هي المحبة والاجتماع، وخلافه من الجفوة والخشونة مؤد إلى التفرق، وفيه دلالة أيضا إلى أن الأخلاق الحسنة تجذب الناس إلى دين الله وترغبهم فيه مع ما لصاحبه من المدح والثواب الخاص، وعكس ذلك بعكسه، فالأخلاق السيئة تنفر الناس عن الدين وتبغضهم إليه. فهذا الرسول معصوم، يقول الله له ما يقول، فكيف بغيره
0: وهو مؤيد بالوحي ورسول من الله، ومع ذلك يقول له: فبما رحمة من الله، يعني برحمة الله عز وجل يا محمد ورأفته بك وبمن آمن بك من أصحابك لنت لهم.
2: نعم.
0: لاتباعك، يعني لأتباعك وأصحابك، فسهلت لهم خلائقك وحسنت لهم أخلاقك، حتى احتملت أذى من نالك منهم أذاه، وعفوت عن ذي الجرم منهم جرمه، وأغضيت عن كثير ممن لو جفوت به وأغلظت عليه لتركك ففارقك ولم يتبعك، ولا ما بعثت به من الرحمة، ولكن الله عز وجل رحمهم ورحمك معهم، فبما رحمة من الله لنت لهم.
2: الله أكبر. لا شك لولا أن الله ألقى في قلب عبده داعية الخير والرحمة واللطف لم يفعل العبد شيئا من ذلك، فلا رحمة إلا لله سبحانه. يبين ذلك قوله: فبما رحمة من الله،
0: فذكر لينه لهم وصبره عليهم لضعفهم وقلة صبرهم على الغلظة لو كانت منه في كل ما خالفوا فيه مما افترض عليهم من طاعة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لم فضوا من حولك، يعني تفرقوا عنك. لم فضوا من حولك أي تفرقوا عنك وتركوك. ثم وجه سبحانه وتعالى فقال:
2: فاعفوا عنهم.
0: نعم.
2: فاعفوا عنهم إذا قصروا في حقك، واستغفر لهم إذا قصروا في حق الله عز وجل
0: سبحانه وتعالى.
2: الصحابة قد يقصرون في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يقصرون في حق الله، أما في حق الرسول فقال: اعفوا عنهم. وما أكثر ما يحصل من جفاة الأعراب أو غيرهم من الكلام المسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يصبر صلوات ربي وسلامه عليه،
0: كذلك من المنافقين،
2: ويتحمل ويعفو عنهم، إلى حد أن رجلا من الأنصار قال له لما حكم فيه في خصومة بينه وبين الزبير بن عوام، قال له: أن كان ابن عمتك يا رسول الله. هذا اتهام.
0: نعم.
2: اتهام فظيع. فالزبير بن عوام أمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هذا الرجل الأنصاري عفى الله عنه إن كان ابن عمتك يا رسول الله، وقاله رجل وهو يقسم فيئا إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، وقال له اعدل. وكل هذه الكلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر ويحتسب الأجر من الله ويعفو، حتى أحيانا يأتيه من زوجاته ما يأتيه مما يحصل بسبب الغيرة بين النساء وهو يعفو عنهن
0: عليه الصلاة والسلام.
2: الصلاة والسلام.
0: وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم، ولو أخذ ولو وأخذهم بذلك لنالهم العقاب من الله سبحانه وتعالى، لكن هذا التدرج البديع البليغ أمره بأن يعفو عنهم ما له في خاصته عليهم من تبعة، فلما صاروا بهذه الدرجة أمره أن يستغفر فيما لله عز وجل عليهم من تبعة أيضا، فإذا صاروا بهذه الدرجة صاروا أهلا للاستشارة في الأمور. والاستشارة مأخوذة من قول العرب شرت الدابة وشورتها إذا علمت خبرها بجري أو غيره، وقيل للموضع الذي تركض فيه مشوار. قال ابن عطية الأندلسي رحمه الله والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، ومن لا يستشير أهل العلم والدين فقد يصحبه الشقاء والعناء، وهذا مما لا خلاف فيه. وقد مدح الله عز وجل المؤمنين بقوله وأمرهم شورى بينهم. وقال جل شأنه وشاورهم في الأمر، هنا يقول وشاورهم في الأمر، وهذا يدل على جواز الاجتهاد في الأمور والأخذ بالظنون حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم مع إمكان الوحي. قيل له شاورهم في الأمر، فإن الله سبحانه وتعالى أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك، وذلك أيضا من مكائد الحروب وعند لقاء العدو وتطييبا لنفوس المرافقين المجاهدين معه المصاحبين ورفعا لأقدارهم وتألفا على دينهم. وإن كان الله عز وجل قد أغنى نبيه صلى الله عليه وسلم عن رأيهم بوحيه، لكن هذا يتمم ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث ما ندم من استشار ولا خاب من استخار، أخرجه الطبراني والهيثمي وغيرهما.
1: وليس التوكل بإهمال التدابير الكلية بل بمراعاة الأسباب الظاهرة
0: عند قوله فإذا عزمت فتوكل على الله.
1: نعم، وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله.
0: عمر رضي الله تعالى عنه جعل الخلافة وهي أعظم النوازل شورى بين ستة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقال البخاري وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها. والشورى مبنية على اختلاف الآراء، والمستشير ينظر في ذلك الخلاف وينظر أقربها قولا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أكثرها وأدومها مصلحة إن أمكنه، فإذا أرشده الله تعالى إلى ما شاء منه عزم عليه، وهذا هو غاية الاجتهاد المطلوب. وبهذا أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بقوله.
2: نعم، وفي قول الله تعالى وشاورهم في الأمر هذا فيه حث على الشورى ودلالة على أن رأي الجماعة أسد من رأي الفرد، وفيها دلالة على أنه إذا اجتمعت الآراء مع الحسنية فإن الغالب أن الله يوفقهم للصواب.
0: وفي كذلك تعويد وتدريب أفراد الأمة على حسن الاختيار في الآراء الشورى على هذا المبدأ العظيم في الشريعة. ثم إذا حصل المقصود ووصل الرجل أو الشخص إلى الرأي الذي يراه أسد حسب ظنه قال فإذا عزمت فتوكل على الله. هذا الأدب الآخر بعد الشورى، فإنه بعد الشورى تكون العزيمة بالتوكل على الله عز وجل وإنفاذ هذا الأمر. قال فإذا عزمت فتوكل على الله، أي في إنفاذ ما رأيته أو غلب على ظنك المصلحة. فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم إذا عزم على أمر أن يمضي فيه متوكلا على ربه تبارك وتعالى لا على مشاورتهم فقط، وإنما المشاورة هي سبب، وأما الأمر الأعظم فهو التوكل على الله تبارك وتعالى. والعزم هو الأمر المروى المنقح، وليس ركوب الرأي دون روية عزمة. امتثل النبي صلى الله عليه وسلم من أمر ربه فقال لا ينبغي لنبي يلبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، وهذا جاء ذكره البخاري تعليقا وذكره غيره، أي ليس ينبغي له إذا عزم أن ينصرف، لأنه نقض للتوكل الذي شرطه الله عز وجل مع العزيمة، والتوكل الاعتماد على الله تعالى مع إظهار العجز. ثم قال سبحانه: إن الله يحب المتوكلين.
2: نعم، إن الله يحب المتوكلين دل على أن التوكل من مقتضيات الإيمان، لأنه علق الحكم على وصف وهو الإيمان، فدل على أنه كلما قوي الإيمان قوي التوكل على الله، وكلما ضعف الإيمان ضعف التوكل على الله،
0: وجعله محبوبا عند الله سبحانه وتعالى، فقال إن الله يحب المتوكلين. فالأمر ما دام محبوب عند الله سبحانه فهو من الأمور المشروعة التي يريدها الله جل ذكره من عباده.
1: وفي الجملة تعليل للتوكل على الله تعالى، وهو من حسن التعليل، كما فيها تأكيد الخبر بإن وإسمية الجملة إن الله يحب المتوكلين.
2: في قوله: فإذا عزمت فتوكل على الله، دلالة على أن العزم على الفعل وإن كان يكون بعد الفكر وإحكام الرأي والمشورة وأخذ الأهبة، فذلك كله لا يكفي للنجاح إلا بمعونة الله وتوفيقه، لأن الموانع الخارجية له والعوائق دونه لا يحيط بها إلا الله، فلا بد للمؤمن من الاتكال عليه والاعتماد على حوله وقوته مع فعل الأسباب.
0: على حول الله وقوته لا على حول العبد. نعم حسنتم. والعبد إذا استنفذ ما عنده فإن الله سبحانه وتعالى لا يتخلى عنه ولا يخيبه، إذا كان قد تم فعل الأسباب وتم التوكل على الله عز وجل.
1: والتوكل حقيقته الاعتماد، وهو شهن أهل الإيمان، فالتوكل انفعال قلبي عقلي يتوجه به الفاعل إلى الله تعالى راجيا الإعانة ومستعيدا من الخيبة والعوائق.
2: نعم، وفي قوله: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، الآية صريحة في وجوب إمضاء العزيمة المستكملة لشروطها، وذلك أن نقض العزيمة ضعف في النفس وزلزال في الأخلاق، لا يوثق بمن اعتاده في قول ولا عمل، ولا سيما إذا كان بعد الشروع في العمل.
0: قال جل جلاله: فإذا عزمت على ماذا؟ على أي شيء من مصالح دينك أو مصالح دنياك، على أمر جاءك من الله أو أمر من دينك في جهاد عدوك أو في أمر يصلح دنياك ودنياهم، فامضي على ما أمرت به على خلاف من خالفك وموافقة من وافقك، توكل على الله فإن الله عز وجل يحب المتوكلين. فهذا معنى قوله: فإذا عزمت فتوكل على الله، فأمر الله عز وجل نبيه إذا عزم على أمر أن يمضي فيه ويستقيم على أمر الله تبارك وتعالى ويتوكل عليه. وهذا جاء جملة من التابعين كقتادة والربيع وغيرهما من أهل التفسير. أيها الإخوة الفضلاء، بهذا نكون قد بلغنا ختم هذه الحلقة. نتقدم بالشكر الجزيل لضيفينا الكريمين الشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق، بارك الله فيكما وشكر لكما. شكرنا موصول لمستمعينا الكرام على حسن إنصاتهم وجميل متابعتهم واستماعهم، وهذه تحية من مسجل هذا اللقاء عثمان بن عبد الكريم الجويبر، شكر الله له. ونستودعكم الله آملين لقياكم في حلقات لاحقة وأنتم في خير، ونسأل الله عز وجل أن يديم علينا فضله وإحسانه، وأن يتولانا في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا ممن يتقيه حق تقواه، وأن لا يجعل في عملنا حظا لأحد سواه. ونستودعه كل فضل ونعمة أنعم بها علينا، ونتوكل عليه في السراء والضراء، ونستغفر الله ونتوب إليه، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وفي ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم: الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي،
4: خالد بن إبراهيم الجربوع.
3: ويتجدد بكم اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورتي الفاتحة والبقرة.

الرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم

0: من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
1: نور على الدرب
0: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: اللهم بك أصبحنا.
0: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
1: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
0: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
2: حسن البصري قال لا يسأل عبد نفسه إلا القرآن، يعني أن بعضنا يريد يحاسب نفسه.
0: البرنامج من تنفيذ زياد الفريدي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في لقاء متجدد في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الأيام المباركة، أيام عشر ذي الحجة، ونحن على موعد كما ذكرت بالأمس على أن يكون لقاؤنا هذا اليوم حديثا عن يوم عرفة، هذا اليوم العظيم الذي يفرح به المؤمنون وتشرئب أعناقهم إلى مرضات الله جل وعلا ومغفرته ورحمته في هذا اليوم العظيم، ألا وهو يوم عرفة، اليوم التاسع من ذي الحجة. أيها الإخوة الأفاضل، في فضل عرفة جاءت آيات كريمات وأحاديث على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أيها الإخوة الأفاضل، يوم عرفة هو كما قلت أحد أيام عشر ذي الحجة التي أقسم الله جل وعلا بها، فقال وليال عشر. وقد ذكرت فيما مضى أن مذهب جمهور المفسرين أن المراد بهذه العشر التي أقسم الله بها هي عشر ذي الحجة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. أما يوم عرفة أيها الإخوة، فقد جاء كما قلت في فضله آيات كريمات وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمما جاء في فضله أنه اليوم العظيم الذي أكمل الله عز وجل فيه على هذه الأمة النعمة.

0: أتم لهم الدين. فديننا ولله الحمد كامل لا نقص فيه. في صحيح البخاري وغيره أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين، وبعض الروايات قال يا عمر، آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، يعني أن هذا يوم عظيم الذي تنزل في هذه الآية. فقال عمر رضي الله عنه لقد علمت أي آية، وقرأ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لقد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف يوم عرفة. فدل هذا على أن هذا اليوم أكمل الله عز وجل فيه الدين وأتم على المسلمين نعمة الدين، ورضي الله جل وعلا لنا هذا الدين، فلا نبتغي دينا سواه. ولذلك قال المفسرون رحمهم الله إنه لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية في سورة المائدة إلا آيات معدودات، وهذه الآيات أيضا لم تنزل بفرائض جديدة بأحكام جديدة، وإنما هي مكملات لأحكام سابقة أو في أمور عامة، لكن كفرائض وأحكام أكملها الله عز وجل وأتمها على المؤمنين في يوم عرفة. وهذا أيها الإخوة يدل على شريف علم أسباب النزول ومعرفة السور، أول ما نزل وآخر ما نزل. فإن من كتبوا في علوم القرآن من أهل العلم ذكروا أن من أواخر السور نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سورة المائدة وسورة التوبة، هذا في المجمل من حيث السور. أما من حيث الآيات فأرجح الأقوال هو قول الله جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، الآية في سورة البقرة. أيها الإخوة، فهذا يدل على أنه يوم عظيم الذي يعني أكمل الله عز وجل في هذا الدين وأتم علينا فيه النعمة ورضيه لنا دينا فلا نبتغي دينا سواه، يدل على شرف هذا اليوم العظيم، وأن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف يوم عرفة كما ذكر ذلك الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه. الدليل الثاني أو الفضيلة الثانية أن الله عز وجل أقسم بهذا اليوم العظيم وهو يوم عرفة، والله سبحانه وتعالى كما ذكر المفسرون لا يقسم إلا بشيء عظيم أو له مزية أو له فضل، وأهل العلم كتبوا في ما أقسم الله به سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وذكروا أن من الأغراض التي ذكر أهل العلم أن يكون القسم بهذا الشيء لعظم شأنه لعلو منزلته، ومن ذلك يوم عرفة. ففي قول الله عز وجل والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح أنه فسر اليوم الموعود بأنه يوم القيامة، وأن الشاهد يوم الجمعة، وأن المشهود يوم عرفة. فدل هذا على أنه يوم مشهود ولا شك. قال المفسرون رحمهم الله إنه يوم مشهود، يوم عظيم عند الله عز وجل يجتمع فيه الحجاج في صعيد عرفة. قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، فمن فاته الوقوف بعرفة فلا حج له. من أذن عليه الفجر فجر يوم النحر ولم يكن قد وقف بعرفة لم يصح حج، حتى لو لبى بالحج فإنه يحولها عمرة، لحديث عروة بن مضرس الطائي لما أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر في مزدلفة قال يا رسول الله ما تركت جبلا ولا واديا إلا نزلت فيه، ومما نزل فيه لا شك أنه عرفة. فقال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر هنا في جمع في مزدلفة، وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد قضى حجه، إلى آخر الحديث. فدل هذا ولا شك على أنه يوم عظيم، يوم عرفة، والوقوف بعرفة أحد أركان الحج بل هو أهمها. قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. الفضيلة الثالثة مما جاء في القرآن الكريم في فضل هذا اليوم أن الله جل وعلا أقسم به أيضا في قوله جل وعلا والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال أهل العلم وهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الشفع قيل هو يوم الأضحى وقيل هو يوم الجمعة، وأن الوتر هو يوم عرفة، أنه يوم عرفة، وهذا قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جملة من الصحابة. فهذا يدل ولا شك أيها الإخوة على أن هذا يوم عظيم مشهود له مقامه ومنزلته عند الله تبارك وتعالى. أما ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي هذا أحاديث في صحيح مسلم وفي السنن وفي غيرها، ومن ذلك ما رواه الإمام مسلم حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه جل وعلا يباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول: ما أراد هؤلاء. هكذا جاءت الرواية مختصرة. فهذا اليوم يوم عرفة هو يوم عظيم يعتق الله جل وعلا فيه عبيده من النار. ومن أعتق من النار فهذا فضل عظيم، لأن الله جل وعلا يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فالفوز العظيم والفلاح والنجاح أن يزحزحك الله، أن يعتقك من النار وأن يدخلك الجنة، وهذا هو الفضل العظيم. ولذلك لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يقول: إني لا أحفظ الأدعية. قال: ماذا تقول؟ قال: إني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن. فنحن دائما نصبح ونمسي نسأل الله جل وعلا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونستعيذ به جل وعلا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ولذلك أيها الإخوة هذا يوم عظيم يعتق الله جل وعلا فيه عبيده من النار. ما في يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ولذلك يعني جاء في الحديث أو في الرواية الأخرى وهي في غير صحيح مسلم في السنن عند الترمذي وغيره وسندها صحيح، أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة، ينزل ربنا جل وعلا نزولا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ينزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، يعني يباهي بالذين وقفوا في يوم عرفة يباهي بهم أهل السماء، فيقول جل وعلا لملائكته الكرام: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، ما أراد هؤلاء؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما رؤي الشيطان في يوم أغيض منه ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض من يوم عرفة إلا ما رؤي في يوم بدر. قال الصحابة رضي الله عنهم: وماذا رأى في يوم بدر؟ قال: رأى جبريل عليه السلام يزع الملائكة، يعني يدفعهم ويحضهم على أن يقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ضد كفار قريش الذين خرجوا لقتاله عليه الصلاة والسلام. فهذا يوم عظيم، يعني الشيطان ولا شك أنه لا يغتاظ ولا يهتم ولا إلا لما يرى من تنزل الرحمات. ولذلك جاء في رواية أخرى: لما يرى من تنزل الرحمات وغفران الذنوب العظام، يقول عليه الصلاة والسلام: لما يرى من تنزل الرحمات وغفران الذنوب العظام. فهذا فضل عظيم أيها الإخوة أن العبد يعني يغتنم هذا اليوم في الدعاء وفي الذكر، يغتنم رحمة الله عز وجل. فالله جل وعلا نعم صحيح في هذا الحديث هي في الحجاج وأن الله عز وجل يباهي بهم أهل السماء، ولكن فضل الله جل وعلا واسع للحجاج ولغيرهم كما سيأتي إن شاء الله في الأعمال التي ينبغي لنا أن نستغلها وأن نستثمرها في هذا اليوم المبارك. لكن أيها الإخوة أقول هذا يوم عظيم، والله جل وعلا يباهي بأهل الأرض أهل السماء: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، ما أراد هؤلاء؟ ما أرادوا والله إلا رحمته، ولا أرادوا إلا غفران الذنوب، ولا أرادوا والله إلا العتق من النار. هذا يوم عظيم أيها الإخوة يجب أن يعظم، ويجب أن نغتنم هذا الفضل وهذا الخير. أيضا من فضائل هذا اليوم أيها الإخوة ما رواه الإمام الترمذي وسنده حسن كما حسنه أهل العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. يعني هذه الجملة أو هذا النصف الأول من الحديث يدلك على أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة. فادعو يا أخي، يعني استغث بالله، توجه إلى الله، ألح على الله عز وجل بالدعاء. ما يعني يقول عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، ما قال عليه الصلاة والسلام لا يوم كذا ولا يوم كذا. وله بهذا والله اجتهاد من العلماء أو جمهور أهل العلم، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فإذا جاءك الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدد لك بشيء معين خلاص، ما يعني ما في مجال اجتهاد يقول والله واحد يمكن أجل يوم ثاني ولا يوم ثالث أو لا، خلاص ما دام قال عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، إذن ولا شك أنه هو خير الدعاء. ثم أرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى خير الدعاء، قال وخير ما قلت وأنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا الدعاء كما يقول أهل العلم هو دعاء عبادة يتضمن المسألة، لأن الدعاء أيها الإخوة على نوعين، دعاء عبادة ودعاء مسألة، أو بعضهم يقول دعاء ذكر ودعاء مسألة. فهذا قد يقول الإنسان يقول طيب أين الدعاء؟ لا، نحن نقول يتضمن توحيد الله جل وعلا والثبات على دينه وإعلان التوحيد وإخلاص العمل لله عز وجل، وما يندرج بعد ذلك عندك من الأدعية. أما دعاء المسألة فهو الواضح، يا رزاق ارزقني، يا رحمن ارحم ضعفي، ونحو ذلك من الأدعية، سواء ما حفظته من القرآن أو من السنة أو ما يفتح الله عليك من الأدعية المباركة. المهم أيها الإخوة، هذا يدل على مزية هذا اليوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جاء كما قلت في الرواية الأخرى أن الله جل وعلا يقول لملائكته ما أراد هؤلاء، ولا شك أن الله جل وعلا يعلم ما يريد فلان وعلان. فإذا كنت تعلم أن الله جل وعلا، تؤمن أن الله عز وجل يعلم حاجتك وهو القادر على قضائها سبحانه وتعالى، فالله الله يا أخي ألح في الدعاء، احرص على الخير. أما إذا جئنا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة لما حج عليه الصلاة والسلام، ونحن سنذكر أيضا حال السلف رحمهم الله في ذلك اليوم، أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما ذهب بعد أن صلى الفجر في منى، يعني هو أحرم بالحج في يوم التروية اليوم الثامن، أحرم عليه الصلاة والسلام وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر عرفة، وكان عليه الصلاة والسلام يقصر الرباعية ركعتين ولا يجمع. فلما صلى الفجر بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم دفع إلى عرفة ملبيا مكبرا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه دفعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة ومن عرفة إلى مزدلفة، الملبي يلبي فلا ينكر عليه والمكبر يكبر فلا ينكر عليه. فنزل عليه الصلاة والسلام في بطن عرنة في وادي عرنة، ثم نصبت له خيمة في نمرة، فلما ذهب عليه الصلاة والسلام وخطب الناس بعد ذلك، ولما زالت الشمس خطب الناس خطبة عظيمة أذكر فيها التوحيد والإيمان، وتكلم عن حقوق المرأة ووضع الربا وغير ذلك مما جاء في خطبته العظيمة عليه الصلاة والسلام. ثم أمر المؤذن فأذن فصلى بالناس الظهر ركعتين، ثم العصر أقيمت صلاة للعصر أيضا ركعتين صلاها في أول وقت الظهر، قال أهل العلم ليتفرغ بعد ذلك للعبادة. ووقف عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إلى غروب الشمس على ناقته وهو يرفع يديه ويلح على الله عز وجل في الدعاء، قال حتى إن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينظرون يعني ينظرون في حال النبي صلى الله عليه وسلم وفي وجهه، وكان كل وقوفه دعاء وإلحاح وبكاء وتضرع إلى الله عز وجل، كما جاء في حديث أنس وفي غيره أنهم قالوا ما رأينا مثل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، حتى قال قائلهم كان يستطعم صلوات ربي وسلامه عليه في ذل وفي انكسار لله عز وجل. اختلف الصحابة رضي الله عنهم فيما بينهم في يوم عرفة، أرسول الله صلى الله عليه وسلم صائم؟ فأرسلت أم الفضل زوج العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنهم أجمعين أرسلت إليه قدحا من لبن فشربه عليه الصلاة والسلام والناس ينظرون إليه، فعلم أن السنة للحاج ألا يصوم ذلك اليوم، ألا يصوم ذلك اليوم، هذا هو السنة. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل كان على ناقته فسقط منها فوقصته فمات، فقال عليه الصلاة والسلام اغسلوه وكفنوه في ثوبيه، ثم قال عليه الصلاة والسلام إنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وقف عليه الصلاة والسلام مستقبل القبلة يدعو ويتضرع في حال خشوع وإخبات، حتى قال الراوي إذا سقط زمام الناقة رفع يدا وأخذ الزمام باليد الأخرى، كله من أجل أن يتفرغ وأن يكون كل وقته عليه الصلاة والسلام في الدعاء والتضرع. ولذلك سلفنا الصالح رحمهم الله كانوا في هذا اليوم العظيم لهم مقامات ولهم أحوال عظيمة، كانوا يعني في استغلال الوقت في يوم عرفة وبخاصة عشية عرفة، ويعني كما يقول أهل العلم يعني وقت العصر إلى غروب الشمس، والمفترض أيضا يعني من صلاة الظهر والعصر يعني لما يصليها، لكن هذه العشية هذه هي زهرة الوقت وهي المغتنم وهي التي يجب على المسلم أن يحرص عليها. كان السلف رحمهم الله تعالى يعني يبادرون في ذلك الوقت بالعمل الصالح. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقد روي عنه وهو في يوم عرفة قال من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء، كانوا في الصدقة وفي البذل وكانوا أيضا في الذكر وفي الإلحاح على الله عز وجل، مقرونا هذا بحسن الظن في الله تبارك وتعالى. جاء رجل إلى أبي حازم سلمة بن دينار رحمه الله تعالى فقال يا أبا حازم من أشقى أهل هذا الموقف، من هو الشقي الآن فيما بيننا؟ قال من ظن أن الله لا يغفر لأهل هذا الموقف، هذا هو الشقي الذي أعوذ بالله يعيش في سوء ظن بالله، لا يحسن ظنه في الله ولا يصدق رجاءه في الله. لا والله يا أخي يجب عليك سواء كنت حاجا أو غير حاج أن تحسن ظنك في الله سبحانه وتعالى وأن توسع باب الرجاء، فهذا من الأحوال كما قال أهل العلم. نعم المؤمن يعيش بين الخوف والرجاء، ولكن كما قال ابن القيم رحمه الله وغيره ينبغي في بعض الأحوال يعظم باب الرجاء ويعني يعظم حسن ظنه في الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك في ذلك اليوم في يوم عرفة فأحسن ظنك في الله. نعم عندنا ذنوب عندنا معاصي كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال محمد بن واسع رحمه الله تعالى لو أن للذنوب روائح استطاع أحد منا أن يجلس بجانب الآخر، لكن هو ستر الله علينا في الدنيا، أسأله سبحانه أن يمن علي وعليكم بستره في الدنيا والآخرة وألا يفضحنا على رؤوس الخلائق. جاء سفيان الثوري إلى عبد الله بن المبارك رحمهم الله تعالى أجمعين والناس يوم عرفة في ضجيج وفي بكاء وفي نحيب وكل إنسان مشغول بنفسه ما في أحد يكلم الآخر ولا شيء، فقال يا سفيان أو قال يا عبد الله بن المبارك لو أن هؤلاء الخلق جاءوا إلى ملك من ملوك الدنيا يسألونه دانقا، الدانق هو ليس درهم سدس الدرهم، أكان يمنعهم من ذلك مع هذا الضجيج وهذا الإقبال؟ قالوا لا والله لا يمنعهم. قال فكيف شأن الله أعظم وأجل سبحانه وتعالى، كيف وهو سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده، كيف والله سبحانه وتعالى يقول كما في الحديث القدسي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. أحاديث في فضل الرجاء وفي سعة بيان سعة رحمة الله عز وجل، الله جل وعلا عنده 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلائق، تصور الخلائق من آدم إلى قيام الساعة الإنس والجن والحيوانات والبهائم يقول عليه الصلاة والسلام حتى إن الوحش لتعطف على صغارها وإن البهائم لترفع البهيمة ترفع حافرها عن صغيرها أن تطأ، وأبقى عنده 99 رحمة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يهلك على الله بعد ذلك إلا هالك، يعني هذه رحمة واحدة، والعالم كلها مشتركة في الرحمة الآن، الحيوانات والإنس والوحوش مع ضراوتها يعطف بعضها على بعض، وأبقى جل وعلا عنده 99 رحمة. إذا ينبغي أيها الإخوة أن لا يعيش الإنسان في نظرة سوداوية، في سوء ظن في الله عز وجل. لا يا أخي، أطلق حالك وانطلق في العمل الصالح وفي توبة نصوح، واعلم أن الله عز وجل يبدل سيئاتك حسنات. التوبة كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، التوبة تجب ما قبلها، الإسلام يجب ما قبله، الحج يجب ما قبله، كما قال لعمر بن العاص رضي الله عنه. فأيها الإخوة، يجب على الإنسان كما قلت يوسع نظرته ويصدق في رجائه لله سبحانه وتعالى، ولا يأتي الشيطان ويلعب عليه يقول نعم أنت الآن محسن كذا لكن بعد غد ستعود. الحمد لله، لو كما جاء في الحديث إذا أذنب تعود وتستغفر، تذنب وتستغفر، وهكذا المؤمن يعيش بين ذنوب وبين استغفار، بين الحق والباطل، الإنسان يعني يترنح هكذا. فلا، ولكن المؤمن الصادق متى ما عزم النية وتوكل على الله عز وجل وصدق في استقامته فإن الله سبحانه وتعالى لا يخذله. ولذلك كان سلفنا الصالح أيضا يحرصون كل شيء يقربهم إلى الله عز وجل ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى. ذكر بعضهم كسفيان الثوري، وروي أيضا عن جملة من الصالحين، أن سلفنا الصالح كانوا يجمعون العبيد والأرقاء في يوم عرفة، يجمعون العبيد والموالي في يوم عرفة في مكان واحد، ثم يعتقونهم لله عز وجل، يعتقونهم لله عز وجل، فيقوم قائم ويقول اللهم هؤلاء عبيدك، أعتقوا عبيدك، اللهم أعتقنا من النار. يعني كلنا عبيد لله عز وجل، نعم فيه السيد وفيه مولى، لكن في العموم نحن كلنا عبيد لله عز وجل. فهو هذا القائل يقول اللهم هؤلاء عبيدك، أعتقوا عبيدك، اللهم فأعتقنا من النار. قال فيضج أهل الموقف بالبكاء والنشيج والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. فالله الله يا أخي، استدر دمعة في ذلك اليوم العظيم، أخلو بنفسك في ذلك اليوم العظيم، كنت حاجا أو غير حاج. قال بعض السلف، شوف يا أخي من عظم التوكل على الله وصدق الإيمان وصدق الإخلاص والتوجه على الله، قال والله ما أدعو ربي في حجة في يوم عرفة إلا أراها قبل عرفة القادم. يقول وهذا من صدق العزيمة. هم ولا شك لا يتألون على الله، ما في أحد يتألى على الله يجب ولا يجب، لا حاشا وكلا، لا والله ولا نقول هذا ولا نعتقد في قلوبنا، لكن الإنسان بحكم حبه لله وإقباله على الله وتوكله على الله عز وجل يقول والله ما دعوت ربي دعوة في يوم عرفة إلا وجدتها في يعني قبل عرفة القادم، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. فالله الله يا أخي، احرص إن كنت حاجا أو غير حاج على استغلال ذلك اليوم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يديم أمننا واستقرارنا. اللهم أدم أمننا واستقرارنا وللمسلمين في كل زمان ومكان. اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم، اللهم ردنا وردهم إلى الكتاب والسنة ردا جميلا. اللهم ردنا وردهم إلى الكتاب والسنة ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا فارج الهم يا كاشف الغم، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا،
1: اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين،
3: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل. حمل المشقة واحتمال أذى الورى، ليس المشمر للعلا كالقاعد. قل للذي طلب العلا بسواهما، هيهات تضرب في حديد بارد.
2: البرنامج من تنفيذ زياد الفريدي.
4: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورة البقرة.

0: الأرحام.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. رحماء بينهم، إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج رحماء بينهم. على ضوء السنة النبوية نتتبع طرق غرس السلوك النبيل والخلق الجميل. رحماء بينهم.
3: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
2: رحماء بينهم. إعداد وتقديم الدكتور عوض بن مرضاح، إخراج عبد المحسن بن راشد آل سران.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم رحماء بينهم. هذه الرحمات العظيمة التي يصل الإنسان لدرجة أنه يبدأ يحقق التوازن في فقه العبادات، فيعلم أحيانا أن يكون هنالك جانب الرحمة يغلب على جانب كثرة العبادة. والمواقف كثيرة التي توضح مثل هذه الأمور وأيهما أولى. لهذا قيل أراد الإمام العابد الزاهد العالم الرباني أبو عباس أحمد الأبار، أراد الرحلة إلى قتيبة حتى ينهل من علمه ويأخذ من ما لديه من فقه وحديث وعلوم، فلم تأذن له أمه. انظر لهذه الطاعة، يستطيع أن يذهب، ولكن انظر لهذه الشخصية العظيمة، يريد أن يأخذ العلم، فلم تأذن له أمه فاستجاب لطلبها رحمة منه بها حتى لا ينغص عيشها أو لا يتسبب في شيء من مضايقتها حتى ماتت. بعدما وفاتها خرج ووصل إلى مدينة بلخ. مات قتيبة رحمه الله العالم الذي يريد أن ينهل من علمه، فكانوا يعزونه على هذا، يقولون يعني أنت تعبت وأتيت من مكانك حتى تصل لهذا الرجل، وهذا قد توفي الآن، فعظم الله لك الأجر يعني على ما فاتك، فانظر إلى الفقه. لم يندم ولم يقل يا ليتني لم أسمع كلام أمي، بل قال هذه ثمرة العلم، إني اخترت رضا الوالدة. أحيانا البعض ربما لا يستجيب لوالده أو والدته في أمور أبسط من هذا بكثير، فانظر لهذا الفقيه قال اخترت رضا الوالدة. ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله، هيا اسمع الآن، تمام المروءة، أي أن الشخص يكون صاحب مروءة وصاحب شخصية طيبة، من بر والديه ووصل رحمه وأكرم إخوانه. هذه الصفات التي يستطيع الإنسان أن يكون رحيما من خلالها. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، بر الوالدين من كرم الطبائع. هل تستطيع أو هل تسمع لإنسان بار بوالديه وليس في قلبه رحمة عليهما؟ أبدا، وإنما الأخلاق وصلة الرحم وبر الوالدين والكرم والجود كلها صفات متداخلة مع الرحمة. ولهذا كان من أرحم الناس بأبيه وأمه الربيع بن خيثم، وفي رواية الربيع بن خثيم، سيد من سادات التابعين. كان يقول عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

0: برضاه إذا رآه مقبلا يفسح له في المجلس ويقول: يا ربيع، والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك من ورعه ومن تقواه ومن جلالة مكانته. سيد من سادات التابعين، هذا الرجل كان يميط الأذى عن الطريق ويقول: هذا لأمي وهذا لأبي. سبحان الله، طريق يحاول أن يبعد عنه أي شيء ربما يتسبب في عرقلة سير أبي وأمي. وكان علي بن الحسن لا يأكل مع والديه، لا مع الأب ولا مع الأم، فقيل له في ذلك فقال: لأنه ربما يكون بين يدي لقمة أطيب مما يكون بين أيديهما، وهما يتمنيان ذلك، فإذا أكلت بخست بحقهما. يرى أن هذا من العقوق، ويرى أن هذا من الأمور التي ربما يأثم بها. هؤلاء نفوسهم كبار، ولهذا قال سفيان بن عيينة في قوله عز وجل: أن اشكر لي ولوالديك، فقال: من صلى الخمس فقد شكر الله، ومن دعا لوالديه عقبهما، يعني بعد الصلاة، فقد شكرهما. إذن هذه الأمور الطيبة من السلوكيات والتصرفات والأعمال والدعوات والخير الكثير، لا شك أنها من الأمور التي تجعل الرحمة تفيض من قلب المؤمن ومن قلب المؤمنة على كل الناس جميعا. ولهذا قال حميد لما ماتت أم أياس بن معاوية: بكى. طبعا رجل عابد زاهد عالم، فتعجبوا: يعني هل أن تبكي لأنك تجزع؟ أبدا. فقيل له: ما يبكيك؟ لماذا تبكي؟ قال: كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة، يقصد الأب والأم، وأغلق أحدهما. أغلق هذا الباب، كان باب عظيم يدخل منه إلى الرحمة، يرحم هذه الأم فتتنزل عليه الرحمات، تدعو له بالرحمات فتأتيه الرحمة، يحسن إليها بالرحمة فإذا بالرحمة تأتي، ففي ذهابه وإيابه كأنه يعيش في هذه الرحمات، فيقول: أغلق هذا الباب علي بوفاتها، ولا يدري متى يغلق الآخر. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز لابن مهران: انظر لهذه الوصايا الطيبة، لا تصاحب عاقا، العقوق ينتفي ويبتعد عن الرحمة، فإنه لن يقبلك وقد عق والديه. شخص عاق بوالديه ولا يرحم الأب والأم، كيف تريده أن يكون رحيما بك؟ حتى لو كان رحيما بك أنت، هذه الرحمة مؤقتة لا تدوم وتنتهي. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو علم الله شيئا في العقوق أدنى من أف، عند قوله تعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لو علم الله شيئا في العقوق أدنى من أف لحرمه. ولهذا قال أحد السلف: من عق والديه عقه ولده. فإذا هذا جانب مهم جدا في اختيار الثلة التي أنت تصاحبها. فالإنسان الذي تشعر منه أنه رحيما بأبيه وأمه، فيه رحمة على زوجه وأهله، يرحم الضعفاء ويرحم المساكين ويرحم الأرامل ويرحم الفقراء ويرحم المرضى وأصحاب العوز، فهذا لا شك أنه قد ملئ قلبه بالرحمة فاطمئن، فسوف يكون عليك رحيما. إن أخطأت أنت فسوف يساهم في علاج الخطأ برحمة، وإن ابتعدت عن الله فسوف يعيدك إلى الله ولكن برحمة، وإن قلت كلاما طيبا زادك من رحماته. فهذه من الأمور التي يحسن بالإنسان أن يتنبه إليها. لهذا وامضت هذه الحلقة لتكن حياتك كلها رحمة، فكلما كنت رحيما زادك الله سعادة وطمأنينة من خلال هذه الرحمات. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج رحماء بينهم، إعداد وتقديم الدكتور عوض بن مرضاح، إخراج عبد المحسن بن راشد آل سران.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورتي الفرقان والشعراء.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورتي الفرقان والشعراء.

0: خير عند ربك ومضاة وكلمات في أحكام وفضائل الأعمال في عشر ذي الحجة.
1: التقرب إلى الله عز وجل بالأضحية من الأعمال الصالحة العظيمة. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: أفضل العبادات البدنية الصلاة، وأفضل العبادات المالية التقرب إلى الله بالذبح والنحر. ولهذا جمع الله تعالى بينهما في قوله: فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والأضحية عمل صالح، وقد أمر الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يذبح ابنه، فاستجاب لأمر ربه عز وجل واستسلم لأمر الله سبحانه وانقاد له. فكيف بمن يؤمر بذبح شاة يتقرب بها إلى الله عز وجل فيبخل؟ والعجيب أن الذين يبخلون بذبح الأضحية تجد أنهم ينفقون أموالا كثيرة في أمور كمالية أو في سفر النزهة ونحو ذلك. فيا أخي المسلم، لا تبخل على نفسك، واحرص على أن تتقرب إلى الله عز وجل بالأضحية، فإن ثوابها عظيم وأجرها جزيل.
0: خير عند ربك نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة القصص.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة القصص.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل، من سورة العنكبوت حتى سورة الأحزاب.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل، من سورة العنكبوت حتى سورة الأحزاب.
1: لبيك اللهم لبيك،
2: لبيك لا شريك لك.
3: أهلت بأفواج الحجيج المواكب،
4: وخفت إلى البيت الحرام المناكب،
3: تدانت بهم من كل صقع محافل،
4: وفاضت بهم من كل حدب نجائب،
3: رجالا وركبانا على كل ضامر،
4: ومن كل فج أدرك الحج طالب.
3: همسات
4: همسات
5: همسات،
3: شذرات من الشوق والحنين إلى بلد الله الأمين.
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد لك والنعمة لك والملك، والنعمة لك والملك لبيك.
4: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما عذر امرئ يؤمن بهذا الوعد الكريم من الرب الرحيم فيقر به القرار وتسكن به الديار، وينسى الليل والنهار وما يقطعانه من الأعمار، فلا يحرك ساكنا إلى الحج، ولا يشارك المسلمين في العج والثج. ألا يخشى هذا من الموت؟ ألا يخاف على نفسه الفوت؟ ألا تحن نفسه إلى البيت الحرام، إلى زمزم والمقام، إلى تلك المشاعر العظام؟ أليس على هذا المفرط ذنوب؟ أليس في صحيفته تقصير وعيوب؟ أليس يسافر إلى الأماكن البعيدة ويؤوب؟ أليس يعلم أن الله علام الغيوب؟ فلماذا إذن يجفو بيت الكريم ولا يلبي دعوة الرحمن الرحيم؟ أيها المفرط المسكين، لو طرقت باب مولاك ووصلت إلى بيته بخطاياك ورجوت منها الفكاك لنفلك ما تريد وأنجاك يوم الوعيد وأعطاك المزيد. فأيقظ العزم الساكن وودع الأهل والمساكن إلى أشرف البقاع والأماكن.
6: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد، فله أجران.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة هود.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة هود.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وعن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. رواه البخاري. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد البارث بيتي من سورتي المائدة والأنعام.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة يقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع

قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم.

0: يعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون

ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكون

يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى

قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه

ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على

والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن

فضله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم

ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم مما أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا

إلى الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستطيع

0: إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون.
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي من سورتي المائدة والأنعام.

0: بعد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة القمر وحتى سورة الواقعة.

مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر